0: هلا بدي اشوفه اطمن عليه. وين هو؟ ايه
1: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح. بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ حكي شو صار.
1: كل الحق على جارتنا ام سحر. انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني، انا ما عم بفهم شي.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي إلها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح اخذ ابنك ورحت لعندها صبحية على اساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطق حنك انت وياها، تارك ابنك يروح على الشارع. بس شو بدي أقول، الله لطف وستار.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، أكلته بلا ملح للولد.
0: يعني أنت ما رح تتغيري لتجيبي آخرتي؟ ها
1: أنت اللي لازم تتغير مو أنا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وأنا أنصحك وقلك قول للعالم إعارة من رفيقي رح أخذها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها هداك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هدي، شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير، وانا مبقى بطمنك. ماشي ماشي، يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي، سلمي اهلا.
0: شو عم تقولي عظامه مكسره وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
1: ايه ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين تجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام، الدكاترة راح عند ذاك الزلمة الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانة يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي عمل حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري؟ شو بدي احكي، بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد، فوتي. ايه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم، ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم وحده بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوقتي علي ذكاء وحكمه.
1: ايوه شو القصه ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذه.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
0: شو القصه؟ رح جن يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا، كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل في المصلح السياره قال لي السياره خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل، خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا نبيل

0: ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا ايام يسير. وانا رايح الشغل بقدرة قادر، ها الشرطة بتسكر طريق الرئيسي قدام عيوني. قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم لحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
0: هلا أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم، على مين صبحت اليوم أول شخص شفته برات البيت؟
0: مين صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته، بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
0: لا.
1: طيب أم سالم؟ هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياتي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه إنه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل، وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن بنحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية، يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وعد المسيح بقوله: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت، لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين قادته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم باراباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله، كيف يوسف انحسد من خلال أخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا أخواته بحاجة ليوسف ليخلصهم من الجوع. وفي كتير حقيقة أمثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس أنه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص. خلينا نصلي أنه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: لكل الناس اللي بتنادي بفكرة النسبية وانه كل الحياة نسبية وكل الحقائق اللي موجودة فيها مجرد حقائق نسبية مفيش حق مطلق، الناس دي هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هو ان احنا مش هنقدر نعرف حاجة زي العدل. العدل ايه هو في حالة النسبية؟ ان كل واحد هيكون ليه تعريف عن العدل. في الحالة دي هيبقى العدل مجرد فكرة جوه عقل كل واحد مش هيعرف يطلعها ومش هنعرف نطبقها. هنقع في مشكلة كمان خطيرة، هي مشكلة حقوق الإنسان. إزاي أقدر أقول إن الإنسان ليه حقوق؟ وإيه هي الحقوق اللي المفروض تكون للإنسان والمفروض إنه في حالة كسرها يبقى بينتهك حقوق الإنسان أي شخص بيقوم بكسر الحقوق دي؟ في حالة وجود النسبية ده معناها إن كل التعريفات اللي بنتمناها عن الحياة زي العدالة، زي وجود الأخلاق، زي حقوق الإنسان هتبقى مجرد أفكار مش حقيقية ومش واقعية، ومش هنلاقي معنى لكل التعريفات

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد، راجيا أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد. نعم، إننا نحيا في الجسد، ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد. فما سلاح جهادنا جسدي، بل إلهي قادر على هدم الحصون. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة. واجهوا حقائق الأمور. من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. ولا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بسلطاننا الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لخرابكم. فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي، فيقول أحدكم رسائل بولس قاسية عنيفة، ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفة. فليعلم مثل هذا القائل أن ما نكتبه في رسائلنا ونحن غائبون نفعله ونحن حاضرون. نحن لا نجرؤ على أن نساوي أنفسنا أو نتشبه ببعض الذين يعظمون قدرهم، فما أغباهم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم. أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا، بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم. فنحن لا ندعي أكثر مما لنا كما لو كنا ما بلغنا إليكم، لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح. ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا، ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا، حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم، فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله.
3: فالكتاب يقول: من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب، لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده، لا من يمدح نفسه.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثنى عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: النفسية محتاجة حرية. عمرك فكرت قبل كده عن معنى الحرية؟ في ناس بتقول إن الحرية معناها إن أنا أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، لكن خلينا نفكر شوية مع بعض. هل الأشخاص اللي بتعمل اللي هي عايزاه شعر بحرية بجد؟ خليني أدي مثال. الأشخاص اللي وقعة تحت إدمانات هما في الحقيقة وقعين تحت كذبة كبيرة بتقول أنا حر وأنا أقدر أبطل ووقف الإدمان ده في أي لحظة، لكن بيكتشفوا بعد وقت إن هما وقعين تحت قيد وتحت فخ أكبر منهم. الفخ والكذبة دي بتقول أنا حر، لكن يا ترى إيه معنى الحرية اللي بجد؟ الحرية الحقيقية بتبدأ من حرية الأفكار، يعني أنا لو أفكاري حرة فأنا شخص حر. إيه الحرية اللي محتاجين نلاقيها؟ محتاجين نلاقي حرية من أفكار زي أفكار خبص، أفكار نميمة، أفكار سخرية، أفكار شر، أفكار شهوة. كل الأفكار دي بتقيدنا. الكتاب المقدس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حياتي هتتغير لما أفكاري تتغير، وسلوكي وتصرفاتي هيتغيروا لما أفكاري كمان تتغير. أوقات كتير ما بنعرفش نعمل ده لوحدنا، لكن لو شاعر بالعجز ومش عارف تعمل ده، أطلب ده من الله، هو يقدر يساعدك. الحرية الحقيقية هي حرية أفكارنا. عيش أفكار مليانة بالحرية، هتلاقي حياتك حرة بجد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: سفرة كما دونها لوقا، الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا، كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس، حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما، وما كان لهما ولد لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الأباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل، فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها السادس، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: فقالت مريم للملاك:
5: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
2: فأجابها الملاك:
3: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله، ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
2: فقالت مريم:
6: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
2: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
5: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
2: فقالت مريم:
6: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابرة عن عروشهم، ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته، وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل، فتذكر رحمته، كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
2: وأقامت مريم عند أليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت أليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8، جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه:
5: لا، بل نسميه يوحنا.
2: فقالوا:
7: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
2: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله، فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
6: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
2: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال:
4: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف، يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
2: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: لأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد، ولأنه كريم لا يغلق كل النوافذ في آن واحد، لأنه يحبك يكسر كل ما تستند عليه لكي ما تستند على عكاز واحد، ولأنه معلم يتركك تتخبط في مطبخ الحياة لتتعلم مع مرسى أن الحاجة إلى واحد، ولأنه الفاحص كثيرا ما يضع يده على نقطة ضعفك فيقول لك مع الشاب الغني يعوزك شيء واحد، فانظر إليه وانتظره، فما قيمة 10 أصفار لا يرافقها واحد.

0: الإصحاح السادس.
1: ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟
1: فأجابهم يسوع:
3: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
1: وقال لهم يسوع:
3: ابن الإنسان هو سيد السبت.
1: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة:
3: قم وقف في وسط المجمع.
1: فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع:
3: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟
1: وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فعادت يده صحيحة. فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12 سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أصخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك، ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به، وعامل الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا. وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم.
1: وقال لهم يسوع هذا المثل:
3: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا، فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت، فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اثنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بيكم من جديد وقالوا عنه. أهلا بيكم في لقاء تاني وتالت ونتكلم عنه. الكلام عنه مش بيخلص والكلام عنه مش بنشبع من الكلام عنه، لأني هو الغير محدود، هو الأزلي الأبدي اللي لو فضلنا نتكلم عنه موضوعات وموضوعات كتيرة جدا، حتى نفس الموضوع الواحد مش بنعرف في حلقة نغطيه، لأن هو الإله، هو المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الحي وما زال حي. حقيقي الكلام عن المسيح بيبقى كلام مش بس ما بيخلص، لكن كمان كلام مبهر ومعزي ومفرح. الكلام عن المسيح كلام بيدخل للقلب، بيبقى ليه معنى تاني عن انك تتكلم عن اي حد او تقول عن اي حد، مهما كان عظيم، مهما كان الشخصية دي عظيمة، لو قعدت تتكلم عنها هتتبسط وهتفرح. لكن لما بتتكلم عن المسيح بتلاقي نفسك عندك احساس بالعجز عن انك تعبر، والكلمات مش بتبقى كافية انها تعبر عن مين هو المسيح. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه الراعي الصالح. ازاي يا جماعة؟ الراعي يعني بيرعى خراف، ولو رجعنا لحاجات تخص موضوع الراعي الصالح في العهد القديم هنلاقيها بتخص حاجات مالها بالمسيح اللي جه بعد الكتابات دي بسنين كتيرة قوي. تعالوا ارحب بضيف الحلقه النهارده القسيس اسحاق سعد. اهلا بيك يا قسيس.
1: اهلا بيك يا ليديا، مبسوط جدا اكون معاك.
0: وانا جدا بتبسط في كل مره تكون بتشاركني الكلام بالذات عن المسيح.
1: امين.
0: لاني انا حقيقي انا بقول انا مش بطلع عامل برنامج، انا بطلع البرنامج والحلقه نحكي عن اعظم اله، نحكي عن اعظم صديق، نحكي عن الاعظم حبيب. فلما بنقعد نحكي عنه انا بحس ان الحلقه ليه خلصت، انا عايزه اتكلم عنه تاني وتالت ونفضل نحكي عنه، لاني الكلام عنه كلام مشبع ومغذي للروح وحاجة جميلة قوي ان احنا نتكلم عن المسيح.
1: ده حقيقي، ودايما اللي بيحب حد بيتكلم عنه كتير ويفتكره كتير ويفتكر كلماته كتير وحياته كتير، فلاننا بنعلن محبتنا لربنا مش

0: تفاعل معانا وبيتفاعل مع أرواحنا بالروح القدس الساكن فينا.
1: مظبوط مظبوط. وده اللي احنا نعرفه النهاردة كمان من خلال الراعي الصالح، ازاي ربنا بيتعامل معانا واحنا كمان ازاي نتعامل مع الراعي.
0: وده اللي هيخلينا ندخل بقى شوية في الحلقة بتاعتنا. لما كنت بفكر وبقول يعني ليه تقال عن المسيح الراعي الصالح في العهد الجديد، وانت هتجيلنا للحتة دي okay. رغم ان فكرة الراعي الصالح احنا ناس كتير حفظتها من مزمور 23 احنا كمسيحيين، وحتى غير المسيحيين عارفين المزمور دوت من كتر تكرارنا احنا ليه. يعني مزبوط. من كتر تكرارنا ليه اوقات غير مسيحيين يقولوا احنا عارفين ان الاصحاح دوت او الجزء ده من الكتاب المقدس عندكم غالي عليكم قوي، بتحفظوه لأطفالكم من وإنتوا من وهم صغيرين، يعني بتحفظوهم مزمور الراعي الصالح. لكن إيه الرابطة ما بين إن الراعي الصالح الموجود في مزمور 23 ويمكن ندخل في العهد القديم شوية بعد وإحنا بنحكي أكتر، وما بين إن نقول عن المسيح الراعي الصالح؟
1: هو الاثنين طبعا مرتبطين ببعض، احنا مش بنقدر او مش بينفع نفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لكن هو صورة متكاملة كاملة عن الله ومعرفتنا به، وكمان عن علاقتنا بالله من خلال العبادة او الصلاة او حياتنا بالكامل مع ربنا، فاحنا ما فيش فصل. لكن العجيب ان في العهد القديم الهنا كان بيتكلم عن نفسه ان هو الراعي الشخصي، مش بس في مزمور 23، وده طبعا أشهر زي ما انت بتقولي أشهر المزامير، مش بس عندنا عند كل الناس عارفينه وحافظينه كويس يعني، لكن كمان في حزقيال 34 من أقوى الكتابات، ما يقلش أبدا عن مزمور 23 عن الراعي الصالح، وهو بيتكلم إلهنا على أن هو الراعي الصالح للشعب. في حزقيال 34 هو بيتكلم عن شخصية الله نفسه، ان انا برعاهم بشكل شخصي، مش مجرد ان انا الله وهم الخليقة بتاعتي، لكن انا برعاهم بشكل شخصي. فرعاية الله لشعبه في القديم في العهد القديم كان بيعبر عنها بكلمات واضحة وصريحة، ان انا عارفهم باسمك، عارف خرافي وادعوها باسماء، انا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كل دي مترجمة من العهد القديم ومن صفات الله كراعي في العهد القديم. يعني اللي اتقال في العهد الجديد هو ترجمة لفكرة صلاح الله، لكن الراعي الصالح لم تذكر في العهد القديم، لكن اتذكر عن الله انه الراعي واللي بيعمله كان صالح. لكن في العهد الجديد هو السيد المسيح بنفسه اتكلم عن نفسه وقال انا هو الراعي الصالح. هي دي اضافة ككلمة، لكن المعنى بتاعها موجود في تفاصيل كتيرة قوي في العهد القديم.
0: اشمعنى الصفة دي؟ يعني انا هنقل كمان شوية ونحكي اكتر، لكن اشمعنى صفة الراعي التصقت بالله بالمسيح؟ ليه ما يعني عايز اقول وظائف كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، وظائف كتيرة موجودة في الحياة، لكن بنحس ان فكرة الراعي مربوطة بالله في العهد القديم قوي زي ما كنت بتقول، ومربوطة بالمسيح مباشرة في العهد الجديد. اشمعنى الصفة يعني؟
1: احيانا بنعتبرها صفة واحيانا بنعتبرها وظيفة، لكن هي في الاصل هي بتعبر عن هوية الله وشخصية الله الحقيقية. هي مش مجرد وظيفة زي الراعي والأجير زي ما بيوصف العهد الجديد، هي مش مجرد وظيفة، هي مش مجرد مهنة، لكن الله بيعلن عن هويته وعن شخصيته الحقيقية في كلمة الراعي الصالح. هي مش مجرد صفة ولا مجرد وظيفة، لكنها من عمق من أعماق الله، من هوية الله، من تعريف الله. لما نيجي نعرف إلهنا، جزء من التعريف بتاعنا لله هو راعي صالح لحياتنا ولنفسنا. وليه هو راعي صالح؟ يعني احنا محتاجين نعرف ليه تقال عن نفسه الراعي صالح. الراعي صالح وكأن الكتاب المقدس بيحاول يدور عن كلمة في اللغة اليونانية أو حتى في اللغة العبرية أو حتى في اللغة العربية بتاعتنا، الثلاث لغات اللي هو اللغة العربية بتاعتنا واللغة العبرية العهد القديم واللغة اليونانية والترجمة السبعينية في العهد الجديد، الثلاثة بيتكلموا عن كمال الصفة، كمال الصفة، نموذج للصفة، امتياز الصفة.

0: ده هو اللي بيمتاز بالصفة دي، هي دي مخصصة ليه هو. وكلنا عارفين ان التعريف بالالف واللام في اللغة العربية هو تعريف قاصر على شخص واحد بس، فبيتكلم عن الراعي الصالح، وكأن دي حاجة حصرية تماما عن الله. النموذج الكامل، المثال الأعظم في الصلاح وفي الرعاية، ده معنى كلمة صلاح، هي البرفكت، هي الحاجة الكاملة، هي ما فيهاش نقص حاجة صغيرة عن صفة الراعي. عشان كده هو بيتكلم عن الراعي وعن الأجير، وإحنا حتى لما بنتكلم عن رعاة موجودين حتى في الحياة كأسوس أو كهنة أو خدام، إحنا بنتكلم عن الناس بشر، وارد إن هم يصيبوا، وارد إن هم يخطئوا، لكن الله اللي إحنا بناخده منه هو عنده الكمال ده، فإحنا بنشبع من الكمال الصفة دي أو الهوية دي. لما أنا بلتصق بالله، أنا بلتصق بالهوية دي، بالشخصية دي، فباخد واشبع من الشخصية دي. يمكن احنا عندنا نقصات في الحياة، لكن لما نيجي نتكلم عن الله، هو النموذج الكامل للرعاية، النموذج الأمثل للرعاية، النموذج الأمثل لحنية الراعي، النموذج الأمثل للتضحية.
1: وغالبا يعني احنا هنيجي دلوقتي هنتكلم في موضوع الصفات. تمام. الراعي اللي يمكن نحتاج لما نقول صفات الراعي، الراعي الغنم، الراعي العادي، العادي اللي بيمارس الرعاية للغنمات بتوعه، ايه صفاته، ونيجي للمسيح ونشوف هل انطبقت عليه الصفات دي في الرعاية ولا لا. فكأننا بنعمل المقابلة ما بين الراعي اللي بيرعى الغنم والمسيح اللي بيرعى الشعب أو بيرعى أولاده أو يمكن ده يوضح لنا كمان الصورة أكتر. خليكم معانا، هنطلع لترنيمة ونرجع بسرعة نتكلم عن إيه صفات الراعي اللي بتميزه، اللي نقدر نقول الصفة دي تختص بالراعي، ولأنها تختص بالراعي تعالوا نشوفها في المسيح ونشوف إذا كانت فعلا موجودة فيه، فنقدر نقول بملء الفم كده أيوة هو الراعي الصالح ولا لا. ترنيمة ونرجع معكم.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معكم من تاني وقالوا عن المسيح الراعي الصالح. والأسيس إسحاق سعد ضيف حلقتي النهاردة كان بيقول حتة فرقت معايا قوي قبل الفاصل. كان بيقول الراعي مش راعي صالح, وأداة التعريف بأل تخصص إن ده الراعي المتميز الراعي الصالح الوحيد. أي حد ممكن يبقى راعي, راعي الشركة, راعي الفكرة, راعي لمجموعة أطفال, راعي لكنيسة فيبقى أسيس, راعي لمنظمة عنده سمة الرعاية, لكن هو راعي. لكن الراعي الصالح تساوي فقط المسيح. عشان اجي للحتة اللي كنت بسألك فيها قبل الفاصل وكنا بنحكي فيها ان في صفات معينة للراعي اللي هو بيرعى غنم او ودوت, اول ما بنقول راعي بيجي لذهننا رعاية الغنم, يعني احنا اللي خدنا منه اللقب وحطناه في حاجات زي اللي انا قلتها دلوقتي في رعاية حاجات مختلفة. لكن الرعاية يعني راعي غنم, الراعي يبقى راعي غنم.
2: صحيح.
1: ف ايه الصفات اللي لما نشوفها في الراعي ونشاور عليها نلاقيها في المسيح فنقول صح انتوا معاكم حق انكم تقولوا عليه الراعي الصالح؟
2: هقول حتة صغيرة من كلامك ان في رعاة للحاجات كتير. فوانت بتتكلمي جي في بالي مثلا لما يكون في فريق كرة قدم ويقولك الراعي الرسمي شركة كذا او مش عارف ايه او الحاجات دي, يعني فالراعي الرسمي ده بمجرد المصالح ما تختلف والظروف تختلف او الاوضاع تختلف ممكن طرف من الاتنين ينسحبوا من التعاقد ده. لكن الجميل في التعاقد بتاعنا نحاولنا نسميه تعاقد بين العلاقة والشركة بيننا وبين الراعي الصالح, هي علاقة قائمة عليه هو مش قائمة علينا احنا. فاحنا ممكن نخل بالعهد, ممكن نخل بالتوافق بالشراكة اللي احنا اقرناها وامنا بيها والتزمنا بيها, لكن هو بيفضل امين الى المنتهى. ودي اول صفة ممكن نتكلم عنها عن الراعي ان هو راعي أمين. ممكن المصالح تختلف بيننا وبينه, ممكن حتى طريقة التفكير تختلف بيننا وبينه, ممكن طريقتنا في الخدمة تختلف بيننا وبينه, لكن ده مش بيخل أبدا بالتعاقد اللي هو مضاه في يوم من الأيام وأقره في يوم من الأيام. فهو أمين. الكتاب المقدس بيقول عن الله أنه أمين لا يقدر أن ينكر نفسه, يعني ما يقدرش يعمل حاجة غير الأمانة. هو ما عندوش أوبشن, إنجاز التعبير, يعني ما عندوش أوبشن تاني غير الأمانة, غير أنه هو يكون أمين حتى لو كنا نحن غير أمناء. كتاب بيركز
1: عايز
2: على
1: تقولي انها صفة اصيلة فيه
2: لا تتغير. صفات الله طبعا يعني لا تتغير,
1: يمكن احنا في كل الصفات بناخدها مكتسبة.
2: صحيح.
1: فممكن تروح وممكن تيجي.
2: مظبوط.
1: بدرجات معينة حسب الوضع حسب المواقف, لكن هي صفة اصيلة في الله موجودة. صحيح. فيه. وبما ان احنا بنتكلم ان الله هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد, اذا هي صفة اصيلة في المسيح انه راعي.
2: أمين. أمين.
1: الراعي الأمين.
2: أمين. هو ما ينفعش أو ما يعرفش إنجاز التعبير. زي ما بنقول إن ربنا فيه حب وفيه كراهية. بني آدم ممكن يحبه وممكن يكره. الله ما عندوش الأوبشن التاني لأنه هو كله محبة. الله محبة. فالله ممتلئ بالمحبة. عشان كده ما فيش أي ثغرة في النص إنجاز التعبير. يعني تدخل أي جزء من الكراهية لأن هو متقفل هو جوهره المحبة. فلا تخترقوا الكراهية. هو أمين. فلا تخترقوا عدم الأمانة بتاعتنا أو لا تؤثر عليه. هو لا يتأثر. هو لا يتغير. مهما كانت عدم أمانتنا ومهما كان تغيرنا إحنا في الحياة. لكن هو يظل أمينا إلى المنتهى. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن يسوع المسيح ان احبهم الى المنتهى. مش فترة زمنية معينة, مش بناء على ان احنا حلوين او وحشين, لكن احبنا الى المنتهى. وهذه هي الامانة. امانة العهد تقتضي انه يكون امينا الى الابد. هو منذ الازل امين حتى قبل ان يوجد الانسان, والى الابد امين لا يتغير حتى لو احنا تغيرنا.
1: Yeah. ولما بنقارن بنشوف أمانة الراعي ناحية الرعية بتاعته الغنمات اللي بيصحى من الصبح بدري علشان يهتم بيهم, لو أثر في إن هو يكون أمين معاهم ده هنبص نلاقي تلقائيا يبقى واحد هيروح شمال واحد هيروح يمين, لكن لمة الغنم ديت وعينه اللي عليهم طول الوقت واهتمامه بيهم طول الوقت بتقول ان ده راعي امين, ان ده راعي عنده امانة تجاه الغنم اللي هو مسؤول عنهم.
2: صحيح.
1: ايه تاني من الصفات اللي نعرف برضو نتكلم عنها؟
2: ان هذا الراعي محب, هو بيحب الخراف بتاعته, هو بيحب الرعية بتاعته. فدليل على محبته, احنا دايما نعتمد على الحاجات الملموسة, يعني دليل على محبته ان يعرف تفاصيل الرعية بتاعته, يعرف يدعوها باسماء هي بتسمع له, وده اللي هنجيله بعد كده. هو بيكلمها وهي بتسمعه, في علاقة رايح جاي, هي مش مجرد ان هو راعي وخلاص, لكن المحبة بتولد علاقة حقيقية بين الراعي وبين الخراف بتوعه, ففي كلام رايح جاي. في ناس كتيرة ممكن تتكلم في نوع صفارة معين او صوت بالبق معين, مش عارف اعمله, مش شاطر زي الرعاة يعني, بيعمله الراعي عندنا في الصعيد وكده والقرية بتاعتنا, يعني
1: كل القرى
2: في كل مكان في صوت معين, في صفارة معينة, في طريقة معينة بالبق بيعملها, لو عملها أي حد تاني ولا الهوى ولا هيحسوا بأي حاجة ولا هيبصوا له حتى, لكن لو عملها الراعي لأنه مميز بالنسبة لهم, لأنه معروف بالنسبة لهم, فلأنه محب هو في لغة بينه وبين الرعية بتاعته, في علاقة بينه وبين الرعية بتاعته, لأنه بيحبهم فعارفهم كويس, عارفهم. الكتاب بيقول بيدعوهم بأسماء, مش مجرد أن احنا نقول الله رعينا أو رب راعينا كلنا, هو رعينا كلنا, لكن يرعاني أنا بمفردي, ولو كنت أنا البني آدم الوحيد اللي عايش على الأرض كان هيرعاني بمفردي, ولو كنت أنا بين ملايين عايشين على الأرض برضو كان هيرعاني بمفردي, لأنه بيحبني فعرفني وعارف كمان أصغر وأدق تفاصيل في حياتي. الكتاب المقدس بيقول عن الشعراية اللي هي ملهاش أدنى اهتمام عندنا, لأنه بيحبنا فبيهتم حتى بالشعراية, لا تسقط واحدة إلا بإذنه. فاهتمامه بتفاصيل حياتنا المختلفة ده معناه أنه هو بيحبنا, ده معناه أنه هو حريص على العلاقة معانا.
1: والمحبة اللي هو بيحبنا بيها ما فيهاش تمييز, يعني محبة
2: غير مشروط,
1: غير مشروط, او ما بيميز الراعي ما بيميز مثلا خروف عن خروف, او يعني ما بيديش لده محبه زياده شويه ويدي ده محبه قليله شويه.
2: صحيح.
1: علشان في حاجه كده يمكن هنحطها جنبنا واحنا بنتكلم عن المسيح الراعي الصالح, اوقات بيبقى عندنا فكر ان هو بيحب اللي قبلوه, بيحب الناس اللي أمنت بيه كمخلص ليهم, بيحب الناس اللي أمنت بيه كالله المسيح بكل الإرسالية بتاعته اللي جه في الجسد ومات واتصلب وقام من الموت, فاللي آمن بالرسالة بتاعته وبالسكة بتاعته هو بيحبهم, اللي مش مآمن بيه فهو مش بيحبهم. أنا ده فكر مغلوط,
2: ده حقيقي. الكتاب المقدس بيتكلم في آية من الآيات العظيمة والجميلة جدا, طبعا كل الكتاب المقدس عظيم وجميل, لكن بالأخص الآية دي, إنه الله لما بيدي الخير, لما بيقدم المحبة, الكتاب بيقول إنه يشرق شمسه على الأبرار والظالمين وعلى الأشرار والصالحين. هو لما بيحب, هو مش بيحب لأنه خير لأنه صالح, أو مش بيحبه لأنه شرير, هو بيحب الناس كلها, فبيشرق شمسه على الجميع, على كل الناس اللي حواليه. ده أكبر دليل أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد, هو حب الناس كلهم بغض النظر هم بيحبوه أو لا, درجة قرابتهم منه قريبين أو بعاد أو لا, هو بيحب كل الناس بدرجة متساوية. المؤمن بيحبه والخاطي أيضا يحبه,
1: وده اللي بيطمننا وبيطمن كل حد بيسمعنا, انت محبوب من المسيح الراعي الصالح اللي بيحب محبة غير مشروطة, محبة ما فيهاش تمييز ما بين شخص والتاني, بيحبك لذاتك, وحتى انت قلتها أسيس, حتى لو كنت لوحدي في هذا العالم كان هيحبني المحبة دي وكان هيرعاني برعاية رعاية الراعي المحب لينا.
2: مظبوط.
1: منى سعد بتقول مساء الخير أسيس إسحاق الغالي ديديا الجميلة، حلقة مميزة عن الراعي الصالح، بركة واستخدام لكل كلمة في اسم يسوع. أمين يا منى.
2: أمين.
1: صفة تاني من صفات الراعي الصالح، الراعي الأساسي والراعي الصالح الوحيد اللي هو المسيح، نقدر نقول إيه تاني عن صفاته؟
2: صفة من الصفات اللي تأثرني أنا شخصيا في الراعي إن هو حنون. الكتاب المقدس بيتكلم عن إن كان في يوم من الأيام قطيع موجودين مع الراعي، وفي واحد منهم ضل وبعد ومشي لوحده. أعتقد لو كان هذا الراعي قاسي وقلبه قاسي كان هيقول يروح بقى لسكته، هو اللي اختار طريقه، يتعذب براحته، يضل براحته، يموت حتى، هو مش فارق معايا. لكن الكتاب المقدس بيقول ان الله ترك التسعة وتسعين اللي هم مطمن عليهم وموجودين جوه الحظيرة بتاعته، وبيقول كلمة رائعة وجميلة جدا، ذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. وكأن الله عنده من كتر الحنية والحنان بتاعه على الرعية بتوعه مش هيتوانى لحظة ان هو يبحث عن الرعية بتاعه حتى يجده. هو مش هيسيبه، مش هيبطل يدور، مش هيبطل يلف، مش هيبطل حتى لو حصل ايه، ان هو يوصل للهدف بتاعه، ان هو هيلاقيه. فده معناه ان الله مش بيعاملنا بحسب قساوة قلوبنا. اعتقد يعني لو خروف ضل فاحنا نقول الخروف ده متمرد، احنا نقول الخروف ده يستاهل اللي يحصل، هو قرر انه يبعد عن الراعي عن القطيع بتوعه، يستاهل. لكن هو مش بيبص لنا بالشكل ده. هو الهنا اله حنان. حنان يعني بيحط، كمان من معاني الحنان انه بيحط نفسه مكاننا، بيحط نفسه مكان ويلتمس لنا الأعذار. وده اللي التمسه الصليبي، تخيلي بيتصلب، أو بلغة العالم يعني بيتقتل، ناس بتقتله بتصلبه وهو بيلتمس ليهم العذر. أي نوع من الحنية أكبر من كده وأعظم من كده في الحياة؟ أن حد والناس بتأذيه وتموته هو بيلتمس ليهم العذر. ليه؟ لأنه حط نفسه مكانهم. وأكبر دليل على كده قال لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل. هو عرف منين أن لا يعلمون ماذا يفعلون؟ إلا لو كان حط نفسه مكانه. فلأن حنين مش بيسيب الضال غير لما يجده، حتى لو الناس أذيته هو يظل يحبهم ويلتمس لهم العذر. ودي صفة من صفات الله الراعي الصالح الجميل، إن هو حنان، حنين، حنون على البشر، مش بيعاملهم بنفس قساوة قلوبه.
1: يعني معاك حق جدا. وألاقي كتاب مقدس بيقول عليه إنه حنان ورحيم وطويل الروح. ويجي في العهد الجديد يقول عن المسيح إن رأى الجموع
2: منطرحين
1: كغنم لا راعي لها.
2: مزبوط.
1: فعمل إيه؟
2: مزبوط.
1: تحنن عليه. فيعني وانت بتتكلم قسيس حق، المشهد قدام عيني هو قلب راعي، هو قلب الراعي الصالح اللي ماشي بيشوف الجموع، لقاها اللي مشغول بحياته واللي مشغول بهمومه واللي مريض واللي عنده مشاكل في الورث واللي تايه وسط مشاكل الحياة الكتيرة واللي بيجري على حاجة في الاخر هي سراب، وهو شافهم منطرحين.
2: صحيح.
1: لأن الراعي لهم راح تحنن.
2: مزبوط.
1: وأنا النهاردة مع الأسيس إسحاق، أنا النهاردة بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو أنت بعيد تايه، خروف ضال، تايه في حاجات كتيرة في الحياة، ناس كتير تايهة كتير في الحياة، لو أنت منهم هو بيدور عليك، هو عايز يكون الراعي الصالح بتاعك، هو عايز يشوفك ويتحنن عليك ويجي وياخدك بين أحضانه ويرفعك على منكبه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن المسيح الراعي الصالح.
0: انت دلوقتي بتتابع عدد برنامج قالوا عنه.

0: حياتك غاني اليسوع على راديو سما.
1: الراعي الصالح، واحنا بنتكلم عن المسيح قالوا عنه الراعي الصالح، وفي حلقتنا النهاردة احنا بنبص عليه وبنشوف هو الراعي كانت صفاته ايه. فقلنا قبل الفاصل الراعي كان امين، والمسيح امين جدا لا يقدر ان ينكر نفسه، صفة اصيلة فيه. الراعي محب للغنم بتاعه، للرعية بتاعته، إلا مش هيديها لا وقته ولا طاقته ولا هيهتم بيها، ولا هيجري ورا واحد بس راح بعيد وضل. والمسيح كده برضه محب محبة غير مشروطة للكل، للي قبله واللي ما قبلوش، وعنده استعداد يفضل منتظر ويجري ويدور على كل واحد بعيد عنه. هسيس إسحاق وإحنا بنتكلم عنه كراعي صالح، أنت قلت لي في صفات تاني هنتكلم فيها، وكمان في أعمال للراعي الصالح. تعال نحكي عن الصفات والأعمال بتاعت الراعي الصالح اللي بتورينا إن المسيح هو الراعي الصالح.
2: حاجة من الحاجات الجميلة جدا أن هو القائد. الراعي هو قائد للغنم، معروف عن الغنم الخروف يعني هو مش بالذكاء الكامل زي باقي الحيوانات انجاز التعبير في حياته، مش ذكي كفايه ان هو يعرف سكته ويعرف طريقه. وده اللي بيقول الكتاب المقدس ان الحمار يعرف قنين والسور معلف صاحبه، اما شعبي فلم يعرفني. هو عنده مشكله شويه في ان هو يعرف طريقه كويس. عشان كده الراعي بيعمل حاجتين، ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي في الراعي، ان هو احيانا بيبقى قدام عشان يشوف السكه، وعشان يبقى هو الدليل وهو المرشد، وكمان عشان لو في مخاطر قدامهم يقدر يتعامل معاها، لان هو في المقدمه فهو بيقاتل عنا، هو في المقدمة في الأمام وبيمهد لنا السكة وبيشوف الطريق عشان احنا نمشي وراه. وأوقات تانية يبقى ورا، هو ملوش مكان ثابت، القائد ملوش مكان ثابت. أوقات يبقى قدام في المقدمة لأسباب معينة، وأوقات تانية يبقى ورا عشان يبقى عينيه على القطيع كله، يبقى شايف اللي بيمشي يمين يرجعه، اللي بيمشي شمال يرجعه، اللي وقعت واتكعبلت يشوفها عشان ما يعديش عليها باقي الغنم أصحابها. هو أحيانا بيبقى قدام للقيادة، وأحيانا يبقى ورا للملاحظة وكمان التشجيع. وإحنا دايما نقول إحنا عايزين حد يزقنا لقدام، فهو أوقات يبقى قدام للقيادة وللحماية، وأوقات تانية يبقى من ورا القطيع عشان يشجعهم من ناحية، وعشان يبقى شايفهم كلهم من ناحية تاني. ده بالنسبة للقيادة. لكن كمان الكتاب المقدس بيعلمنا انه ندخل بس على فكرة الأعمال كمان شوية، مش بس القيادة. هو بيحمل الضعيف، بيحمل الضعيف. لما يشوف غنماية ضعيفة، واحنا كلنا بنشوف المشهد ده على الصور اللي موجودة في بيوتنا وفي أماكن كتير، أو إن السيد المسيح صورته على حسب ما تخيلناه ومعرفناه، وحاطط على كتفه غنماية صغيرة، خروف صغير، فهو بيتعامل مع الضعيف معاملة خاصة. وده اللي بتقوله كلمة الله المقدس، ان في اعضاء، لما بيتكلم في كورنثوس 13، ان في اعضاء ليها جمال معين، اما الاعضاء القبيحة بقى. طب الجميل ده بنسقف له ونقول له برافو، او نبروزه ونحطه في حتة. طب والضعيف المهمل المهمش ده بيحتاج محبة اكبر، بيحتاج مجهود مضاعف عشان أعرف أقف جنبه، عشان أعرف أكون وياه، عشان أعرف أوقفه على رجليه مرة تانية. فالراعي مش بس بيشجع القطيع ويقولون برافو، أنتوا بتعملوا إنجاز، أنتوا ماشيين كويس، أنتوا ماشيين في نفس السكة، لكن كمان لما حد يضعف في يوم من الأيام هو مش بيسيبه، هو بيديله اهتمام أكبر، هو بيرفعه على منكبيه، هو بيشيله بكل معنى الكلمة في الشيل. وده اللي احنا محتاجين كمان نعرف شوية قدام، في يمكن في آخر الحلقة نعرف ايه دورنا كمان احنا تجاه بعضنا البعض لما ربنا بيعاملنا بالشكل ده. لكن صفة من القيادة وصفة أيضا أن القائد ده والراعي ده لما بيشوف خروف ضعيف أو مهمل أو مهمش أو له احتياجات وظروف خاصة بيتعامل معاه بشكل خاص بشكل مميز، وكأنه بيديله محبة أكتر، يديله اهتمام أكتر، عشان عايزه زيه زي إخواته، عايزه صحيح زي إخواته، عايزه قوي زي إخواته، عايزه في نفس الصف زي إخواته.
1: وانت بتتكلم انا بحب اشغل الخيال بتاعي، فقعدت تخيلت فعلا راعي في مكان زي مثلا ارض كده فاضيه بيمشي مع الخرفان بتاعته، وفعلا خروف اتكعبل وراح اتعور، فبدا يضمد له جراحه وبدا مش قادر يمشي على رجله اللي تعورت، فأخده وشاله لغاية ما الجرح دوت يخف. وشعرت قد إيه المسيح فعلا بيعمل ده معنا في الوقت اللي أنا فيه، بقى بتكعبل بتعور من حاجات في الحياة، من علاقات، من جرح، من فقد، من أي حاجة بتحصل في حياتنا، أبص ألاقي إن إزاي ممكن يكون بيشلني، يسندني، يضمد الجرح دوت، ويفضل يتعامل معايا معاملة خاصة جدا لغاية ما أرجع صحيحة وسليمة تاني، وأعرف أمشي وأقف وأعرف أبقى قوية من تاني.
2: مظبوط.
1: يعني قد إيه ده جميل فعلا.
2: أكمل على كلامك، طالما أنت ذاكرتك برضو وتخيلك راح لحتة.
1: أيوة.
2: أنا كمان دماغي وأنت بتحكي راحت لحتة في الكتاب المقدس عن برضو شخص لقب مننا أنه الصالح، وهو السامر الصالح. وإزاي الراجل ده إن رغم أنه كان غريب الجنس إلا أنه عارف يتعامل بشكل كويس جدا مع البني آدم المجروح. الكتاب المقدس بيقول أنه ضمد جراحاته، صب عليها زيتا، وده كان نوع من أنواع الأدوية في التوقيت ده، أركبه على دبته، يعني ركبه على الدابة بتاعته اللي هو نزل، هو مش على الأرض وهو ركبه، وده فندق، بص تسلسل الأحداث، وده فندق ودفع له الحساب وأوصى أنه يتعامل معاملة كويسة جدا لغاية لما يرجع تاني، وقال لصاحب الفندق الكلمة دي: مهما صرفت، مهما أنفقت، فعند عودتي وفيك. واللي أنا عايز أقوله أن الاهتمام والرعاية دي، الاهتمام والرعاية إلى المنتهى. كان سهل جدا أن يضمد جراحاته ويصب عليه زيت ويقول له مروح أنت خلاص، يعني تعافيت شوية، اعتمد على نفسك. لكن اهتمام مش بس لغاية لما وده فندق ومكان آمن، ده قال اصرفوا عليه زي ما انتوا عايزين لغاية لما ارجع انا كمان هوفيك. وده يدينا جانب جميل قوي في حياة الراعي الصالح، انه معانا لغاية الاخر. هو مش بيدينا بعض التوجيهات ويسيبنا، او يبقى ماشي معانا جزء من السكة ويسيبنا، ده بيكمل معانا الى اخر وقت في حياتنا، وده بيدينا احنا امان واطمئنان، خلينا مطمئنين ان مش هيسيبنا في اي وقت، مش هيرفع ايده عننا في اي وقت، مش هيبطل يقودنا في وقت من الوقت، مش هيبطل يقدم لنا محبة في يوم من الايام، مش هيبطل يقدم لنا غفران في يوم من الايام، هو بيفضل يدي لغاية الاخر، لغاية اخر وقت.
1: يعني ممتنة جدا أن جبت سيرة السمير الصالح، لأني حتى السمير الصالح إحنا يعني هو رمز، طبعا هي قصة بيحكيها السيد المسيح لتلاميذه، عايز يعلمهم منهم محبة الآخر، محبة الأعداء، محبة القريب. بالأولى لما أشوف حد في وقت ضعف أنا أعمل معاه إيه، فكان بيعلمهم من خلال. لكن النموذج فعلا الستاندر لهذا السميري الصالح
2: صحيح.
1: هو السيد المسيح.
2: مظبوط.
1: بفتكر معاك يا سيس اسحاق طول الثلاث سنين وهو في الجسد، وما زال بيعمل كده حتى وهو الآن في السماء وموجود، لكن بيعمل دوت لأن هو غير محدود. لكن النموذج اللي كان معانا على الأرض في الجسد كان بيعمل ده، فكان يلاقي حد مريض يشفيه،
2: صحيح.
1: يلاقي حد مكسور و و و ونفسيته تعبانة يطبطب عليه ويرفعه.
2: صحيح.
1: يرفع من شأن، كنا لسه الأسبوع اللي فات بنتكلم، كان بيرفع من شأن المرأة وبيرفع
2: طبعاً.
1: وبيديها مكانتها إزاي طبعاً. في مجتمع كان سالب منها مكانتها، يطبطب على واحدة فقدت ابنها ويقومولها. يعني هذا النموذج السميري الصالح، هذا نموذج الراعي الصالح، هو نموذج احنا مش مخترعينه، ده نموذج جه عاش وسطينا ومشي وسطينا على الارض.
2: صحيح.
1: وقال انا اهو بكل صفاتي واعمالي.
2: حتى في نهايه تواجده على الارض بالجسد كان حريص جدا جدا انه يطبطب على الناس اللي حتى اذوه في يوم الايام. فنلاقي بعد القيامه، بعد القيامة بيقول جملة مهمة جدا جدا يسوع المسيح للمريمات اللي قابلهم، قال لهم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس. انت واخد بالك التلاميذ كلهم في كفة، اللي هم ما اذوهوش وما انكروهوش وما عملوش معاه حاجة وحشة، يعني غير ان هم تركوه عند الصليب بس يعني، لكن ما عملوش معاه زي بطرس وما عملوش معاه زي يهوذا. فدول لهم مكانة فرحوهم بالقيامة، وقولا لتلاميذي ولبطرس. وده عناية خاصة حتى باللي انكروا في يوم من الايام وسب وشتم عليه شتائم صعبة جدا جدا، كان ممكن لو بني ادم عادي ياخد على خطره منه يوبخه. واعتقد حتى النظرة اللي نظرها لبطرس هي كانت مش نظرة معاتبة ان ليه أنكرتني يا بطرس، لكن كانت نظرة محبة. كان دايما
1: أنا
2: يوصله
1: لسه بحبك،
2: لسه بحبك. واكبر دليل ان بعد القيامة قال ده مترجم اذهب اقول لتلاميذي ولبطرس رسالة خاصة.
1: وكانت عنده مقابلة شخصية جدا معاه لما قال له أتحبني ارعى غنمي
2: طبعًا.
1: حتى جابها ساعتها كمان حتى الرعاية
2: مزبوط.
1: ارعى خرافي مزبوط. يعني خليك زيي.
2: صحيح.
1: أنا برعى غنمي، أنا برعى خرافي، وعملت نموذج معاك يا بطرس أنت أن أنا برعاك رغم
2: ضعفاتك
1: ورغم
2: وتهورك
1: بالضبط، لكن أنا هو برعاك وبقف صحيح. معاك وبديك المسؤولية أنك ترعى غنمي. يمكن ديت الحتة اللي هنتكلم فيها كمان شوية. هنطلع لفاصل ونرجع
2: okay.
1: ونكمل مع بعض كده، خليكم معنا، احنا لسه قدامنا ربع ساعة وعايزين نتكلم فيها عن المسيح الراعي الصالح. وكمان ايه بقى يعني لما نعرف انه راعي صالح، طب انا ايه دوري، طب انا ايه مسؤوليتي؟ يمكن يعني لقطنا حتة كده في الاخر في الحتة بتاعت بطرس، لكن نسمع ترنيمة ونرجع ندردش مع بعض فيها بشكل اكبر.

0: التسبيح والحمد على راديو صن.
1: جينا معاكم من جديد والكلام عن المسيح كلام جميل جدا، خاصة لما بنتكلم عنه الراعي الصالح المحب الأمين اللي الحنون اللي بيعطي بسخاء ولا يعير، اللي بيهتم بالصغير والكبير، اللي بيهتم بالضعيف ويشيله على منكبيه، اللي حبه بلا نهاية للمنتهى. وكلام كتير جدا يا أسيسي صحيح، لو قعدنا نقول صفات وأعمال بس أعتقد مش هتكفي
2: مش
1: حلقة،
2: صح؟ حلقات كتير،
1: هتبقى حلقات كتيرة جدا. ده كمية الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن نمسكها بس نشوف المسيح فيها إزاي كان الراعي الصالح في الموقف ده، إزاي أشبع جموع في الموقف ده، إزاي اهتم بامرأة أدت فلسين عشان يشجعها ويدفعها لقدام ويكرمها وسط المجتمع. يعني لو قعدنا نبص كده إزاي يعني حاجات كتير ومواقف كتيرة بنشوفوا فيها الراعي الصالح ده اللي الكتاب قال عنه.
2: صحيح.
1: ولو جينا عن حياتنا الشخصية اللي احنا فيه يوميا وشفنا المعاملة المسيح معانا اليومية لغاية النهاردة، ازاي هو الراعي الصالح؟ احنا مش ولا اي كتب هتكفي صراحة.
2: صحيح.
1: تعال ندخل لحتة مهمة وانا قاعدة بسمع عنه، هو الراعي الصالح، انا دوري ايه؟ انا المفروض اعمل ايه؟ طب ده هو كده، هو في كيانه الراعي الصالح، انا بقى المفروض اعمل ايه؟
2: بص، احنا دايما يا ليديا في حياتنا العامة يعني بشكل عام او في علاقتنا مع الله دايما بنهتم بالامتيازات، فان الله بيرعاني ده امتياز، ان الله بيحبني ده امتياز، ان الله بيغفر لي ده امتياز، ان الله بيفضل مكمل معايا رحلة الحياة ده امتياز، فبنبقى مبسوطين قوي قوي بالامتيازات وفرحانين بيها جدا. لكن مع كل امتياز هناك مسؤولية، زي ما في امتيازات أنا بستمتع بيها كابن لله، كابن للراعي الصالح ده اللي بيعمل معايا كل الحاجات دي، أنا محتاج كمان يكون عندي رد فعل معين لصلاح الله في حياتي. أول حاجة أنا محتاج أعملها تجاه الراعي الصالح دي، أنا محتاج أن أنا أكون بسمع صوته، محتاج أدرب وداني على أنها تسمع صوته. وإحنا في حياتنا في أصوات كتيرة جدا جدا موجودة في الحياة ممكن نسمعها وممكن نسمع ليها، لكن أنا محتاج أن يكون الصوت الأعظم والأكبر بالنسبة لي هو صوت ربنا في حياتي.
1: قصدك كمان الصوت اللي ليه تأثير؟ يعني بص، هو للأمانة الدوشة بقت حوالينا كتير جدا.
2: صحيح.
1: يعني إحنا بنقوم وننام على أحداث وأفكار وأخبار واضطرابات، ويعني الدوشة بقت في حياتنا كتيرة جدا والأصوات كتيرة جدا في حياتنا، واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز يقنعنا بفكرته ومعتقده.
2: صحيح.
1: احنا عندنا أصوات كتير جدا.
2: مزبوط.
1: لكن اللي بتحكي فيه دوري مش بس أميز، أنا دوري إزاي يكون ده ليه تأثير إيجابي. صحيح. على حياتي.
2: والكتاب المقدس بيتكلم عن الراعي بالكلمات دي، مش بس هو بيكلم الخراف لكن الخراف كمان تسمع لصوته، فاحنا محتاجين كمان نكون بنسمع لصوته زي ما هو بيكلمنا، احنا كمان محتاجين ان احنا نكون بنسمع لصوت ربنا. انا محتاج ان انا اكون بتبعه وامشي وراه، وده جزء من الحياة بتاعتنا التبعية، والتبعية ليسوع المسيح كمان ليها تمن، فزي ما هو عاش ودفع تمن أنا كمان هتبعه وهبقى زي معلمي وهبقى زي قائدي وهبقى زي الراعي بتاعي، فأنا كمان لازم يكون عندي استعداد إن أنا لما هتبعه أنا هدفع التمن. وده اللي ربنا قاله لينا، إن ما وعدناش بأرض خصبة، ما وعدناش بأرض ممهدة، هو قال إن ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، مش طريق سهل أبدا، لكن أنا بختار بكامل إرادتي إن أنا أدخل فيه لأن أنا بتبعه القائد بتاعي والراعي بتاعي الصالح فبمشي وراه. والحاجة التانية، أنا لما هدفع التمن أنا هو دفع التمن الأكبر، هو دفع التمن الأعظم، دمه على يسوع، الدم يسوع المسيح على الصليب، أنا لما بتبعه أنا مش هدفع زي ما هو دفع، ومش هتكلف زي ما هو تكلف أبدا، لكن كمان أنا هدفع لأن أنا في تمن وفي تكلفة للتبعية، لكن كمان هو معايا برضو في التمن ده، معايا في التبعية دي، هو مش بيسيبني. حين كتير قوي نقول دينا امتيازات وبيرفع إيده عننا في وقت الضيقات والصعاب والتكلفة اللي احنا بندفع، لكن هو معانا هنا ومعانا هنا، هو لن يتخلى عننا أبدا، معانا طول الوقت. فكمان مش بس أن أنا أسمع صوته، لكن كمان أن أنا أتبعه. مش بس أن أنا أسمع صوته أتبعه، لكن أنا عليا دور كمان أن أنا أثق فيه.
1: هرجع لك لحتة أثق فيه عشان أقرأ كومنت منى. كومنت جميل جدا كمان، بتقول لنا بتخيل معاكم لو حياتنا من غير الراعي الصالح كان هيبقى شكلها إيه. وبتصلي صلوة جميلة جدا، بتقول بشكرك يا إلهي لأنك إله وراعي صالح محب أمين حنون قائد بيحمل الضعيف ويشدده إلى أن يصل إلى بر الأمان. ساعدنا نكون أمناء في كل شيء. ودي بقى اللي هي الحتة إن إحنا اللي نكون أمناء نثق فيه إزاي.
2: صحيح.
1: اللي نفسي قوي تكمل عليها.
2: إحنا محتاجين نثق في ربنا. فلما أعتقد لما نيجي بنركب بص أو ميكروبص أو قطر، أنا مش بروح للسواق أقول له معلش وريني الرخصة بتاعتك، أنت بتعرف تسوق بقالك قد إيه، أنت خبرة ولا مش خبرة في السواقة، مش بعمل كده. أنا أحيانا بركب الطيارة أو الأتوبيس أو القطر وأنا معرفش قائد الأتوبيس،
1: وبنام
2: وبقى مطمن وزي الفل، لأن أنا بثق في ربنا طبعا. لكن أنا بقول إحنا أحيانا بنثق في بشر حتى لو ما نعرفهمش وما نعرفش عنهم أي حاجة، وبنسلمهم أرواحنا إن إحنا نركب معاه. فكان بالحرى الله اللي أعلن عن ذاته لينا بأنواع وطرق متعددة. وفي هذه الأيام، الأيام اللي جي فيها يسوع المسيح على الأرض، كلمنا في ابنه يسوع المسيح، وما زال يكلمنا من خلال روحه اللي جوانا من خلال كلمته المقدسة. هو بيعلن عن نفسه بأنواع وطرق كتيرة جدا جدا جدا. إزاي أنا بعد كل ده مش بثق فيه؟ إزاي بخاف من الاختيارات اللي بيحطها قدامي؟ إزاي بخاف اجتاز التحديات اللي ممكن يسمح بيها إن هي تكون موجودة في حياتي؟ أنا محتاج يكون عندي ثقة كاملة في ربنا. طالما أنا مؤمن ومصدق إن هو بيحبني وإن هو راعي صالح وإن هو متميز في رعايته، مفيش حد بيرعى زيه، أنا محتاج كمان إن أنا أكون واثق فيه. أحيانا كتير قوي مشاكل العالم وضيقاته بتخبي عينينا عن ثقتنا في ربنا وبتخوفنا ان احنا نمشي في السكة وراه. لكن احنا محتاجين، مش عايز اقول ثقة عمياء، مش بحب المصطلح ده، لكن يكون عندنا ثقة كاملة في ربنا ان هو بيختار لنا الافضل، ان هو بيرشدنا للافضل، ان هو بيكلمنا وعنده حكمة افضل من حكمتنا، ان هو شايف كمان اكتر مننا، هو شايف المدى البعيد، احنا شايفين تحت رجلينا لكن هو شايف المدى البعيد. فمحتاج كمان يكون عندي ثقة كبيرة جدا جدا في ربنا.
1: أعتقد كمان أن الثقة دي تحتاج يعني أن إحنا نعمل حاجات حتى لو تبان صغيرة بس عملية.
2: صحيح.
1: يعني ما يبقاش بالكلام، لأن أنت من شوية أسيس حاجة كنت بتقول لنا إحنا شعب بالطبيعة متدين ويعني بنقول كلام عن ربنا حلو قوي. بنيجي عند الفعل وعند الواقع ما الحاجات العملية مش بنعملها قوي.
2: صحيح.
1: ادينا كده برضو في آخر كام دقيقة ايه الحاجات العملية اللي تخليني اطمن واخد خطوات عملية ناحية هذا الراعي الصالح، كأنها الرسالة في الختام.
2: تمام. هو الراعي الصالح في حياتنا هو نموذج لينا، مش بس عشان نستمتع بصلاحه، مش بس عشان نستمتع بكماله في الرعاية وكماله في المحبة وكماله في الغفران، لكن كمان احنا محتاجين زي ما بنستمتع بده وناخده لحياتنا، احنا كمان محتاجين ندي للآخرين. زي ما الله بيرعاني بكامل محبته، أنا محتاج أحب الناس اللي قدامي وبدون تمييز. هو بيحبني بدون تمييز، هو بيحبني بدون شرط، فأنا محتاج أحب وأقبل الناس بدون شرط. أنا لما باخد غفران من الراعي الصالح، فأنا محتاج كمان لما حد يسيء إليا أكون بغفر له وأكون بلتمس للعذر. أكتر حاجة بتوقف الغفران إن إحنا ما بنلتمس العذر البعض، بحس إن إحنا أفضل من حد فهو أزاني فأنا ممكن أزيه أما تجنبه، لكن مش بقى أعرف أحط نفسي مكانه عشان أقدر ألتمس للعذر إنه وارد إنه يخطئ، ده بشر وارد إنه يخطئ. أنا زي ما باخد رعاية من ربنا ومساعدة ربنا في حياتي المختلفة، أنا كمان محتاج إن أنا ساعد وأكون بقف واسند الناس اللي حواليا. هو ربنا مش مديني الحاجات دي عشان استمتع بيها لوحدي. وانا دايما بحط المصطلح ده لانه مصطلح مهم جدا من وجهة نظري، هو الانانية الروحية. احنا احيانا كتيرة قوي بنكون انانيين روحيا مع ربنا، ان بستمتع بكل البركات، بستمتع بكل الخيرات، بستمتع بكل الرعاية، بستمتع بكل المحبة، بالغفران، بالتسديد الاحتياجات. طب والناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا انا محتاج اعمل معاهم كده؟ الهنا في نهاية الزمن هيقول نعيما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. بس هيقول لنا كمان انت عملت ايه؟ كنت عريان، عملت ايه مع العري بتاعي؟ عملت ايه مع لما الاقي حد محتاج؟ عملت ايه لما الاقي حد جعان؟ عملت ايه لما الاقي حد واقع في مشكلة؟ عملت ايه لما اشوف حد تايه ومش عارف يوصل لسكة معينة؟ انا عملت ايه مع الناس؟ الانانية الروحية بتخلينا نستمتع بخيرات وبركات الراعي الصالح في حياتنا بدون ما نديها للناس. لكن ربنا بيدينا عشان ندي الناس. ربنا بيحبنا. الآية العظمى اللي احنا بنقول الآية العظمى في الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وده مثلث المحبة في حياتنا، ان لو قلت بحب الله وما بحبش اخويا يبقى محبتي مشكوك فيها. اذا قلت الله الراعي الصالح بتاعي وانا مش برع اخويا يبقى انا مشكوك في رعايتي ومشكوك في محبتي ومشكوك في علاقتي مع ربنا. عشان كده النموذج الحقيقي اللي يعلن للناس، اللي يعلن للناس ان الله صالح راعي صالح، ان يشوفني بقدم الرعاية دي كمان للناس اللي حواليا. هنبقى مقصرين، مش هنعمل اللي مطلوب مننا، طبيعي جدا كلنا في الموازين الى فوق. لكن ما ينفعش اكون اناني روحيا، اخد كل حاجة لنفسي بدون ما اكون بترجم رعاية الله وصلاحه ليا في الحياة للناس اللي حواليا.
1: شكرا جدا جدا جدا يا سيس حقيقة على الحلقة الجميلة دي. وبرجع اقول لكل حد تاني، استمتع بالمسيح الراعي الصالح، وكون انت كمان بتاخد وبتدي نفس الرعاية زي ما بتاخدها من ربنا. يوم الاثنين الجاي نتقابل على خير، وقالوا عنه على راديو سامه.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في حاجات كتير. وحشتوني جدا جدا، بقالي فترة كنت اجازة بس افتقدتكم قوي ووحشتوني جدا جدا. النهاردة معانا حلقة لطيفة جميلة، بس الاول بفكركم انكم تقدروا دلوقتي تتابعونا على التلفزيون. احنا بقينا موجودين على اليوتل سات وموجودين على النايل سات، فتقدروا تتابعونا. الترددات هتلاقوها موجودة في الكومنت على الفيسبوك، وكمان هتفتحوا صفحة الفيسبوك هتلاقوا بتاعة الراديو، هتلاقوا الترددات فيها، وتقدروا تتابعونا على أبليكيشن راديو سما، وكمان تقدروا تتابعونا على الفيسبوك اللايف وعلى اليوتيوب وعلى ساوند كلاود لو عايزين تتابعوا الحلقات اللي فاتتكم. النهاردة هنتكلم في موضوع لطيف قوي عن الأمية. والأمية بصراحة يعني لأنه النهاردة يوم 8-9، فما كانش ينفع يتفوت اليوم ده، لأنه يوم 8-9 اليوم العالمي لمحو الأمية. فالنهاردة هنتكلم عن الأمية، بس الأمية من سنة 1960 اللي كان بيتحط فيه فكرة موضوع الأمية ده لغاية النهاردة الأمية اختلفت تماما. زمان يمكن كنا بنسعى ان احنا نقرأ ونكتب ونتعلم، دلوقتي ان احنا ناس كتيرة قوي معها شهادات وعندها تعليم عالي، بس تحس انه في حاجة غلط. ايه اللي حاصل؟ ايه حاسس ان انا يعني بتعامل مع حد ما تعلمش قبل كده؟ مش كل أمية اللي هنتكلم النهاردة عليها هي اللي ان احنا نعرف نقرأ ونكتب ونكون بنفك الخط زي ما بيقولوا. احنا نفسنا كناس يعني ككل واحد فينا هتلاقي عنده حتة أمية في حتة معينة، والمشكلة انه الكثير من الناس دلوقتي مصادرها بقى ايه؟ بقى السيد تيك توك، السيد فيسبوك، السيدة انستجرام لو اعتبرناها سيدة يعني. فهتلاقي انه في نوع من الثقافة المنتشر دلوقتي منبعه ومصدره الاساسي هو التيك توك والفيسبوك. النهاردة نتكلم هل التعليم العالي بيخلينا اذكى، هل التعليم العالي بيخلينا اشطر، وايه اكتر نوع امية كده لو بصينا في المجتمع حوالينا هنحس لأ النوع ده منتشر قوي. وهنتكلم بقى عن اميتنا الشخصية، ترى كل واحد عنده مثلا ممكن يكون امي في ادارة الفلوس، في المشاعر، في التكنولوجيا، في العلاقات. فترى كل واحد بيسمعني هو حاسس لا انا عندي حته اميه في الحته دي ومحتاج اشتغل عليها. تفتكروا كده مين الاخطر؟ واحد مش بيعرف يقرا ولا يكتب، ولا واحد بيعرف يقرا بس اي خبر بيقراه بيصدقه واي خبر بيتفاعل معاه؟ تفتكروا مين الاخطر على المجتمع في دول؟ مين الاخطر، واحد ما تعلمش ولا واحد اتعلم

0: كبيرة. أوقات كتير قوي بتبقى المشكلة إن إحنا بنعرف بس مش بنفهم، بنعرف بس مخنا مقفل، بنعرف بس مش عايزين نفهم، فهي دي بتبقى المشكلة الأكبر. فالفكرة كلها النهاردة هنناقش مع بعض فكرة ناس متعلمة بس للأسف مش فاهمين الدنيا ماشية ازاي، هنكتشف مع بعض أنواع الأمية، وهنتكلم عن اليوم العالمي 8 سبتمبر اللي هو اليوم العالمي لمحو الأمية. اليوم ده بدأ بيتكلموا فيه في 17 نوفمبر 1965، وتم منظمة اليونسكو أعلنته رسميا في 8 سبتمبر يوما عالميا لمحو الأمية، واحتفلوا بيه تقريبا لأول مرة 1966. فاحنا بنتكلم في 60 سنة تقريبا، 60 سنة. الهدف الأساسي كان إيه؟ إن لقوا إن ناس كتيرة جدا ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب، فلقوا إن القراءة والكتابة هو حق أساسي لكل إنسان عايش، وهو هيكون الوسيلة لتحسين حياته. فالنهاردة 8 سبتمبر 2026، فبنتكلم تقريبا الذكرى 60، عشان كده السنة دي يمكن هيحتفلوا بيه بشكل مختلف لأنه الذكرى 60 لمحو الأمية. يعني إحنا بقالنا 60 سنة بنحتفل عالميا بالقضاء على محو الأمية. بس هو فكرة بقى إنه من 60 سنة يا جماعة كنا بنحاول الدولة تعلم الناس إزاي يقروا إزاي يكتبوا. بعد 60 سنة تقريبا 90% أو 95% من الناس بتعرف تقرأ وتكتب، نقول 90% من الناس بتعرف تقرأ وتكتب. بس هنا الناس دلوقتي بقت بتعرف تقرأ وتكتب بس مش عارفة تعيش، مع إن هما متعلمين ومع ان هم بيعرفوا يقروا ويكتبوا بس مش عارفين نعيش. فهل فكرة ان احنا بنعرف نقرأ ونكتب هي بس اللي تخلينا هنعرف نعيش؟ من 60 سنة بنسعى على التعليم، احنا دلوقتي اتعلمنا بس مش عارفين نعيش برضو، ففي هنا جاب حصل بعد 60 سنة. فكل ده هنكون بنتكلم فيه النهاردة. نانا صباح الجمال، وحشتيني جدا جدا جدا، وبتقول صباح الجمال والمحبة وبقى من الزهور الملونة، أتمنى أن تكوني في أحسن حال. الحمد لله أنا كويسة جدا دلوقتي، تمام قوي قوي قوي قوي. شكرا يا نانا على سؤالك، وأنا كمان أتمنى أن أنت الفترة اللي فاتت دي تكون فترة جميلة وتكون أحسن حال ليكي انت كمان. يلا بينا عبال ما نسخن كده ونجهز لعبة الشهور شهر ميلادك، والنهاردة لعبة شهر الميلاد اسئلة صح ولا غلط. فخلينا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: كما أن قوانين الجيش غير ملزمة لغير المتجندين، هكذا قوانين الحياة الروحية غير ملزمة لغير المؤمنين. وكما أن المتجند يحتاج لتدريب لا يطيقه غير المتجندين، هكذا المؤمن يحتاج لتدريب يرفضه غير المؤمنين. وكما أن الجيش في بعض الدول اختياري، هكذا الانتماء للمسيح في كل الأحوال اختياري. ناس كتيرة بتبص للكتاب المقدس وتقول إن ده ينفع وده ما ينفعش، ده أقدر عليه وده ما أقدرش، لكن الحقيقة إن قوانين الكتاب المقدس ملزمة لكل شخص اختار إنه ينتمي للمسيح. الرب يسوع مش بيطالب أي واحد إنه يطيع وصاياه عشان يرضى عنه، لكن الرب يسوع بيغير القلب أولا فتقدر تطيعه لأنه راضي عنك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: ورجعنا مكملين وبنتكلم النهاردة في حلقة الأمية. يا ترى ايه أكتر أمية منتشرة حوالينا؟ اللينك الأولاني كنا بنتكلم على ان الأمية ما هياش بس القراية والكتابة، وانه النهاردة اليوم العالمي لمحو الأمية، ومن 60 سنة كانت الدول بتحاول تعلم شعوبها القراية والكتابة. السنة دي سنة 2026 اتعلمنا القراية والكتابة بس مش عارفين نعيش واحنا متعلمين، ففين هنا الفجوة؟ هنتكلم فيها النهاردة. تعالوا نشوف بقى شهور الميلاد. تعالي أنا، أنت قلتي لي عايزة شهر 4. شهر 4 بصي هيبقى فيه سؤال وفيه مسج، جاوبي السؤال ده صح ولا غلط وبعدين هديك المسج بتاعتك صح ولا غلط. المعلومة اللي بتتكرر قدامك كتير هل غالبا بتكون صحيحة؟ لما يبقى فيه معلومة عمالة تتعاد قدامك من كذا مصدر، هل غالبا بنسبة كبيرة المعلومة دي صحيحة؟ صح ولا غلط؟ جاوبي على السؤال وهديكي رسالة ليكي وهديكي معلومة ليكي. وشهر 12 طلبتي ليا شهر 12، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول ايه. النهاردة اللعبة بتاعتنا فيها سؤال صح وغلط وفيها رسالة. ممكن تكون، لا سوري، شهر 12 قريت شهر 11. اخطر من انك تكون جاهل انك تكون مش عارف، انت انك مش عارف. انا بحس انه ده يعني ان انا بقى جاهل في حاجة it's okay، عادي، ممكن ما كنش دخلت في الحتة ان انا اعرفها. ان انا اكون جاهل في حاجة مش ذنبي، لكن ان انا اكون مش عارف ان انا عندي المشكلة دي وبقاوح فيها ومش عايز اعرفها، ده بالنسبة لي الأخطر بكتير جدا. فأنا بالنسبة لي الإجابة صح 100%. الأخطر من إن أنا أكون جاهل إن أنا أكون مش عارف إني مش عارف ومش عايز أعرف كمان، يعني أنا هضيف عليه إن أنا مش عايز أعرف. والنهاردة يعني في مقولة كده بتقول الشخص الذي لا يدرك حدود معرفته يرفض التعليم أو يصدر أحكاما بثقة أكبر من معلوماته. الشخص اللي هو نقول عليه فتاي، ليه فتاي؟ لأنه هو متخيل انه يعرف وعامل نفسه عارف بس هو مش عارف، فبيفتي كتير قوي، وده بالنسبه لي انسان خطر جدا. الرساله ليا النهارده: كل ما عرفت اكتر اكتشفت ان لسه في حاجات كتير ما تعرفهاش، وده مش نقص ابدا، ده بدايه الوعي. وانا اؤمن جدا جدا بهذه المقوله، انه طول ما احنا عايشين هنكتشف انه لسه في اكتر، وهنكتشف انه في حاجات كتيره بنعرفها. جاوبيني كده يا نانا على سؤالك الصح ولا غلط. وشهر 6 أنا شاركتك بيه، شهر 6 فيه السؤال بتاعه برضه علشان نكون سامعينه مع بعض. السؤال بتاعه النهاردة بيقول: ممكن تكون شخص متعلم جدا ويكون عنده أمية عاطفية، صح ولا غلط؟ هل الأمية اللي هي أو هل إن الشخص يكون متعلم ده بيمنع وجود أمية عاطفية عنده؟ ده هنتكلم فيه برضو النهاردة. نانا بتقول أكتر أنواع أمية منتشر حوالينا هي الأمية العاطفية. إن الإنسان يعرف يقرأ ويكتب لكن ما يعرفش يقرأ نفسه ولا يفهم مشاعره ولا يعرف يتعامل مع مشاعر اللي حواليه. صح جدا. ويمكن يا نانا دي من ضمن الحاجات اللي عاملة مشاكل في المجتمع. أنا متضايق، أنا غضبان، بس أنا مش عارف أنا غضبان ليه، أنا مش عارف أنا متضايق ليه، أنا مش عارف أقرأ نفسي أنا إيه اللي موصلني لمرحلة العصبية دي، مع إني أنا إنسان بقف أقول محاضرات ومع إني أنا إنسان متعلم جدا ومثقف جدا، لكن مش عارف أحس بنفسي، مش عارف لما الشخص اللي قدامي يجي يقولي أنا تعبان أحتويه وأقول له أنت تعبان من إيه. فأنا بحس إن الأمية العاطفية فعلا فعلا هي منتشرة جدا. إيه رأيك أنا في فكرة إنه هل التعليم العالي بالضرورة يكون الإنسان فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة؟ إيه الدروب اللي حاصل في موضوع التعليم؟ يعني ليه تلاقي حد معاه شهادة عالية قوي بس لما تيجي تتعاملي معاه تحس إنه فاضي؟ منين بتيجي المشكلة كده؟ تعالوا نتناقش في الحتة دي، منين بتيجي المشكلة دي؟ تعالوا فقرة منوعات بقى بصفاتنا نعرف حاجات. عمركم سألتوا ليه زراير لما تيجي تشتري قميص رجالي تلاقي دايما الزراير على اليمين، ولما تيجي تشتري قميص حريمي تلاقي دايما زراير على الشمال؟ عمركم فكرتوا ليه زراير القمصان الرجالي على اليمين وليه زراير القمصان الحريمي على الشمال؟ هقول لكم على فكره كده، هي ليها جذور تاريخيه شويه، مرتبطه بفكره ارتداء الملابس زمان، خصوصا كان الوقت ده في اوروبا، كان الستات غالبا بيبقى عندهم حد بيساعدهم في ارتداء اللبس، يعني عندهم خادمات بتساعدهم في ارتداء اللبس، فكانت الزراير لما تتحط على الجهه المقابله بالنسبه لحد قدامك هيكون الموضوع اسهل، عشان كده كانت بتبقى محطوطه على الشمال، لان بالنسبه للي واقف قدامك لما يزرر لك زراير القميص وهي على الشمال بتبقى اسهل. ولذلك ارتبطت انه كناحية كده يعني كده انه لما الست كده الزراير بتبقى على الشمال لانه في حد بيساعدها في انها تلبس هدومها، لكن الرجالة كانوا حرام غلابة طول عمرهم بيلبسوا هدومهم لوحدهم، ما كانش عندهم حد بيساعدهم في ارتداء الملابس، ولذلك كانت الزراير بتاعتهم على اليمين. اصلا انتوا لاحظتوا قبل كده انه في زراير على اليمين وزراير على الشمال، وان القميص الرجالي مختلف عن القميص الحريمي؟ تعرفوا منين الاتنين على البعض؟ بتعرفوا من بعض في الزراير. نانا بتقول ممكن شخص يكون حاصل على اعلى الشهادات لكنه يكون امي في المشاعر وفي العلاقات وفي المال او في فهم نفسه. الشهاده بتعلمك مجال لكن الوعي بيعلمك الحياه. طب تفتكري ليه وصلنا للمرحله دي انه حد يكون معاه اعلى الشهادات بس واصل لمرحله الاميه؟ ايه اللي يخلي المجتمع واصل للحته دي؟ تعالوا نقول برضو معلومه تانية كده، ليه لما حد بيرتبط او بيتجوز او بيتخطب دايما يلبس دبلة في الصباع البنسر؟ دي صراحة مرتبطة بتقاليد رومانية قديمة، بفكرة كده انه الوريد اللي طالع من القلب مرتبط بالصباع ده، بيصل للصباع ده، فبيقولك يعني ان انت حاطة الدبلة في الصباع اللي قريب لقلبك لان في وريد مرتبط ما بين القلب وما بين الصباع ده، اللي هو كان اسمه فينا اموري اللي هو فكرة وريد الحب، يعني ان الصباع ده مرتبط بوريد الحب، فطبعا فينا انا، ففينا اموريت اللي هو وريد الحب، لكن طبعا علميا ما فيش الكلام ده يعني، لكن هي كانت عادة وكانت خرافة واحنا مشينا عليها كلنا، وبقيه الخاتم او الدبله او خاتم الجواز او الحاجات دي كلها بيتلبس في البنسر. طيب تعالوا كده، يعني ليه بنحط فكره الشموع في التورته؟ الشموع ارتبطت في التورته اصلا بحاجات، يعني انا لو قلت لكم السبب ممكن تتضايقوا بس انا اقول لكم السبب. دي احتفالات قديمه وطقوس قديمه كانت في اليونان زمان، بيحط الشموع على الكيكة ولازم تكون مدورة، دي بترمز للقمر، والشموع كانت بتتقدم تكريما للآلهة اللي هو الإله أرطميس، فكان ده معتقد ان هم بيكرموا الآلهة، وبعدين موضوع تطور في ألمانيا وابتدت بقى في العصور الوسطى ظهرت عادة الشمعة على الكيكة اللي هو بيتمنى للطفل فكرة انه دوام الصحة وانه الحياة مليانة بالنور والحياة جميلة بالنسبة للطفل ده. وبعد كده تطور الموضوع شوية وبقت الشموع مرتبطة بعدد السنين، كل واحد عنده عدد سنين بيحطها على التورتة اللي هو مباركة كده يجعلها سنين كلها منورة يعني. وبعدين بعد كده الموضوع تطور بفكرة ميكا وش، ولازم تتمنى أمنية وانت بتطفي الشموع كلها، وانك لو ما طفتش الشموع كلها وانت بتتمنى الأمنية معناها ان الأمنية مش هتتحقق. فالموضوع بقى يعني كان بيتدرج معانا عبر الزمن كده واحنا مش عارفين ليه، بس هو ده اللي بيحصل. طب ليه مثلا يقول لك ايه المس الخشب لما تيجي تقول حاجه حلوه قوي فيك، ويقول لك ايه تاتش وود المس الخشب وانت بتتكلم؟ برضو دي من ضمن الخرافات يعني، بس هقول لكم عليها. يعني زمان كان في معتقدات اوروبيه كده بيقول لك ان الارواح بتسكن الشجر والاخشاب، فلما انت تبقى فيه عندك حاجه حلوه قوي وعايز تتجنب انه الارواح يعني تضايقك فيها بل انها تباركها، فكان انك بتلمس الخشب بتقول للارواح ارضي عليا يعني وخلي الحاجه دي تبقى كويسه. فالموضوع برضو مرتبط بخرافات وعادات واحنا لغايه دلوقتي بنعمله. وإيه تاني ممكن أقول لكم معلومات، حبة حاجات كده لطيفة كده عن دي كلها أمية يا جماعة، يعني أنا بقوله ده كله أمية، حاجات إحنا عارفينها وماشيين عليها بس إحنا مش عارفين السبب بتاعها، فإحنا بنفك التلاصم ده وبن ثانية واحدة أنا كاتبة يعني إيه يعني ايه اللي انت التورته التورته بالته في اللغه العربيه بالته، فارجوكي صلحيها. انت بتحبي التورته ايوه بتحط عليها الشموع، بس دلوقتي احنا بقينا بنجيبها عادي مربعه مستطيله اي حاجه، زمان بقى كانت لازم بتبقى مدوره كده عشان رمز للقمر. طيب تعالوا بقى احكي لكم على حكايه كده برضو، ليه لما بنيجي نسلم بنسلم بايدينا اليمين؟ يعني عاده السلامات في العالم كله بايدينا اليمين وما اتفقناش عليها، يعني احنا جينا سلم بايديك اليمين يا حبيبي، سلم بايديك اليمين يا حبيبي. خليني اقول لكم برضو من ضمن الحاجات اللي بصوا الحاجات دي مش مؤكده المصادر يعني، بس هما بيقولوا انها متاخده من الافكار دي. بيقول لك انه في تفسيرات كده تاريخيه شائعه بتقول انه زمان كان ايام الحرب كان لما تحب تقول ان الشخص اللي قدامك داخل في سلام كان يمد ايده اليمين. ليه؟ لان الايد اليمين هي اللي بتمسك السلاح، فمعنى انه مد ايده اليمين يعني بيقول للشخص التاني انا معيش سلاح فانا انسان سالم وجاي في امان وسلام فسلم عليا. فعشان كده كان السلام زمان رمز بالايد اليمين رمز ان ما فيهاش سلاح فهي رمز للسلام. بس يعني برضو دي فكرة انه ليه بنسلم بايدينا اليمين. طيب برضو بيقولك ايه لما يجي يدخلوا مكان كده يقولك رش الملح، ليه؟ زمان كان الملح حاجة غالية جدا وحاجة نقية جدا، ولما كان الملح يدلق ده فال وحش على البيت، فكانوا لما الملح يدلق لازم ترش ملح، اللي هو تقول ايه انه انا الملح ما اتدلقش مني ده انا برشه اهو، فنوع يعني برضو من انه يعني كأننا بنغير الأسوأ لحاجة احسن. وبعدين بعد كده قال لك ان الملح بقى بعد كده في الخرافات بيطلع الارواح الشريره وبيطلع الطاقه السلبيه، وبتوع الطاقه اخذوا الخرافه دي وقعدوا يطوروها، ويقول لك الملح ده لما تمشي على الملح بيمص الطاقه السلبيه منك، هي كلها اصلها خرافات اصلا. طيب مثلا لما في اتنين بييجوا يشربوا واين هنلاقيها دايما في الافلام قوي، يقوموا عاملين تشيرز كده ومخبطين الكوبايات في بعض. في كذا رواية وكذا حاجة، بس هقول لكم برضو من ضمن الروايات اللي كانت بتتقال انه زمان كانوا بيحطوا السم لبعض في الواين، فلما كانوا يحبوا يطمنوا انه الواين ده سليم او الخمور دي سليمة ما فيهاش سم، لما نعمل تشيرز او نخبطهم في بعض كده في نقط من الكاس ده بتتنقل للكاس ده، فبالتالي لو الكاس ده مسموم الكاس التاني هيتسم، فاللي هيشرب مش هيرضى يشرب، فلما لقي اللي قدامي مش عايز يشرب معنى كده ان الكاس فيه سم فما بشربش. فكانوا بيقولوا انه دي بعض الخدع اللي هي بتقول انه انه يعني ليه بنعمل تشيرز وكده. بعدين في ناس تانية قالوا لا، رواية تانية قالت انه الصوت الخبطة ده كان جزء من الاحتفالات الملكية زمان، وكانت مرتبطة انه كمان لما تيجي تقدم للآلهة كان لازم يبقى فيه صوت الكاسات بتتخبط، فيه صوت الكوبايات بتتخبط. فبرضو دي من ضمن الحاجات اللي بتقول ليه الناس لما تيجي تشرب واين بيعملوا موضوع التشيرز ده. يعني دي شوية حاجات كده بقول لكم انه احنا عندنا قدر من الأمية، يعني احنا بنعمل حاجات كتيرة قوي من الحاجات دي بس احنا مش عارفين السبب. هو تقليد التاخد واحنا ماشيين عليه، ولو جينا بصينا على اصل كل حاجة هنلاقيها خرافة، او هنلاقيها ناس كانت فاكرين انتوا القصة بتاعت السمكة وازاي بتقطع الديل عشان ما عندهاش طاسة، ففضلت الام تعمل كده والبنت تعمل كده وهكذا، وفي الاخر سألوا احنا ليه بنقطع ديل السمكة، عشان تيتا ما كانش عندها طاسة غير طاسة صغيرة مش بتكفي السمكة كلها. فهي بالظبط كده في شوية عادات بنقعد ننقلها كده واحنا مش عارفين. نرجع تاني لموضوعنا، يعني ايه أمية؟ هل انت شايف ان المجتمع بيعاني من نوع معين من الأمية؟ طب يا ترى لو انت بصيت لحياتك كده انت حاسس ان عندك أمية في ايه؟ في التكنولوجيا، في الفلوس، في العواطف، في العلاقات، في الشغل، في المجال، يعني تفتكر كده عندك انهي نوع اميه في ايه؟ وتعالوا نتناقش ونتكلم مع بعض. ليه في ناس تعليمها عالي قوي وشهادات كتيره قوي بس لما تيجي تتكلم معاها تحس صحرا فضا كده، ما فيش، انا حاسس انه في، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. فهنتكلم النهاردة عن الأمية. ومرسي يا نانا قوي قوي على تشجيعك وكلامك الحلو، مستنية تعليقاتكم. وكمان معانا لعبة شهور الميلاد. قولي يا نانا السؤال بتاعك صح ولا غلط عشان أقولك الرسالة ليك النهاردة، ما انت لما تجاوبي على السؤال ليكي رسالة. يمكن الأمية في معناها العادي ان هي عدم، او لما يجي اسال اي حد كده في الشارع يعني ايه أمية هيقولك ان انا مش بعرف اقرا واكتب. بس حاليا الأمية بقى ليها تفسير تاني مع سنة 2026، ان هو الشخص الذي لا يمتلك مهارة تخليه يعمل او يبقى عنده معلومات علشان يتعامل مع متطلبات الحياة. عشان كده مفهوم الأمية دلوقتي اتغير، مش منحصر على فكرة ان انا مش بعرف اقرا واكتب، ده فكرة ان انا ما عنديش مهارة ولا معلومات تخليني اعمل الحاجة دي. فانا كده امي في الحاجة دي. عشان كده بسأل كل واحد فينا عنده نوع من الامية في حتة معينة. تعالوا نشوف انواع الامية اللي موجودة في المجتمع، وتعالوا نشوف ايه انا عندي امية ايه، والمجتمع منتشر فيه أمية إيه. وتعالوا كده فكروا معايا إيه أكتر أنواع الأمية اللي موجودة في المجتمع. قعدت أفكر كده وحلل حتة حتة في المجتمع، لقيت إنه يعني في جزء كده من الأمية اللي هي الأمية في الوظيفة. عارف أنت لما تروح الشركة وتلاقي الموظف اللي جنبك بيواخد كورسات زيك وبيعرف يقرأ ويكتب ومعاه شهادة عالية ويعني عنده حاجات كتيرة، بس تيجي في الشغل تلاقيه عنده غلطات كتيرة جدا، تلاقيه بيطلع دايما الفايلات بتاعته، لا دي لازم تتراجع يا جماعة، فلان درجوا عليه، فلان ده فايلاته ما ينفعش تطلع عادي. الشخص ممكن يكون بيعرف يقرأ ويكتب لكن عنده عقد كده داخلية انه مش عارف يقرأ تعليمات، يقرأ فاتورة. عارف انت لما تيجي تقرأ ورقة كبيرة جدا، لما تيجي تشتري جهاز وتيجي تقرأ الورقة بتاعته وبعد ما قريتها باللغة اللي انت عارفها في الاخر انا مش فاهم اي حاجة، مع اني انا بعرف اقرأ واكتب، ماني انا فاهم الجهاز ده انا جايبه ليه بس انا مش عارف ازاي شغاله، مش عارف. ده نوع من الأمية. في نوع من الأمية كده ممكن تبقى عندنا حتى في أشغالنا، ان احنا اخدنا الكورسات بس اخدناها بشكل نظري، اجي بقى على ارض الواقع والتطبيق انا مش عارف اطبق، انا فهمت كل حاجة نظري. عشان كده انا مثلا من الناس اللي بتؤيد جدا انه في اي كلية في العالم يكون في سنة عملي. وهما دلوقتي على فكرة ابتدوا يعملوا النظام ده، انه كليات كتيرة قوي لازم تنزل تدريب، يعني في التربية والتعليم لازم تنزل في المدارس وتدي حصص، مثلا في مجال الهندسة لازم تنزل شركات وتتدرب. ليه؟ لانه ان انت تدرس وتقرأ وتعرف ده كوم، وان انت تمارس وتطبق ده كوم تاني. فبحس انه في اميه وظيفيه اللي هو الانسان اللي حفظ وذاكر كتير قوي ولما يجي يشتغل معاك في الشغل تلاقيه ميح مش عارف يشتغل ليه، لان هو عارف المواضيع كلها نظري بس مش عارف يعمل حاجه عملي. فبحس انه في مجال الاشغال الاميه الوظيفيه دي موجوده قوي وكتير بيعانوا منها. ليه؟ لانه تعلم الموضوع سطحي، ابحاث حلو وبيجيب امتيازات فيها، لكن فين ده من الجهه العمليه؟ بحس انه في اميه في بصراحه في التكنولوجيا قوي دلوقتي. الناس كلها بقى معاها موبايلات، بتدخل على الفيسبوك، بتدخل على التيك توك، بتدخل على الانستجرام، بتدخل على كل حاجه، وهي برضو الناس نفسها اللي بيتنصب عليها ويتسحب رصيدها كله في البنك. انا بقيت الداتا بتاعتي كلها هي داتا من السوشيال ميديا، لكن انا ما فكرتش انمي نفسي في التكنولوجيا بحيث ان انا اعرف احمي رصيدي في البنك، بحيث ان انا اعرف ازاي اعمل اكاونت واعمل باسورد قويه جدا. عارف انت الناس اللي تقولها حطي الباسورد بتاعتك فتحط تاريخ ميلادها، عارف انت الناس اللي تقولها الباسورد بتاعتك فتحط 1 2 3 4 من 1 ل 6، يعني حاجة غريبة جدا. طب فين يا ابني ده؟ انت طول الوقت ماسك الموبايل وقاعد على الفيسبوك وقاعد على السوشيال ميديا وقاعد، لكن مش عارف تحمي حساباتك، مش عارف تكتشف انه اتبعت لك لينك، ادخل على اللينك ده ليك اوفر هايل في المحل الفلاني، وتدخل يا عيني يا حبة باباك ومامتك كده نورهم، وتدخل على اللينك تبص تلاقي جالك هاكر، حساباتك كلها اتسحبت، الايميل بتاعك راح، البراح راح، كله راح راح، مع انك انت شخص طول الوقت قاعد على السوشيال ميديا. فبحس ان احنا قعدتنا على السوشيال ميديا جابت لنا امية في التكنولوجيا بصراحة. بقيت قاعد طول الوقت ماسك الموبايل وبشوف الاخبار وبشوف كل حاجة، بس انا ميح تكنولوجيا. طيب ما ادور على فيديوهات كده ازاي اكون بتعلم حاجة معينة في السوفت وير، بشوف حاجة معينة بتتعمل ازاي. فترى في واصلين احنا المرحلة ان احنا بنستخدم التكنولوجيا ولا التكنولوجيا هي اللي بتستخدمنا؟ اعتقد ان الاغلب في المجتمعات التكنولوجيا هي اللي بتستخدمنا. ان انا بتقول احيانا اخطر اميها ان الانسان ما يعرفش انه ايه امي في حاجة اصلا. صح جدا، وده تقريبا السؤال اللي جالي. خليني اقولك رسالتك في شهر 4 النهاردة ايه يا نانا؟ مش كل حاجة سمعتها كتير تبقى حقيقية، اتأكد قبل ما تصدق. مش كل حاجة سمعتها تبقى حقيقية، اتأكد قبل ما تصدق. ودي مشكلة كبيرة جدا في السوشيال ميديا دلوقتي، ان احنا اي خبر ينزل بنصدقه على طول. تشوف عنوان كده مثير جدا، تدخل على العنوان تصدق، بس يا جماعة انا جبت لكم الخبر الاكيد. ايه السورس بتاعك؟ فلان الفلاني اللي طالع بيتكلم في الفيديو بتاعه على التيك توك. هو ده السورس بتاعك بجد؟ هو ده السورس بتاعك اللي يخليك تتأكد من الخبر؟ هو ده السورس بتاعك اللي يخليك وسط قاعدة في وسط الناس بتأكد انه ده الخبر بتاعك؟ انتوا عارفين انه دلوقتي اصلا النت كله بيبقى عبارة عن شركات بتدرب في بعض، يعني واحد عنده خبر يبقى يجيب يشتري ناس يضربوا في الخبر ده بخبر مضاد، فتبص تلاقي مصدرين لنفس الخبر وانت ما بقيتش فاهم ايه اللي بيحصل. الموضوع مرعب جدا، فكرة ان احنا نبقى مصدقين كل الاخبار اللي بتحصل. انا بشوف ان دي امية جدا. وتأكد عماد مأكد لي يا جماعة، مأكد لي ده انفلوينسر مشهور جدا، ده يوتيوبر مشهور جدا. فين يا جماعة؟ فين اي حد يقول حاجة بصدق؟ انا بحس ان دي اخطر انواع الامية، انه انا لعبة في ايد الناس تاخدني وتوديني، تنزل خبر اصدقه النهاردة، يكذبوا الخبر اصدقه برضه. فأنا بحس إن الموضوع ده خطير جدا. سيلفيا وحشتيني يا سيلفيا، بصراحة كلكم وحشتوني جدا. بتقول صباح الجميل يا فينا، جميل الموضوع أمية المشاعر والعلاقات وفهم نفسنا والبشر، دي حاجة فرقت لي جدا وتعلمتها واحدة واحدة. نفسي تكون مادة في المدارس زي العربي والدين واللغات اللي بيأكدوا عليها. أنا 8 سبتمبر. واو، أنت النهاردة عيد ميلادك؟ لا لا لا لا لا، بصي بقى مدام النهاردة عيد ميلادك أنا بحتفل بعياد الميلاد، فهطلع فاصل وبعد الفاصل هكون مجهزالك هابي بيرداي تو يو يا سيلفيا، ماشي؟ فاستنيني كده بعد الفاصل هنحتفل مع بعض بعيد ميلادك. تخليني أقولك الرسالة ليك النهاردة وسؤال صح ولا غلط. شهر سبتمبر انت يعني انت ما شاء يعني بصي بصي انت كده العيد بتاعك عيد ميلادك احفظيه بقى كده مع جاي مع العيد العالمي لمحو الأمية، فانت مصدر نور للناس كلها. سبتمبر بيقول صح ولا غلط الطالب اللي بيجيب درجات اعلى هو بالضرورة الطالب الأذكى، صح ولا غلط الطالب اللي بيجيب درجات أعلى هو بالضرورة بيكون الطالب الأذكى؟ إيه رأيك في ده؟ دايما بنصنف الأولاد في المدارس ده ذكي جدا يا جماعة ده مقفل المادة، فإيه رأيك في الموضوع ده؟ ليكي رسالة النهاردة بتقول درجتك مش تعريفك، مفيش إنسان شاطر في كل حاجة، دي الرسالة ليكي النهاردة يا سيلفيا. وبعد الفاصل ما تروحيش في أي حتة عشان هنكون بنحتفل بعيد ميلادك، ده احنا هنعملك احتفال دلوقتي جامد جدا. عارفين برضو من الأمية اللي بحسها قوي الأمية في إدارة الفلوس، انا بقبض بس انا في الاخر طول الوقت مفلس وطول الوقت مديون وطول الوقت مش عارف ادير الفلوس اللي معايا، بحس ان ده نوع من الامية رهيب قوي، ان انا ما تعلمتش ازاي بالجنيه اعرف اعيش وبالعشرة جنيه اعرف اعيش، بالجنيه اعرف اسدد احتياجاتي الاساسية وبالعشرة جنيه اعرف اسدد احتياجاتي الاساسية واوفر شوية، فانا بحس انه احنا ما تعلمناش ده، المدارس ما بتعلمش حاجة زي كده، الجامعات ما بتعلمش حاجة زي كده، بحس انه هما طول الوقت بيطلبوا فلوس وبس. طب هل في جزء مثلا في المدارس او في الجامعات اتحط انه ازاي ادير ميزانية؟ مش شرط يكون ليها علاقة ببزنس، مش شرط يكون ليها علاقة بالتجارة، دي حاجة احنا محتاجينها في حياتنا كلنا، ويمكن هي السبب في انه انا بيبقى عندي قدر من الأمية في الحتة دي، لان انا اتعلمت اكون بدفع بسدد احتياجات بس، بس هل اتعلمت ان الفلوس اللي معايا اسدد بيها احتياجات واشيل شوية؟ بحس ان دي برضو نوع من أمية عند ناس كتيرة قوي، عدم الادارة. الأمية العاطفية اللي كلكم اتكلمتوا عنها، ممكن اكون متعلم وممكن اكون معي شهادات عالية جدا وممكن اكون مثقف وممكن اكون ناجح، بس انا زعلان، انا خايف، انا عصبي، انا محتاج مساعدة، انا متضايق من اللي حصل، انا محتاج مساحة، بس انا مش فاهم كل ده، انا مش عارف اسمي المسميات، انا مش عارف اسمي انا محتاج ايه او انا حاسس بايه، فالنتيجة ايه؟ ان انا شخص عصبي جدا او ان انا شخص كتوم جدا او ان انا شخص انسحابي جدا، لان انا مش عارف اترجم كل اللي بمر بيه ومش عارف اسميه وما عنديش وعي عاطفي ان انا اقول انا حاسس بايه، فانا مش عارف اعبر عن مشاعري، ودي اخطر انواع الأمية، لاني مش عارف اعيش مبسوط، مش عارف اعبر انا حاسس بايه. يمكن من الأمية المنتشرة برضو الأمية الاجتماعية، وانا بحس ان دي كارثة، اللي هو مش فكرة ان انا اكون اجتماعي، مش دي المشكلة، عادي ممكن يكون في شخص اجتماعي وناجح وشخص مش اجتماعي وبرضه ناجح، مش المشكلة ان انا اكون اجتماعي ولا لا، المشكلة ان انا اكون عندي مهارة امتى اتكلم، امتى اسكت، امتى اهزر، امتى احس ان انا دمي سخيف على الناس اللي حواليا، امتى احس ان انا مش محتاجه اقول الكلمه دي لاني الوقت مش مناسب ليها، امتى الهزار اللي انا بقوله ده يبقى اهانه للشخص اللي قدامي. انا بحس ان النوع ده بجد منتشر جدا حوالينا، موضوع الأمية الاجتماعية ده، اي حد بيهبد واي حد بيتكلم واي حد بيحكي في اي حاجه، فانا ممكن اكون شخص ذكي بس انا عندي أمية اجتماعية، انا مش عارف اكون قاعد وسط ناس، مش عارف اكون قادر بحترم الشخص اللي قدامي وبحترم حدوده وبحترم حدودي، فانا بحس ان الأمية الاجتماعية دي برضو جزء منها منتشر جدا في مجتمعنا. قولوا لي ايه رأيكم في انواع الأمية اللي موجودة دلوقتي. ماجد بيقول صباح الفل، ويلي ياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة. بحس انه الأمية بقى في الصحة بجد اقصى موضوع صعب، ان انا ابقى معتمد دلوقتي في توصيف اللي بمر بيه على شات جي بي تي، دلوقتي كل الناس بقت دكاترة، انا حاسس بكذا بكذا، يبقى انت بتشعر بكذا وكذا، يبقى ممكن يكون عندك نقص في كذا، فانت محتاج تعمل تحاليل كذا، فاضل بس يعمل لنا روشتات ويختمها عشان نروح نعمل بيها التحاليل. نعم الموضوع صعب دلوقتي للأسف، التكنولوجيا خلت فيه أمية صحية، حلو شات جي بي تي وعنده معلومات ممكن اكون بفهم منه حاجات كتير قوي. ممكن اكون بفهم منه الدواء ده السايد افكتس بتاعته مثلا, ممكن اكون بفهم الدواء ده بيأثر على ايه تاني في الجسم, او ايه اللي هيحصل لي من او ايه هي هيزود عندي ايه, او الجرعات بتاعته ايه, ممكن اكون بسأل ده. لكن اسأل على التشخيص من شات جي بي تي, وعايز اقول لكم ان في فعليا لما عملوا حصر كده لقوا ان في ناس بتموت بسبب الحته دي, انها بتعتمد في التشخيص الصحي بتاعها على الشات جي بي تي. سنة 2026 مفروض يبقى عندنا وعي بالصحة, احنا بنتخلف لورا اعتمادا على التكنولوجيا, انه شات جي بي تي هو اللي هيحللي كل مشاكلي الصحية. والوهم بقى يا جماعة دي بداية مرض خطير, ده كده في ايه, ليه كبرت, ليه عملت, ليه صعدت المواضيع بالشكل ده, ليه الموضوع ما كانش بيستاهل كل ده, ده ممكن يكون بس لخبطه هرمونز, ليه سببت كل ده. انا يا جماعه هموت خلاص, انا شات جي بي تي قال لي ان انا ما فيش امل, وان انا في الدرجه الثانيه, وان انا مش عارف ايه, وان انا ايه في ايه اللي حصل لده كله. فبحس انه لا, يعني احنا وصلنا لمرحلة من المفروض ان تقدم قوي بس جالنا امية في الصحة, او انه مثلا في معلومة صحية اتقالت على تيك توك. يا جماعة في نظام تغذية اتعمل, في حقن للتخسيس, يلا بينا ناخد الحقن دي. انا هبعت للدكتور او هبعت للشخص اللي عامل الاعلان, انا معرفش هو دكتور ولا ايه, وابدأ في الحقن ونكتشف بعد كده ان الشخص دخل في نوبات ودخل المستشفى وحالته بقت صعبة, كل ده عشان حقن التخسيس. ايه ده؟ عشان احنا بناخد المعلومة بتاعتنا من على تيك توك, عشان احنا بناخد المعلومة بتاعتنا من عند شخص ما عندوش ذمة ولا ضمير وعايز يسوق للمنتج بتاعه, فعايز يسوق للمنتج بصرف النظر عن حالة الانسان اللي عنده. يعني في مرة كنت قررت كده أدعبس واشوف الناس ايه اخبارها, فكان في شركه بتعلن بجد حقيقي, انا عملت كده, شركه بتعلن يعني كذا حد بيعلن على دواء معين, فانا دخلت بكلم برايفت مع الشركه دي وبسالها ايه اخبار الدواء ده, طب لو حد عنده ميول لكانسر مثلا او حاجه زي كده, لا تمام زي الفل, ده كويس جدا, ده ما بيأثرش تماما. وانا اصلا كنت عامله سيرش برضو وقارية ان في مكون من مكونات الدواء ده خطر, بس الشركة دي ما قالتش حاجة زي كده. رحت لشركة تانية وسألتها نفس السؤال, أو رحت لإنفلوينسر تاني أو حد تاني ما عرفش دولة شركات ولا لأ أصلا وبسألها, أي بس كنت عايزة أشوف الناس بتتاجر بإيه وبتعمل إيه. فلقيتها بتقولي آه هو لأ اللي عندهم عرض لأمراض الكانسر وكده بيستبعدوا من أنه بياخدوا الدواء ده, دي حد أمين بس لقيته بالصدفة, وفي حد مش أمين موجود. انت هتعرف منين, يعني انت هتعرف منين ان اللي بيبيع لك او بيسوق لك الحاجة ده حده امين, هو قلبه قوي انه ياخد الفلوس لكن مش قلبه عليك. فبرضو بحس بصراحة ان دي نوع من الامية موجودة قوي دلوقتي. ناجي بيقول صباح الخير والسعادة, شكرا يا ناجي على محبتك. تعالوا كده نطلع فاصل وشاركوني ايه انواع الامية اللي موجودة دلوقتي.

دبل اسبريسو. لما بتكون مسافر حتة على البحر وبتجهز انت وعيلتك الحاجات اللي هتاخدوها بأدق التفاصيل والاحتمالات، زي مثلا لو بردنا ولو جينا نتسلى، ده غير المأكولات والمشروبات وكل ما هو ترفيهي وكل اللي يخليكوا بتقضوا وقت رائع في كل دقيقة. شغل بقى خيالك السينمائي، وأثناء ما انتوا سايقين انت قلت أخ يا خبر، واللي معاك افتكروك تعبت صحيا فبتفرمل فجأة والكل مخدود، وهنا بيخلص الحلم اللي آخره كابوس، وتصحى وبصوت عالي تقول نسيت القهوة. طبعا الجيران صحيوا وطلبوا البوليس لأن صوتك عالي وصحى الأطفال. بص يا سيدي، القصة حلوة ومعناها إنك بتهتم بأدق أدق التفاصيل عشان راحتك وسعادتك، عشان تتأكد إن كل دقيقة هتكون فيها مبسوط. فكر بقى في الناس اللي ما عندهمش أقل الأشياء علشان يعيشوا حياة كريمة آدمية. خد وقتك واكتب أسامي، اكتب أسامي ناس هتساعدهم في الخفاء ومن غير منظرة. شكرا، ربنا هيطيب قلبك.

سما مزيكا وهوا. سيلفيا انتي معايا ولا لا عشان نحتفل عيد ميلادك؟ قوليلي أول ما تبقي معايا قوليلي كده ونحتفل مع بعض. نانا بتقول أمية نفسية مش فاهمة نفسي ولا احتياجاتي ولا نقط قوتي ولا ضعفي. صح فعلا وعجبها الترنيمة قوي. ميرسي يا نانا على كل حاجة. هي فعلا الترنيمة حلوة قوي, أنا كمان بحبها جدا. تعالوا نكمل كده في أنواع الأميات. عارفين أنتوا بحس دي قوي برضو منتشرة بتعمل مشاكل كتيرة قوي. لما مثلا إيه تيجي تكتب عقد شقة مثلا, عقد عربية, عقد حاجة, تدخل في أي معاملات أو أي شراء أو أي بيع, ما بتقراش العقد كويس. ناس كتيرة قوي بتقع في الفخ ده. تيجي مثلا تعمل مع شركة تأمين فما تقراش العقد كويس, ما تقراش ما بين السطور وتمضي وتوقع من غير عارفين الأحكام والشروط, من غير ما تركز في موضوع الأحكام والشروط ده. تيجي بعد كده تكتشف الكارثة. ليه؟ ما انت شخص متعلم وبيعرف يقرأ, بس انت معرفتش تبقى عندك قدر من المعرفة انك تقرأ الورق كويس قوي وتعرف ايه اللي مفروض يحصل فيه. سيلفيا بتقول مرسية فينا, فرحانة بالاحتفال جدا. انت لسه شفت احتفالات, وحشتيني قوي كمان. او مرة اعرف ان يوم محو الامية نور وعي الناس. بالنسبة لدرجات الطلاب في المدارس الاجابة غلط. السؤال الأذكى غالبا مش بيجيب درجات عالية. في نظام تعلمنا المصري للأسف اللي بيقوم على الحفظ ممكن يكون فاكر نفسه فاشل وأهله كمان. ممتنة أني بنجح بشوف ذكائهم كمدرسة ماس. كمان أنت مدرسة ماس, أنت صاحبة علم, أنت صاحبة رسالة. وأشاور عليهم وأقول لهم ده بيفرق ليهم في حياتي قوي. بجد أنا عندي أزمة مع المدرسين, يعني مش كلهم طبعا بس جزء منهم, يعني انه الموضوع اتاخد في تجاره, انه انا عايزه ادي دروس عشان اخد فلوس. والموضوع ده بقى في الوطن العربي كله, يعني الدروس بقت موجوده اونلاين في كل حته. بصرف النظر عن الولد اللي قدامي ده محتاج تشجيع ولا لا, ما بقيناش بنبص على النواحي النفسيه للطفل او للمتعلم بقدر ما انا بدش وبدي مواد وبدي حفظ. هل انا اديته قدر من التشجيع؟ يقولك هو أنا عندي وقت لكل الطلبة دي؟ ما هي دي الرسالة الأهم. هي الفكرة مش أن أنا أجيب فلوس وبس, عملت أنا إيه, فرقت إيه عن الناس اللي بيبيع أدوية التخسيس والكلام ده كله على النت. هي ناس عايزة تلم فلوس, لكن أنت مهتمة بصحة الناس اللي حواليكي؟ لا, نفس الموضوع بحسه. يلا بينا نحتفل بعيد ميلاد العظيمة سيلفيا ونقول لها

0: داي تو يو يا سيلفيا. كل سنة أنت طيبة ودايما كده مع بعض وبنحتفل ونكون دايما مع بعض. ايه رأيك يا نانا في الاحتفال؟ عجبك؟ دايما يا رب كده بصحة ودايما بسعادة ودايما فرحانة. تعالوا بحس بقى ان الأمية اللي منتشرة جدا بتموتني بقى. نوع ده من اللي جاي ده بيموتني جدا، الأمية الفكرية. انا مقتنع بحاجة. فاكرين البورت الاولاني في الحلقة لما اتكلمت على فكرة ان انا بعمل عادات وتقاليد، زي ان انا مثلا بلمس الخشب، زي انه انا برش الملح، زي حاجات كده انا مش فاهم هي ليه بس انا بعملها عشان الناس بتعملها. بحس قوي ان دي نوع أمية بقى منتشر في مجتمعنا جدا. انا مقتنع بحاجة لمجرد اني اهلي قالوها لي او اصحابي قالوها او هي مشهورة او كل الناس بتقول كده. يا جماعة كل الناس بتقول كده، طب من غير ما اسأل طب ليه، طب ايه الدليل، طب ايه السبب اللي بيحصل عشانه ده. فانا بحس ان احنا بقينا المجتمع بيعمل حاجات كتيرة قوي لانه هذا ما وجدنا عليه، لكن هل شغلنا دماغنا؟ هل كسرنا الدايرة وسألنا ليه؟ ده ليه سأل اللي يكسر الدايرة في الزمن ده بيبقى صعب قوي. تقول له ما انت بمالك بتفتي لي، ما تعملها زي اللي قبلك. طب هو الراجل عايز يتعلم حاجة جديدة، عايز يسأل، عايز يعرف. فبحس انه بجد الموضوع مربك قوي. نانا بتقول هابي بيرز لسيلفيا، هابي بيرز دي يا سيلفيا. وشكرا كمان ليكي انت كمان يا سيلفيا على انك معانا في اليوم ده النهاردة. بحس انه في نوع برضو أمية سخيفة جدا، الأمية الروحية. بصراحة انا بعرف آيات كتيرة، ممكن اقول لك آيات ياما، ممكن أكلمك في وعظات ياما. أنا بسمع كمية وعظات، أنا أعرف الصح والغلط، أنا أعرف حاجات كتيرة قوي. لكن هل اللي أنا عارفه وقريته كتير وحافظه بيظهر في تعاملاتي مع الناس؟ هل بعرف أخلي محبتي هي اللي تقود حياتي؟ إن شاء الله محبة، وأنا حافظة الآيات كلها عن المحبة. طب هل أنا بقى بعرف أخلي المحبة هي الأول في حياتي؟ هل بعرف بآيات التسامح أسامح؟ هل بعرف بآيات الرحمة أعمل أعمال رحمة؟ ولا لما أشوف حد عمل حاجة مش عجباني أدوس عليه بقى وأنتهره وبهدله وأعمله كأنه يعني عبد عندي؟ ففي فرق من إن أنا عارف حاجات كتيرة قوي لكن أنا ما بطبقش الحاجات دي. في كمان أمية معروفة قوي اللي هي أمية بتاعة التربية. بصراحة كمية الأبهات والأمهات موجودة كتير جدا، وكمية الناس اللي بيتجوزوا ويجيبوا عيال كتير جدا. ففكرة ان احنا سهل ان احنا نبقى كلنا أب وأم، سهل. لكن هل سهل ان احنا نعرف نربي؟ هل سهل ان كلنا عندنا احساس بالأمان وان احنا عايزين نخلي عيالنا تحس بالأمان وبنخاف عليهم وبنحبهم وبنحتويهم وكل الكلام ده كله؟ لكن هل احنا على وعي باحتياجاتهم؟ على وعي بإزاي أتعامل مع نفسيتهم؟ على وعي إن أنا ما طلعش جروحي فيهم؟ سهل أوي يكون أب وأم، لكن صعب إن أنا أربي كأب وأم. فيعني مثلا ممكن يعني مثلا لما سألت واحد قبل كده كان بيضرب ابنه، هو أنت ليه بتضرب ابنك بالشكل ده؟ يقول لي إن أنا لما اتضربت طلعت بالشخصية القوية دي، أنا كنت شاطر، أنا عرفت أمشي في الحياة صح لأني تأدبت صح. طب هل الضرب ده ما عملش فيك، ما كسرش فيك حاجات؟ ليه بصيت أن أنت طلعت شخص يبدو من بره أن هو كويس بس من جوه هو عنده إحباطات كتيرة، عنده خوف، عنده حاجات كتيرة قوي؟ فكرة العقاب، ناس كتيرة قوي شايفة أن أنا لما أعاقب عيالي هو ده الصح وهيمشوا صح وهيخافوا مني. حلو قوي، فعلا هيمشوا صح وهيخافوا منك قدامك، بس من وراك هما شخصية تانية خالص، هما بيعملوا حاجة تانية خالص، هما بيعملوا لنفسهم يعملوا من وراك. فانت بصيت على انه فكرة العقاب صح لانك انت تعلمتها كده، لكن هل درست فكرة العقاب من وراك بتعمل ايه؟ بيكسر كل حاجة. فكتير قوي من الامهات وتقولي مثلا ايه، شفت ام قبل كده بتمدح ولد قوي، يعني بتمدح اخ ولد قوي، تقول ايه شايف اخوك لوك جدع ازاي, شاطر ازاي, عملها حلو ازاي. فكنت بتكلم معاها بقول لها هو انت ليه بتقارني ما بين الاثنين؟ تقولي لا ده انا بمدح اخوه علشان احفزه يبقى زيه. امال ايه؟ امال اخليهم ازاي يبقوا حلوين هما الاثنين؟ ده ايه ده؟ اميه في التربيه رهيبه, ده فشل ذريع. ايه اللي بتعمليه ده؟ كنت عايزه اقول لها انت ايه اللي بتعمليه ده؟ انت بتعلمي ان هما ينفسنوا من بعض؟ انت بتعلميهم ازاي كل واحد يحس انا اعلى وانا قليل فانا يجي لي احباط زياده؟ فسهل قوي انك تكون اب وام, بس صعب قوي انك تربي. بجد صعب قوي فكره انك انت تبقى عندك وعي انه انا محتاج اخد كورسات تربيه, محتاج اعرف سن المراهقه ده بيمر بايه. كنت لسه مع واحده كده عندها كميه, كانت هي لسه حامل وهتولد, فجايبه كميه كتب بتقراها عن مرحله الرضاعه وعن مرحله, انا دي احترمتها جدا. هي اصلها داخله على مرحله عارفه ان المرحله دي مش قصه, كل الامهات بتعرف ترضع, كل الامهات دي حاجه طبيعيه, كل الامهات بتعرف تاكل عيالها, بتعرف تهتم بشربهم بلبسهم بتغيير البامبرز بالكلام ده كله. لكن هل انا رعيت انه الطفل بكاءه لو سبته بالشكل الفلاني بيأثر على ايه وبيعمل ايه؟ هل انا رعيت انه طريقة مثلا ان انا انيمه طول الوقت في حضني وما سيبوش ده هيأثر عليه بعد كده ايه؟ لازم كل حاجة بمقاييس ومعايير. فهل انا اوعيت نفسي وعملت توعية عشان اعرف اربي؟ اللي دايما بيسعى للتوعية هو اللي عياله بتطلع متزنة الى حد ما. لكن اللي سايبها على ربنا كده يقولك ما احنا طلعنا رباني, ما العيال تطلع رباني, انتم مقفورين ليه يا جماعة؟ انتم مكبرين المواضيع ليه يعني؟ ما احنا تربينا وهنربي عيالنا. فبتبقى يعني الموضوع بجد بحس انه الامية في التربية وفي الابوة والامومة الموضوع صعب قوي. زي مثلا ايه, ام برضو دي من ضمن الحاجات اللي شفتها, انا ابني بيحكي لي كل حاجة, ما بيخبيش علي حاجة خالص. طبعا ما انتوا عيالكم بيعملوا من وراكم, لكن انا ابني ما فيش فتفوتة ما بيحكيها ليش. يا فرحتك يا سعدك يا هناكي, ايه اللي بتقوليه ده؟ فرحانة ان ابنك بيحكي لك كل حاجة؟ دي مصيبة. انت فاكرها ان دي ميزة؟ دي مصيبة. لانه معنى ان ابنك وصل لمرحلة انه بيدلدقلك بكل حاجة وما عندوش احساس بالاستقلالية ولا بالخصوصية في حياته, دي كارثة. انت خليتيه طفل اعتمادي, طفل اعتمادي تماما عليكي. فرحانة بايه؟ فرحانة بايه بجد؟ فرحانة ان ابنك معاكي في كل حاجة؟ طب ما خلاص هو بقى حبيب مامته, حبيب مامي, اللي لما يجي يتجوز مامي انت ايه رأيك في العروسة دي؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يعني في شعرة كده لازم التوعية بقى هي اللي بتخلينا نعرف نفصل ما بينها. لما يبقى عندي أمية هبقى فرحانة أني ابني بيقول لي كل حاجة, لكن لما يبقى عندي وعي هبقى عارفة أنه ابني لقي حبيبي. سر صاحبك مش شرط تقولهولي, لو هو سر عادي ما فيهوش خطورة عليكم وهو قالك أني ده سر ما بيني وما بينك أنا مش عايز أعرفه. لكن بقى صاحبك قالك إيه؟ ها؟ قولي ما أنا مامتك لازم أعرف كل حاجة حتى أسرار صحابك. لا غلط غلط, انت مش مطلوب منك تعرفي اسرار صحابك, صحاب ابنك مش مطلوب منك ده خالص. ابنك لازم يعرف انه بيتحمل مسؤوليه السر وما يطلعش السر اللي صاحبه قال له عليه. ممكن لو الولد حاسس ان في خطوره او حاسس ان السر كبير قوي يشاركك بيه كنوع من يعني يقولها انا عايز نصيحه, وانت يبقى دورك على قد النصيحه بس وما تفشيش السر مهما حصل. يعني الموضوع برضو شعره هي ما بين أم فاهمة هي بتعمل إيه وقارية ودرسة وبتعرف الاحتياجات العمرية بتاعت ابنها, وما بين أم سايبها على الله. يعني خلاص بقى ما احنا تربينا هنربي وخلاص, يعني إيه المشكلة؟ نانا بتقول أمية مالية يكسبون المال لكن لا يعرفون كيف يديرونه وخططوا لمستقبلهم. هي شايفة أن الحتة دي ناقصة قوي في المجتمع, ودي فعلا اتكلمنا فيها وده حقيقي جدا. كمان أمية تربوية, صح, ده اللي احنا بنتكلم فيها حالا, أنه مش أي أب وأم يكونوا بيعرفوا يربوا. أم التانية تيجي تقول لك إيه, أنا الموضوع ده أصلا برضو فارق معايا قوي في نفسيتي عشان شفته كتير, أنا صاحبة ابني, احنا صحاب, احنا بنعمل كل حاجة سوا, حلو, بس الاولادنا عندهم صحاب. خد بالك وانت عمال تقول ان انا صاحب ابني, ما تكتفيش بفكرة الصحاب, انت في الاول في الاخر اب, او انت في الاول في الاخر ام. ففكرة انه الطفل محتاج اب وام قبل صاحب, لان الصاحب ده هيلاقيه بره. فانت تبقى صاحب بس في الاول انت اب وام.
1: فما يختلطوش الاتنين في بعض ويمتزجوا ببعض, ودور الصحاب يدخل في دور الأب والأم وتلاقي الابن بيتطول عليك ما احنا صحاب. لا يا حبيبي احنا مش صحاب, انا ابوك او انا امك, انا ليه احترام. مش معنى ان انا بتعامل معاكي حلو وببساطة انك تنسي الحدود اللي ما بيننا. لازم الحدود دايما تفضل موجودة. طب ايه الفرق في ده؟ انا قريت ان انا ابقى صاحبة بنتي, شفت فيديو كده على التيك توك بيقول ان انا لازم ابقى صاحبة بنتي. اه بس انت قريتي بقى ده كان تايتل, جبتي الكتب اللي تقولك ازاي تبقي صاحبة بنتك, عرفتي ازاي تبقي صاحبة بنتك, درستي ازاي, حضرتي كورسات. دلوقتي الكورسات ايه ما بتنتهيش, دلوقتي كمية الكورسات الموجودة في كل حتة عن التربية كتيرة جدا. حضرتي كورس تعرفي السن بتاع المراهقة ده ازاي بنتعامل معاه, ازاي نصاحب عيالنا, بس مع ان احنا بنحط حدود ان انا اب وام في النهاية. الحتة الروحية قوي ودي فرقت معايا جدا, اللي هو انا ممكن أعرف عن ربنا بس أنا مش عارف ربنا. يعني في ناس تقولك أنا عارفة كل حاجة عن ربنا, أنا عارفة الطقوس في الصلاة, أنا بعرف أصلي إزاي, أنا بحترم الطقوس جدا, بحترم مواعيد الصلاة, بحترم القرايات, بحترم كل حاجة, بحترم القصص, بحترم كل حاجة. لكن في فرق ان انا اعرف عن ربنا, ان انا عندي معلومات كتير عن ربنا وعن ديانتي وانا اؤمن بكذا وديانتي صح وديانتي مش, وعارف كل المعلومات, ولو جيت سألتني اي سؤال في ديانتي هبقى عارفه كويس قوي. لكن هل انا عارف ربنا؟ عندي علاقة بربنا؟ عندي عشرة بربنا؟ هل لما في عز دقتي وفي عز تعبي بلجأ له, ولا بهرب لحاجات تانية في العالم علشان أهرب من الضيقة دي؟ هل لما بحتار بدخل ربنا في حياتي واطلب منه إرشاد بشكل أو بآخر؟ هل لما بغلط برجع له وأقول له سامحني يا رب أنا غلطت في الموقف الفلاني, حتى لو ما بيني وما بينه ما حدش يعرف أن أنا غلطت الغلطة دي, بس ربنا هو الرقيب عليا فأنا بتعامل معاه؟ هل لما بنجح بشكره وبفتكره, ولا بفتكره بس في وقت الزعل وقت الضيق؟ هل لما بتألم بعتبر ان هو موجود معايا في الألم, ولا بعتبر ان هو غايب ومش موجود معايا؟ هي دي كلها المعرفة بربنا. ممكن اكون عارف عن ربنا بس هل انا اعرف ربنا حقيقي؟ بحضر اجتماعات ياما وبحضر عظات ياما وبشارك في الخدمات وبعمل وبحفظ آيات, لكن لو كل ده ما لمس قلبي وغير سلوكي وغير تعاملاتي مع الناس, يبقى انا بجمع معلومات وداتا عن ربنا لكن أنا مش بعيش مع ربنا ولا ببني علاقة معاه. ودي نقطة مهمة قوي في فكرة إن أنا هل أنا أمي في علاقتي روحية بربنا ولا عندي معرفة بيه. بتعجبني الآية قوي, بتفكرني قوي بالموضوع ده, اللي هو ليس كل من يقول لي يا ربي يا ربي يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي. آية واضحة وصريحة, مش كل اللي هيقول يا رب, مش كل اللي هينادي بوعظاته, مش كل اللي هينادي هو ده معناه إنه واو كده. تعالوا ناخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. نانا بتقول أمية في العلاقات, صح, مش بعرف أدير علاقاتي, مش بعرف أدخل في علاقة صح,

امي في الحته دي عالجت الاميه دي ازاي. نانا بتقول الحكيم يسمع فيزداد تعلما والفهيم يكتسب او يكتسب الشايفه تدابيره. امثال 1:5 صح جدا. الحكيم يسمع فيزداد علما. صح صح صح جدا. وشكرا على الايه دي، شكرا قوي. عارفين الفريسيين دول اكبر دليل على المتعلم الامي. بس يعني انا لو انا قعدت ادور كده في الكتاب المقدس عن مثال للمتعلم الامي، لقيت الفريسيين حاكين نفسهم. كانوا عارفين الناموس وعارفين الكتب المقدسه وعارفين التفاصيل الدينيه في كل تنتوفه في حياتهم، لكن معرفتهم الخارجيه ما عاشوهاش، ما تحولتش لمحبه، لا دخلوا ولا خلوا الاخرين يدخلون، كانوا نقمة على المجتمع. أبشع حاجة في الدنيا لما يقودك إنسان متعلم أمي، كارثة كارثة. هياخد المجتمع كله الورا لأنه مش فاهم هو عارف إيه. المسيح قال لهم تعشقون أن تكون أول الجالسين في المجامع، تحبوا قوي تبقوا ظاهرين، تحبوا قوي تتكلموا عن علمكم. ممكن أبقى عارف الكتاب كله وحافظه بس الكتاب ما يغيرش حياتي، يبقى ايه لازمتها؟ ايه لازمتها ان انا حافظ الكتاب؟ عمالة مبسوط قوي اني بطلع الآية بالشاهد بتاعه، ايه النتيجة؟ الشاب الغني كان عارف الوصايا كلها وكان عارف كل حاجة، وبصراحة كان مجتهد، يعني راح سأل المسيح ازاي ادخل ملكوت السماوات، ازاي يبقى ليه حياة ابدية، ازاي اعيش صح، ازاي يبقى. قال له ان انت روح تبيع كل ملك، الكتاب يقول فمضى حزينا، عارف الوصايا وعارف كل حاجة بس مش قادر يعيشها، عنده أمية التنفيذ. أنا عارف بس ما بطبقش، أخدتها في المدرسة وفي الجامعة بس لما جيت لأرض الواقع مش عارف أطبقها، مش عارف أفهمها، أصلا كنت حافظها ما كنتش عارف أطبقها. السمير الصالح الإنسان اللي عاش الكتاب بقى بكل تفاصيله، عاش إنه المحبة تحب قريبك كنفسك، فراح نطبق المثال بالظبط وراح قدم المحبة للبني آدم اللي مش من دينه ولا كل حاجة وعدوه، راح قدم له منتهى المحبة اللي في الدنيا، وده وجروحه لما لقى مرمي على الأرض. فالسمير الصالح هو الشخص الغير أمي، هو الشخص اللي عرف وطبق، عرف ونفذ. نيكوديموس مثلا، نيكوديموس ما هو كان فريسي برضو وكان من الناس اللي حافظ الكتاب وحافظ التعليم وكان رئيس لليهود، يعني كما قال الكتاب كان متعلم جدا جدا زيه زي الفريسيين. شمعنا الفرق ما بين الفريسيين اللي المسيح انتقدهم ونيقوديموس اللي راح في عز الليل بيطلب من المسيح يقول له الحق ويقول له الحقيقة؟ لأنه طبق التعليم اللي اتعلمه على اللي شايفه وابتدى يحس وشغل قلبه، فابتدى يشغل فهمه، عشان كده نال نعمة كبيرة جدا، وعشان كده ما كانش زي الفريسيين المتعلمين الأميين. هو قرر أنه يتعلم بالحق، قرر أنه يستخدم تعليمه ده، فنلاقي نيكوديموس في حتة والفريسيين في حتة تانية. فالفكرة كمان أنه على قدر ما أنا متعلم على قدر ما أنا أكون متواضع، أنه بسكب كل تعليمي قدام ربنا وأقول له يا رب كل اللي أنا أعرفه بين إيدك، استخدمه من أجل فرحة الناس، استخدمه من أجل العمل بوصاياك، استخدمه مش بس أنا متعلم وخلاص، متعلم متعجرف وخلاص، لا ده أنا بكل تعليمي بحطها مع ربنا. وكمان بعتلي جملة بالكردي، فيناي خوين شيرين، شيرين دي صاحبتي، خوين أنا مش عارفة هي إيه، بس ترجمي على طول، انزلي بالترجمة على طول يعني. كمان من أكبر بقى مثال للناس اللي بجد نالت التعليم وما عملتش بيه حاجة، يهوذا. عاش مع المسيح، سمع تعليمه، شاف معجزاته، كان ضمن التلاميذ، لكن قربه الخارجي ما ضمنلوش تغيير قلبه. يعني هو كان قريب قوي من بره بس قلبه ما تغيرش، قلبه في حتة تانية. فممكن أبقى قريب قوي من الحاجات المقدسة، وممكن أبقى قريب قوي من التعليم، وممكن لكن قلبي بعيد، قلبي في حتة تانية خالص. فهنال إيه؟ زي يهوذا، يهوذا نال إيه؟ فأنا حياتي هتبقى

0: فالفكرة كلها إنه اللي أكبر من العلم إن أنا أمارس العلم ده، إن أنا أفهم اللي أنا اتعلمته، ما يبقاش أنا متعلم حافظ مش فاهم، ده أنا متعلم وبمارس حق ربنا، وبستخدم التعليم ده لخدمته، وبستخدم التعليم ده لنموي الروحي ونموي النفسي، فبخرج من قصة الأمية دي خالص. لأنه كل متعلم مش شرط ما يكونش أمي، أنت ممكن تكون متعلم وعندك أعلى شهادات بس أمي، أمي في حاجات كتيرة قوي. تعالوا كده معناها فينا روحة حلوة وخفيفة. شكرا يا نانا بجد على شيرين، يعني حلوة بجد، شيرين يعني حلوة، انت شيرين قوي، انت يا نانا شيرين قوي في نفسك. خلاص يا جماعة احنا عرفنا ان شيرين بالكردي يعني حلوة، فكل واحد يقول للتاني انت شيرين. يعني انا لما اروح اقول كده الولد اقول له انت شيرين، يقول لي نعم. عندنا بقى هنا في اللغة العربية البسيطة العامية بتاعتنا، لو رحت قلت الولد انت شيرين هتبقى مصيبة، هتبقى مصيبة، انا اللي هبقى شيرين. شكرا، شكرا جدا ليك يا ناجي، شكرا جدا. طيب تعالوا كده نشوف في اخر حتة، لو انا بعاني من امية، كل واحد بقى بعد ما سمع الحلقة كده يقول لي ايه نوع الامية اللي حاسس انه محتاج يشتغل عليها، او في كمان حاجة مستفزة جدا يا جماعة، فكرة انه وهم المعرفة. انا عارف يا جماعة، ما حدش يقول لي انا فاهم. ممكن شخص يسمع فيديو مدته دقيقة تمام، ولما تيجي تكلم في الموضوع انا عارف، انا درست الموضوع. درست الموضوع في ايه حضرتك؟ في الدقيقة اللي انت سمعتها ايه اللي حاصل؟ ففي ناس عندها رغبة انها تبين انها عارفة كل حاجة. عارف انت لما تيجي تحكي لحد حاجة يقولك انا عارف، ايه القفلة دي؟ ليه كده يا جماعة؟ ما انت لو عارف استنى وما تقولش انك عارف، يمكن تسمع معلومة جديدة، يمكن في حاجة تصحح لك اللي عندك. فمشكلة الجملة الاولى اللي بتتقال في كل حاجة انا عارف، ليه بنقول انا عارف؟ ليه اول ما بسمع حاجة كده انا عارفها قوم طالع واقول انا عارف؟ ما تسمع، تسمع شوف ايه اللي هيتضاف لك جديد. على فكرة ده نوع من الذكاء، انك انت تستنى تسمع اللي قدامك هيقول ايه، وبعدين لما تسمع وتكتشف انه هو متطبق مع اللي عارفه، انا كنت فعلا عارف المعلومة دي. انت ما قفلتش الشخص اللي قدامك، ما قفلتش على نفسك المعلومة. في فرق بين شخص بيدعي المعرفة وبيعمل نفسه عارف كل حاجة فتيجي تقفله كده يقولك. وبعدين المشكلة بقى يا جماعة في السوشيال ميديا زودت المشكلة دي، احنا عايشين في فقاعة من المعلومات. بمعنى الخوارزميات بتاعت السوشيال ميديا، انت مثلا عجبك قوي فيديو عن ازاي امارس الرياضة بشكل معين، فالخوارزم بتاع السوشيال ميديا عارف ان انت مهتم قوي بحتة الرياضة، قيس بقى عندك، هتفتح الانستجرام، هتفتح الفيسبوك، التيك توك، هتلاقي كل الفيديوهات بتتكلم عن الحتة اللي انت بتدور عليها دي. فهتتخيل في ايه؟ ان كل الناس تفكيرها نفس تفكيرك، ده كل الفيديوهات وكل الناس بتتكلم في نفس الموضوع. ودي غباء جدا السوشيال ميديا بتحطه فينا من غير ما ناخد بالنا، ان الخوارزميات لما تهتم بحاجة يجيب لك كل الحاجات والفيديوهات اللي انت مهتم بيها، فبتتخيل بتدخل في فقاعة كده تتخيل ان ده العالم، وان كل الناس عندها نفس الفكر بتاعك، وان كل الناس بتفكر بنفس طريقتك، وان كل الناس بتدور في نفس الحتة اللي انت بتدور فيها. فتبدأ تتكلم مع الناس انت ما شفتوش اللي حصل ده كل الناس. لا هو حضرتك مش كل الناس، هو فينا واحد كتير قوي، بس انت الخوارزميات بتاعتك ما بقتش تجيب لك الا الحتة دي، لان انت دي اللي انت مهتم بيها دلوقتي. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي السوشيال ميديا عملتها، بس بتخلي في نوع من الغباء عندنا وفي نوع من الأمية عندنا. يلا بينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هاخد التعليقات، وتعالوا كده نتكلم كل واحد اكتشف وعنده أمية في ايه، وازاي اخرج ان انا من الحلقة انه انا بعرف انه انا اتعامل مع الأمية اللي عندي ومش مكسوف منها.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمح.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: في أيامنا ازدادت المعرفة الخاطئة عن الله فندرت العلاقة الصحيحة مع الله لأننا ابتعدنا عن كلمة الله. ياما في الأيام اللي احنا فيها دي ناس بتقول إنها تعرف الله، لكن الحقيقة إنها عارفة معرفة غلط ومشوهة، والنتيجة إن العلاقة الحقيقية الصحيحة مع الله بقت نادرة جدا. والسبب إن كلنا اللي بندعي المعرفة عن الله بعدنا عن كلمة الله، وبما إننا بعدنا عن المصدر اللي الله أعلن بيه وفيه عن نفسه، فمعرفتنا بالله كانت غلط وعلاقتنا بالله ما بقتش صح.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: قضي يومك معانا
3: على راديو
2: سم. على راديو سم.
3: أنا حطيت التوتش بتاعي.
2: ورجعنا تاني وبنتكلم في آخر دقايق في الحلقة عن هتعامل ازاي مع أميتي. أنا اكتشفت أن أنا وأنا بسمع الحلقة أنا عندي الأمية دي يا جماعة، أنا عندي الحتة دي أنا محتاجة أشتغل عليها، فازاي أتعامل مع الحتة دي. نانا بتقول صاحبتك اسمها جميل، جميلة أيوة شريط طيب وأمين، ربنا يسقش في كل جريح. شكرا يا نانا. أمين. محتاجين بعد ما سمعنا الحلقة دي نحدد أنا عندي أمية في إيه، لأن أنا مش هقدر أعالج حاجة وأنا مش عارفة. قلنا أنه الأخطر أن أنا بقى أنا مش عارف أنا بمر بإيه، ده أخطر بكتير أن أنا أو أنا مش عايز أعرف أنا بمر بإيه، فده الأخطر. فمحتاجة أنا مش عيب أن أنا أقول يا جماعة أنا مش فاهم. في ناس بتستعيب قوي فكرة أن أنا أقول أنا مش عارف أنا مش فاهم. ممكن أفهم ده، ممكن حد يوصل لي المعلومة دي. ناس بتستعيب بجد، بتستكبرها على نفسها. بس طول ما أنت بتستكبر على نفسك هتفضل عايش في الأمية. محتاج تنزل شوية لأنك أنت تعلن أن أنت مش عيب أن أنت ما تبقاش عارف ده. مش كل الناس على وعي بكل حاجة. مش عيب ان انت بتقول انا مش عارف اتعامل مع عيالي، انا مش عارف ادير حياتي، انا مش بفهم في التكنولوجيا. مش عيب الكلام ده. فالاعتراف بنقص المعرفة مش إهانة نهائي، ده بداية ان انا هتعلم وهطور نفسي في الحتة اللي انا واقع فيها. بعدين محتاجين نحدد أميتنا بالظبط. يعني ما ينفعش اقول مثلا لحد انا بايظ يا جماعه، انا اكتشفت ان انا عندي اميه انا بايظ. ايوه بايظ في ايه؟ ما في حاجات كتير قوي حلوه وفي حاجه بايظه او حاجتين بايظين. ما ينفعش اقول انا محتاجه اطور نفسي، كلمه مفتوحه قوي دي اميه في حد ذاتها. الكلمه دي تنم على نوع الاميه. انا محتاجه اطور نفسي في ايه؟ لازم يجي بعدها تحديد. يعني انا محتاج مثلا اتعلم اداره فلوسي، انا محتاج اتعلم اقول لا، انا محتاج اتعلم ازاي اتعامل في الخلافات، انا محتاج اتعلم ازاي اعبر عن مشاعري. فانا محتاجه اطور نفسي في الحته دي. لكن الكلام العام الواسع ده ما ياكلش عيش خالص، ما يخلكش تطلع من حته الاميه، لانه هي دايما هيسيبك باحباط ان انا مش عارف. طب ايه اللي مش عارفه؟ انا مش عارف ايه. محتاجين قوي لما نيجي بقى ندخل في حته ان انا هخرج من الاميه اروح لمصادر موثوقه. بلاش يبقى كل يعني مصادري فيسبوك تيك توك انستجرام. صعب ان انا يبقى كل الداتا اللي داخلة دماغي من المصادر دي بس. ماشي هتفرج على فيديوهات في التيك توك، هتفرج على فيديوهات على الفيسبوك. محتاج بس اسأل نفسي سؤال، مين اللي بيقول المعلومة دي؟ ايه مؤهلاته؟ اسيرش عنه حتى. ايه مصادره؟ هل مثلا المعلومة اللي قالها، مش شرط ادخل انتقده، بس هو قال معلومة أنا عايز أعرف المعلومة دي صح ولا غلط. ولا حاجة، خد المعلومة دلوقتي واعمل عنها سيرش في كذا حتة، ما تكتفيش بحتة واحدة. ادخلها تبص تلاقي المعلومة دي جايلك في كذا سورس. السورس ده ممكن تتأكد هو السورس ده صح ولا غلط. في حاجات معروفة أنها صح وفي حاجات مشكوك فيها، ما تمشيش وراها قوي. في أكتر من مصدر بيقول نفس الكلام. يعني محتاجين نتأكد من كذا حاجة، خصوصا لما هاخد رأي السوشيال ميديا في الطب، في القانون، في الدين. بالذات لان ناس كتير قوي بقت بتاخد دلوقتي المرجعيه بتاعتها في الدين من التيك توك. كارثه كارثه ان انت اللي بقى مرجعك في الديني هو التيك توك يا جماعه. ده كل واحد طالع بمذهب جديد وفكره جديده وانحرافات جديده بيدخلها باسم الدين في التيك توك وفي الحاجات دي كلها. نبيل بيقول صباح الخير يا فينا. صباح الفل عليك يا نبيل. وبيقول الاميه ليست عدم وجود الشهادات ولكنها عدم وجود ثقافات. وضح اكتر يعني ايه عدم وجود ثقافات. محتاج بقى ايه يعني؟ وانا ما اكتفيش بمعلومة وابني عليها الفكرة كلها. يعني اخدت معلومة في حتة معينة خلاص انا بقيت عارف انا بقيت فاهم. انا لا، محتاج لما اخد معلومة ابدأ اشوف المعلومة دي داخلة تعمل ايه في حياتي. طيب انا محتاج المعلومة دي فرقة معايا؟ طب انا محتاج اطورها، محتاج استغلها في حياتي. لو مثلا انا بسمع معلومات عن التربية، طيب هل اللي انا سمعته ده ملائم للعلاقة الحالية ما بيني وما بين ابني، ولا دي مرحلة كانت لازم تتعامل زمان فأنا دلوقتي أبعد شوية؟ يعني مثلا بتغزني جدا الموضوع ده، واحد هيقول أنا مع ابني بتعلم أنه أنا إزاي ناخد وندي في النقاشات، وأنا أصلا ضارب ابني مبارح أصلا وسمعت الموضوع ده، فهروح أقول له إيه؟ أنا محتاجة أتناقش معاك. لا، هو أنت سمعت المعلومة ورحت تطبقها؟ طب مش أنت دلوقتي في مرحلة تانية خالص؟ مش أنت محتاج تتكلموا الاول وتعتذروا البعض عن الاهانه اللي حصلت ما بينكم؟ انتم مضربين بعد امبارح وجاي النهارده سمعت خبر ان ابنك لازم تتكلم معاه فتجبره على الكلام، او لازم تتكلم معايا انا، احنا محتاجين ايه؟ في حاجات قبل حاجات. يعني انا ما ينفعش اسمع معلومه اروح مطبقها دايركت، محتاج اعرف انا فين من المعلومه دي، عشان دي برضو من اكتر الحاجات اللي بتربك الناس. يعني ممكن اتناقش مع الناس، يعني ممكن أسأل شخص مثلا أنت عملت ده إزاي، أو أنت الكورس ده أخدته فين، أو لو أنا عايز أفهم الحاجة الفلانية. ومن فضلك لما تتسأل سؤال زي كده جاوب، ما تبخلش باللي قدامك بالمعلومة. في ناس ما تحبش تدي معلوماتها، يعني مثلا أنا أخدت كورس في الحتة الفلانية دي، لا مش من حق حد يعرف. ليه ليه ليه ليه بنمنع الخير عن بعض؟ يعني بجد أنا ما بفهمش الكونسبت ده. أنت دلوقتي حد جاي يسألك أنت اللبس ده جميل مثلا جايبه منين، مش عايزه يجيب زيك مش مشكله، بس ممكن تقوله مثلا في محلات المعينه دي فيها الستايل ده كتير، تجمع له كذا محل يعني بما فيهم المحل اللي انت جايب منه، بس مش عيب. مثلا في حد جه قال لك انت ابتديت تبقى شاطر كده في الانجليش ازاي؟ عادي، اصل انا بسمع حاجات فيديوهات وحاجات كده. ما تقول المعلومه، ما انت ربنا فتح لك سكه وعلمك حاجة جديدة، المطلوب منك ان انت برضو تنقل الخبرة دي، لانك انت كل ما تبارك اللي قدامك بالحاجة اللي عندك ربنا بيباركك اكتر. فلما تبقى محتاج تسأل عن حاجة روح واسأل، ولما تتسأل جاوب باستفاضة، لان كل ما تجاوب وكل ما تبارك الناس اللي حواليك بالحاجة اللي عندك كل ما ربنا هيباركك اكتر. بلاش الحتة بتاعت المدرسة دي وانا اخبي من صاحبي وما اقولوش، موضوع بيبقى صعب قوي بصراحة يا جماعة. محتاجين كمان نسمح لنفسنا ان احنا نغير رأينا. اكتر حاجة تقتل الامية ان انا ما كنش عندي حتة عيب ان انا اغير رأيي، ان انا كنت عارف المعلومة دي زمان واكتشفت انها غلط فعادي ممكن اغير رأيي. كنت بلبس الستايل ده واكتشفت ان الستايل ده قديم فما فيش مشكلة ان انا اغير الستايل بتاعي. كنت بعمل البرزنتيشن بتاعتي بالشكل المعين بس اكتشفت انه في طريقة ألذ وأحسن للبرزنتيشن فيلا نعملها. في ناس لا، أنا كده خلقتي كده وبتصرف كده مش هغير نفسي. لا، ده نوع من الأمية، الجمود والتحجر في حتة معينة ده نوع من الأمية. اقبل التغيير، اقبل بإضافة معلومة جديدة لحياتك، اقبل ان انت تعلن انه أنا كنت في الحتة دي قديم ومش فاهم بس أنا هبدأ من جديد وهفهم من جديد. الحتة دي أكتر حاجة تخليك لا أنت بجد عايشها صح. الأمية عدم وجود المعرفة والتكنولوجيا. جيل 10 أعوام سابق أمي بالنسبة لجيل. لا، لو كنت سمعت الحلقة بقى كنت هتعرف أن الموضوع مش واقف بس عند حتة التكنولوجيا. ونانا بتقول ربنا معاكي يا فيناي شيرين، يعني فينا الحلوة الجميلة فينا الجميلة. شكرا. ونبيل بيقول الاحتكاك والمناقشة بكل المتعاملين معك يعطيك خبرة ومعلومة وهذا جيد للتخلص. ده فعلا ان انت تتعامل مع الناس اللي حواليك وتاخد خبراتهم وتدي خبراتك، ده اكتر حاجة لكسر الأمية. اشوفكم بكرة في حلقة جديدة في موضوع جديد. ربنا يحمينا من كل أمنية من كل أمية عايزة تدخل حياتنا.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وهذه هي البركة التي بارك بها النبي موسى بني إسرائيل قبل موته، فقال: أقبل المولى من سيناء، أشرق عليهم من سعير، نور من جبل فاران عشرات ألوف من الملائكة معه، وعن يمينه نار مشتعلة. هو يحب هذا الشعب ويبارك عبيده الصالحين، يجلسون عند قدميه ويتلقون تعليمه. موسى أوصانا بالشريعة وهي ميراث لبني يعقوب. صار الله ملكا على شعبه حين اجتمع القادة ورؤساء قبائل بني إسرائيل معا، وقال عن رؤوبين: ليت رؤوبين يحيا ولا يموت، ولا يكون رجاله قليلين. وقال عن يهوذا: اسمع يا رب صوت يهوذا ورده إلى شعبه، بيديه يدافع عن نفسه، فكن له عونا على أعدائه. وقال عن لاوي: يا رب أعطي النور والأمان لخادمك الوفي الذي امتحنته في مسة وخاصمته عند ماء مريبة، الذي هو أكثر وفاء لك من وفائه لوالديه وإخوته وأولاده، أطاع كلامك وحفظ عهدك، يعلم بني يعقوب وصاياك وبني إسرائيل شريعتك، يقدم بخورا أمامك وقرابين على المنصة التي لعبادتك. بارك يا رب قوته وارض عن أعماله، اكسر ظهر من يقاومونه ويبغضونه حتى لا يقوموا. وقال عن بنيامين: هو حبيب الله الذي يرتاح عنده في أمان، الله يحميه طول النهار وهو يرتاح في حضنه. وقال عن يوسف: ليبارك المولى أرضه بندى السماء الطيب وبمياه غزيرة من تحت وبأفضل الثمار، سواء ما يطلع سنويا أو شهريا، وبأفخر ما في الجبال القديمة وبأثمن ما في التلال الأبدية وبأثمن ما في الأرض بأكملها، ليباركه بأن يرضى عنه الساكن في العليقة، لتحل كل هذه على رأس يوسف على جبين الأمير بين إخوته. هو في جلاله كبكر الثور، قرونه قرون ثور وحشي ينطح بها الأمم إلى آخر الأرض. هذه هي عشرات ألوف أفرايم وألوف منسة. وقال عن زبولون: افرح يا زبولون عندما ترحل، وأنت يا يساكر عندما تبقى في الخيام، يناديان الشعب إلى الجبل حيث يقدمان قرابين الصلاح، يشبعان من خيرات البحار ومن الكنوز المدفونة في الرمال. وقال عن جاد: تبارك الذي وسع حدود أرض جاد، هناك يربض جاد كأسد ويمزق ذراع فريسته أو رأسها، اختار أحسن الأرض لنفسه، نصيب الرئيس
حفظ له. ولما اجتمع رؤساء الشعب معا نفذ مشيئة الله الصالحة وأحكامه مع بني إسرائيل. وقال عن دان: دان شبل أسد وثبى من باشان. وقال عن نفتالي: نفتالي شبعان من رضا الله وملآن من بركاته، فيملك في الغرب والجنوب. وقال عن أشير: أشير أكثر البنين بركة، يرضى عنه إخوته، يغمس في الزيت رجليه، بوابات مدنك من حديد ونحاس، وطول عمرك أنت في أمان. ليس مثل الله يا شعبي يأتي لمعونتك راكبا على السماء وعلى السحاب في جلاله. الإله الأزلي ملجأك، والأذرع الأبدية تحتك، يطرد عدوك أمامك ويقول لك: أهلكه. فيسكن بنو يعقوب في أمان وحدهم، وتكون ينابيع يعقوب مضمونة في أرض حبوب وخمر، حيث تهطل السماء ندى. هنيئا لكم يا بني يعقوب، من مثلك يا شعبا نصره الله، هو حاميك ومعينك وسيفك العظيم. لك يتذلل أعداؤك وأنت تدوس على أماكن عبادتهم.

ثم صعد موسى من سهول مؤاب إلى جبل نبو إلى قمة فسجة مقابل أريحة، فأراه الله كل الأرض من جلعاد إلى دان وكل نفتالي وأرض أفرايم ومنسة وكل أرض يهوذا إلى البحر الأبيض المتوسط والنقب وكل الوادي الممتد من أريحة مدينة النخل إلى صوغر. وقال الله له: هذه هي الأرض التي وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب بقسم، كما قلت سأعطيها لنسلكم، أنا أريتك إياها بعينيك ولكنك لن تعبر إليها. فمات موسى عبد الله هناك في مؤاب كما قال الله، ودفنه الله في الوادي في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا. وكان موسى ابن 120 سنة لما مات، لم يضعف نظره ولم تذهب نضارته، فبكى بنو إسرائيل على موسى في سهول مؤاب 30 يوما حتى انتهت فترة الحداد. ويشوع بن نون كان قد امتلأ بروح الحكمة، لأن موسى وضع يديه عليه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الله موسى. ومنذ ذلك الوقت لم يظهر نبي في إسرائيل كموسى الذي عرفه الله وجها لوجه وأرسله ليصنع كل تلك الآيات والعجائب في مصر بفرعون وكل أعوانه وكل بلاده. فلم يظهر من يعمل بكل قدرة شديدة وأهوال عظيمة كما عمل موسى أمام عيون كل بني إسرائيل.

محتاج أحب في المسير طول الطريق أنا محتاج أتحب عاوز حد يهتم بيا وكل أهم حب فشلت مرة وقلت دي غلطة ده ما كانش حب

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتيره النهارده. حلقه جميله ومليانه كده بالخير. يعني كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده 9/9، يعني 9 في الخير، ودايما يقول لك كده 9 في الخير. وشهر اصلا سبتمبر من الشهور الرقيقه قوي، هتلاقي انه معظم الحملات اللي هي بتاعت الحملات الخيريه، الاعمال اللي فيها سلام، حاجات زي كده هتلاقيها دايما موجوده في شهر سبتمبر. فشهر سبتمبر مشهور يعني بالسلام، مشهور بالعمل الخيري، مشهور بالخير، مشهور بالعطاء، مشهور بالمدارس، مشهور بالجامعات، مشهور بالكراسات، مشهور بانتهاء فصل وبداية فصل، مشهور ان احنا نقول فصل الصيف باي باي، ودي حاجة مؤلمة جدا بالنسبة لي. يعني ففصل الصيف كده كل سنة وانتوا طيبين خلاص يعني، وهنبدأ بقى الجو الجد بقى والخريف والشتاء، يعني تحسوا انه ايه داخلين على ايام كده. انا بالنسبة لي خلاص بقى الاضاءات تبدأ تضلم بدري، وتبص تلاقي انه الالوان ابتدت بقى، مفيش الفوشيا والحاجات الحلوة دي، بقى في الالوان بس نرجع نقول ان النهارده 9/9/9 مليانه خير كده، وشهر فيه خير. والنهارده بمناسبه الشهر الجميل ده، حلقه النهارده عن الخير. بنعمل الخير ليه اصلا؟ ده طلع الموضوع كبير، وطلع فيه حاجات كتيره كده من تحت السطور كده هنتكلم فيها، مش من بين السطور، لا من تحت السطور. هنتكلم عن العطاء لحد فين. لو اتكلمنا على جزء من الخير العطاء، فالعطاء لحد فين؟ لحد فين أدي؟ لحد فين أفضل أعمل حساب الشخص اللي قدامي؟ وهل العطاء فضيلة بشكل كامل، ولا أوقات بيقلب الموضوع سذاجة مني، بيدخل في حتة سذاجة كده؟ وهل العطاء لازم يكون فلوس؟ يعني لو قلتلك اعمل خير، ايه أول حاجة تيجي في دماغك؟ لو قلتلك العمل الخيري، ايه اول حاجة تيجي في دماغك؟ لانه اللي اكتشفته برضو ان في ناس بالنسبة لها الخير يعني فلوس. يعني انا هعمل عمل خيري يعني هدي فلوس، انا هدخل في حتة كده نقية جميلة، دي ان انا ادي الفلوس اللي معايا. فلو قلتلك اعمل عمل خيري، ايه اول حاجة هتيجي في دماغك؟ وطبعا طبعا معانا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك، وخلينا نسمع الرسالة الخاصة بيك. بس السؤال اللي النهاردة هيفرض نفسه في الحلقة، احنا بنعمل الخير ليه؟ هل عشان بنحب نساعد، ولا ده واجب يا جماعة، واجب ووصية إلهية، انا لازم اعمل الخير عشان انا ربنا قال لي انه لازم اعمل الخير، وعشان انا اتربيت على فكرة انه انا هعمل الخير، ولا بعمل الخير عشان يمكن احس ان انا شخص كويس؟ لانه لما حد بيعمل بجد خير بيحس انه حد كويس وبيرفع من معنوياته. فترى طب ندخل في حتة تانية كده اعمق شوية. لو انا عملت خير ومحدش عارف ان انا عملته، ولا حد شكرني، ولا حتى الشخص اللي انا ساعدته عارف ان انا عملت له خير، هكون مبسوط وراضي، ولا فيه حتة كده عمالة تدعبس وتقول ما تقول ان انت عملت، قول. فالنهاردة هنتكلم عن الخير، وهنتكلم عن العطاء، بمناسبة انه كان في شهر سبتمبر اليوم العالمي للأعمال الخيرية، وده أشهر حاجة في شهر سبتمبر بصراحة. فهنتكلم عن زي ما قلت لكم كده، شهر سبتمبر محو اميه اعمال خيريه. بجد هو شهر سبتمبر شهر مميز كده، في حاجات لطيفه. فيا ترى هل الخير اللي احنا بنعمله ده شكله بيبقى عامل ازاي؟ لو قلنا ما بين قوسين كده، هنفتح قوس ونقول اشكال الخير، ادوني اشكال الخير من عندكم. فلوس ده اول شكل بيجي في دماغنا، ايه تاني؟ هل ممكن الخير يبقى مش للخير، ومش كل خير خير؟ دي نقطة تانية مهمة جدا هنتكلم فيها النهاردة. معقولة أنا بقدم خير ويطلع مش خير؟ طب خير هو في إيه بقى؟ يعني الموضوع كده مربك جدا. هل ممكن الخير يكون دوافعه مش خير؟ يعني أنا بعمل خير بس أنا عندي دوافع تانية. النهاردة هنتكلم عن الخير، وهنتكلم عن الخير ليه درجات. طب الخير ليه اولويات، ولا انا عندي خير لكله بصرف النظر، ولا ايه؟ ايه رايكم في الموضوع؟ يعني خيري لمين كمان؟ هل في جمله ممكن تتقال كده؟ هو انا خيري لحد؟ يعني انت خيرك لاهلك، الناس اللي بره دول مفروض ما يكونش ليهم خير زي خيرك اللي في اهلك. ايه رايكم في الكلام اللي بيتقال؟ ايه رايكم في لخبطه المشاعر والحاجات اللي المجتمع اوقات كده بنحس ان هو بيلخبطنا في الخلاط كده؟ وهل فعلا كل حاجه بنديها ممكن تكون خير؟ نانا بتقول صباح الورد والياسمين، صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالبركه وكل حاجه جميله ليك يا رب. بوبا بتقول وحشتيني جدا، انت عارفه انت بقالك قد ايه ما دخلتيش؟ لا لا لا كتير قوي يا بوبا، ليه ما دخلتيش بقالك كتير؟ طمني عليكي، يا ترى انت بخير؟ يا ترى يعني كل الدنيا حلوه كده؟ وحشتيني. بتقول صباح كل الخير والبركه والسلام والمحبه لاحلى راديو سما واحلى فينا، صباح الفل عليكي. وبتقول عايزه شهر 3 وشهر 9. ايه ده؟ لا لا لا لا لا، شهر 9 ده يعني عيد ميلادك الفتره دي، قولي لي امتى بقى عشان نحتفل. يلا نحتفل، يلا نحتفل يا جماعه. شهر كام 9 انت؟ يلا بينا نشوف شهر 3 بيقول ايه. شهر 3 بقى له كتير قوي ما طلبش في الرسائل. بصي بقى، شهر 3 بيقول اصنع الخير حتى لو لم يصفك لك احد، اصنع الخير حتى لو لم يصفك احد. كتير قوي بنعمل حاجات حلوه بس بيبقى صعبان علينا، عايزين حد يقدر، ندخلها في حتة التقدير كده، عايزين حد يقول لنا برافو. فالرسالة النهاردة بتقول حتى لو اللي حواليكي ما قدرش، حتى لو اللي حواليكي ما حسش قد ايه انت عملتي حاجة جميلة، بس اعمليها لربنا، اعمليها علشان احنا بشر فواجب علينا الخير ده. والرسالة ليكي النهاردة بتقولك ان مش كل خير لازم يتشاف، المهم انه يتعمل. مش كل خير لازم يتشاف، المهم انه يتعمل. ده شهر 3 يا بوبا. تعالي نشوف بقى شهر 9 بيقولك ايه. شهر 9 بيقول اجمل الخير ما لا ينتظر مقابل، اعمل الخير من غير ما تستنى شكر او رد. تقريبا نفس المسج، مش عارفه ليه غريبه جدا، انه الطبيعي انه المسجات يعني ما بيبقاش فيها شبه من بعض. بس اجمل الخير ما لا ينتظر مقابل، لانه في ازمه كده برضو عندنا ان احنا بنقدم حاجه، او يمكن السنة يعني المجتمع دلوقتي بقى كده. زمان ما كانش كده، زمان كل اللي كان عنده كان بيدي، زمان كل اللي كان بيقدر كان بيعمل. دلوقتي في سؤال دايما في الأول مسج كده في دماغي بتجيلي، هو إيه المقابل؟ أنا هعمل إيه؟ مردود اللي أنا هعمله ده؟ فشهر 9 بيأكد على نفس الحتة وبيقول أجمل الخير ما لا ينتظر مقابل، اعمل الخير اليوم من غير ما تستنى شكر أو رد. ده برضو شهر 9 كمان يا بوبا. صباحك زي الفل كده ودايما فرحانة وبخير. طيب تعالوا كمان نشوف نانا عايزة شهر 4. يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقولك ايه. جماعة العطاء الى اي مدى؟ يعني الى اي مدى افضل ادي؟ هل في فرملة ولا العطاء ما فيهوش فرمله خالص؟ طيب هل كل خير خير خير؟ هل كل خير خير؟ ويا ترى ايه اشكال الخير؟ لو قلت لك اعمل الخير، ايه اول حاجه بتيجي في دماغك؟ ايه اول حاجه لما اقول لك مثلا اقول لك يا نانا اعملي الخير، فايه اول حاجه بتيجي في دماغك؟ شهر 4 يا نانا بيقول لك لا تقلل من قيمه الخير الصغير، فالأثر الكبير يبدأ بخطوة صغيرة. ورسالتك النهاردة بتقولك ما تستصغريش اللي بتقدري تعمليه، القليل المستمر يصنع فرقا. حلوة قوي، حلوة قوي المسج ليك النهاردة يا نانا. ما تقلليش من أي حاجة صغيرة بتعمليها، مثلا بتتحكي لحد مثلا وتقولي يعني هي فرق الضحك، لا، كل خير صغير بيصنع فرقا كبيرا. قوليلي كده ايه واقع الرسالة دي عليكي يا نانا لما سمعتيها كده، وحسستك بايه، او فكرتك مثلا بحاجة صغيرة كنت بتعمليها وبعدين اكتشفتي انه المقولة دي ماشية معاها النهاردة. شهر 12 كمان ليا، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول ايه. اترك وراءك اثرا اجمل من الاشياء التي امتلكتها، في النهاية اللي هيفضل منك مش كل اللي في حسابك، لكن اللي زرعته في حياة الناس. حلو قوي. اترك وراءك اثرا اجمل من الاشياء التي امتلكتها، يعني الاجمل من انت عندك ايه، الاجمل انت سبت ايه للناس اللي حواليك، الأجمل إنه لما تبقى موجود في مكان وتمشي يقولوا ياه فلان ده الله يمسيه بالخير كان عسل، كان بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل. فأترك وراءك أثرا أجمل من الأشياء التي امتلكتها، في النهاية اللي هيفضل منك مش اللي في حسابك لكن اللي زرعته في حياة الناس. أنا أؤمن جدا بالكلام ده، وبحسه إنه فعلا فعلا يعني موجود قوي في حياتنا، إنه يا رب اجعلنا أصحاب أثر حلو في قلوب الناس، يعني نحس إن إحنا كده إيه، يعني عارفين اللي هو عمل رسالته كده وانبسط. تعالوا نتشارك مع بعض ونتكلم يا جماعة، إيه رأيكم في الخير؟ هل كل خير خير؟ خير اللهم اجعله خير. وإلى أي مدى العطاء أنا بفضل أدي؟ إلى أي مدى؟ إلى أي مدى أقول لأ كفاية؟ أنا هل ممكن أقول كفاية ولا هفضل أدي طول الوقت؟ ولو قلت لك اعمل الخير، يا ترى إيه أول مسج بتيجي في دماغك؟ يلا بينا نطلع فاصل عقبال ما نصحى كده ونفرفش كده ونزق بعض. النهاردة 9/9 يا جماعة، يوم مفترق كده، ونرجع نكمل.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا تاني وبنتكلم بمناسبة انه في شهر 9 العمل الخيري, وبمناسبة انه في شهر 9 كلها بصراحة حاجات جميلة. فبنتكلم النهاردة عن الخير. يا ترى احنا بنعمل الخير ليه؟ ده سؤال مهم قوي. اوقات في خير بيتعمل مش للخير, واوقات في خير بيتعمل بيبقى ليه دوافع اخرى, واوقات في خير بيتعمل جميل قوي يفرح قلب ربنا ويفرح الناس ويبقى حلو كده, إنسان صنع سلام يعني. فيا ترى وأنا بقول كلمة خير إيه أول حاجة بتيجي في دماغك لما أقولك يا فلان أعمل الخير؟ إيه أول مصطلح أو أي فكرة, يعني أول فكرة كده جت في دماغك؟ كمان يا ترى لو قلنا إنه جزء من الخير العطاء, إلى أي مدى؟ لأن الخير دايما مربوط بالعطاء. ما أنت معنى إنك تعمل خير هتدي, بصرف النظر بقى هتدي إيه. فيا ترى إلى أي مدى العطاء ينفع يكون مفتوح بلا نهاية, ولا في حدود, ولا في ايه؟ يعني امتى نقول انه صعب؟ تعالوا كده نشوف. بوبا بتقول العطاء الحقيقي اني قلبك ما يبقاش مقفول قدام احتياج غيرك. ممكن ادي فلوس او وقت او كلمة غفران او حتى حضن يطمن قلب مكسور, لان اللي اخد حب حقيقي من ربنا طبيعي يحب ويعطي وهو فرحان بسخاء. وبشوف المهم حالة قلبي وانا بعطي, هل بعطي بدافع الأخذ؟ ده بشوفه مش عطاء حقيقي, سواء اديت فلوس او خدمت حد خدمة ومستنية منه يردها. حلو قوي. هي بتشوف ان العطاء اللي بمقابل ده يشوبه بعض الشبهات, انه لا في حاجة غلط. انتوا ايه رأيكم في الموضوع ده؟ الى اي مدى العطاء بمقابل في حياتنا؟ يعني انا ده سؤال بطرحه عليكم انتوا للمناقشة. الى اي مدى, هناخد من كلام بوبا كده ونقول الى اي مدى العطاء اللي في حياتنا لو هو فيه انا مستني مقابل فيه, فالى اي مدى درجة العطاء دي بتكون سليمة؟ وكمان نانا بتقول فجاءت أرملة فقيرة, بصي أنا بعشق القصة دي, وألقت فلسين أي ربع, فدعا تلاميذه وقال لهم الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة, لأن الجميع من فضلتهم ألقوا, وأما هي فمن أعوزها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. إن عطية الأرملة كانت عظيمة عند الله رغم إنها كانت قليلة, لأن قيمة العطاء ليست في كثرته بل في المحبة والإخلاص الذي نقدم به. يعني بصي لا تعليق بعد تعليقك, يعني بصراحة الأرملة والفلسين أكبر حاجة إنه الله بيحب العطاء جدا, وإنه الله ما بيبصش للحاجة اللي بنديها على حسب قيمتها. كان في زي صندوق كده والناس بيروحوا يلقوا زي عشورهم أو زي يعني الفلوس اللي هيدوها أو الحاجة اللي هيدوها, فكل واحد ماسك سر الدنانير كده وحاجات كتيرة قوي وعمال يتفاخر وهو بيحطها في الصندوق ده. فجت ست عايزة تدي, هي كل ما تمتلك فلسين ليس أكثر ولا أقل, فهي بتحط في الصندوق. الناس بصلها بصة كده, هو انت ايه اللي جايبك هنا؟ انت ايه اللي بتحطيه ده؟ انت فاكرة ان الملاليم اللي بتحطيها دي هتفرق؟ المسيح وقف القصة لغاية هنا وقال لهم ان الست اللي ألقت الفلسين قد ألقت اكثر منكم جميعا. فالناس طبعا استغربت جدا, انت ايه اللي بتقوله ده؟ اكتر مين؟ شوف هي مدية كام واحنا مدينا كام؟ قال لهم لان انتوا كل واحد ادى بهدف, يا اما ظهور حب ظهور وانا بدي كده بحط في الصندوق بتاع العطاء, او انا بدي بعمل خدمة للناس. بصوا يا جماعة انا بعمل ايه, شايفين انا حد رائع ازاي وبيخدم الاخر, او وهو بيحط ادى الفضل, يعني عندي شوية حاجات كده باقية خدوها. عارفين كان يحضرني موقف كده, كان حد بيحكي لي بيقول لي انه انا حد اتبرع لي بشوية هدوم وشوية حاجات وبتاع. المهم ببص لقيت الحاجة مقطعة جدا، فمستغرب يعني طب ازاي ده، انا حتى لما اروح اكلف الحاجة دي هكلفها اضعاف اللي هي فيه، يعني كنت اشتري احسن. فالسؤال استوقفني هنا في دماغي، وانا لما باجي بدي حاجة لحد بدي الفضل اللي عندي، بدي الحاجات اللي دابت وباظت وما بقتش وبقت هلاهيل ممكن نحطها قماش تنظيف مثلا ينفع اديها، ولا لما انا بدي افضل ما عندي، بدي اقصى ما عندي، لانه قدام الله المرأة اللي ادت الفلسين الله باركها واسمها اتذكر في كل حتة والعالم كله بيحكي بيها زي اهي ما منانة كتبت قصتها، والعالم كله عارفها ليه؟ لانها ادت من اعوازها، لانها ادت افضل ما عندها اللي هما الفلسين. مش مهم عند ربنا انت اديت كام او اديت عملت ايه او ايه، بتدي عشان تخلص من الحاجات اللي عندك وتفضي دلبك وخلاص، ولا بجد انت عايز تفيد الشخص اللي قدامك بحاجة. الدوافع بتبقى مختلفة قوي قوي في العطاء. فترى لو حكيت لك وقلت لك كده، لما اقول لك كل حد بيسمعني دلوقتي اعمل عمل خير، ايه اول حاجة انت تقدر عليها وحاسس انك هتديها قوي، حاسس ان هو ده الخير؟ يعني بصرف النظر عن الفلوس، النهاردة مش هنتكلم عن فكرة انه العطاء يكمن في الفلوس بس، ايه تاني اعمال الخير اللي ممكن نعملها في المجتمع وبتفرق؟ ايه تاني اعمال الخير اللي ممكن نعملها قدام الله وتفرح وتفرحه قوي وتقول وخيل ليه كده نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امين وخير وعملت حاجات كتيرة بقدر استطاعتك فادخل الى فرح سيدك. تعالوا كده نحكي مع بعض ونلف لفة ونشوف. اليابان عندهم اعمال الخير غريبة جدا، عندهم مبدأ كده اعمل الخير من غير ما تستنى حد يقولك، وبيطبقوه في الاماكن العامة. كل الناس اللي راحت اليابان او لما تتفرج على فيديوهات في اليابان تلاقي حاجة غريبة جدا، البلد بتشف وترف، يعني نظيفة نظافة مش عادية. دايما يحكوا انه الشعب الياباني شعب نظيف جدا، الشوارع بتاعته نظيفة، الجناين والبارك بتاعته نظيفة قوي. فالواحد بيبقى يعني مستغرب، تروح أماكن تانية تلاقي الناس كانت قاعدة فيها قامت فيها، تحس إنه في جراد كان في المكان، في حاجة غلط، يعني تلاقي المكان مش نظيف تماما. في اليابان عندهم مبدأ كده إنه يعني الخير أصله إنك تعمل من غير ما تستنى حد، بيعتبروا إنه من أكتر الحاجات اللي بتلفت النظر هناك الأماكن العامة. بيعتبروا إن لما نبقى في مجموعة مثلا وقاعدين في جنينة مكان عام، مسؤوليتك وعمل خير، وهما بيبقوا كاتبينها كده إنه جزء أساسي من عمل الخير بتاعك إن أنت تحافظ على المكان العام اللي أنت فيه. راكب أوتوبيس، عارفين مثلا لو ماشيين في السوبر ماركت مثلا وشايفين التلاجة في السوبر ماركت مفتوحة، بيبقى طيب على قلبي قوي لما اشوف حد جاي من بعيد وبيقفل التلاجة بتاعت السوبر ماركت. هي مش تلاجة بيته على فكرة، هي تلاجة في سوبر ماركت، بس هو فكر فكرة كده جميلة قوي انه انا التلاجة دي بتخدم على المكان اللي انا بشتري منه، فيها الحاجات اللي انا هشتريها وغيري بيشتريها، فلما هقفل التلاجة هحافظ على التلاجة للسوبر ماركت وحافظ على المنتجات اللي جوه التلاجة اللي الناس بتشتريها. حد قال له اقفلها؟ لا. طب لو ما قفلهاش هل حد هيعيب عليه؟ لا. لكن فكرة ان انت الفكر الياباني ده اللي هو انا بعمل الخير من غير ما يطلب مني، انا بعمل الخير لان هو الصح، انا بعمل الخير بدافع انه انا بحافظ على مش ملكيتي انا، ملكية الاخر، الملكية العامة. نفس المبدأ ده يبقى معروف قوي في العالم كله، لما تبقى في مكان انت بص بعين كأني المكان ده مكانك وحافظ عليه وعلى تفاصيله وعلى شكله وعلى ملامحه. فالموضوع بيفرق جدا، بيحافظوا على الكراسي، فعشان كده تلاقي مثلا ايه اماكن مهما عد عليها الزمن هي جميلة ما بتنطفيش. ليه؟ لاني شعبها خير، لاني شعبها يحب ان المكان ده مش بتاعي صحيح بس حافظ عليه. في ناس كتيرة تقولك وانا مالي هي بتاعتي، ويبقى مدين نفسه حل داخلي كده انه بوظ فيها او ما اهتمش بيها او ما صينهاش. بحس انه طب انت بجد في حياتك بتعرف تعمل خير؟ ما هو أصل الخير مش مش مش حتة وكله يعني. الخير مبدأ في حياة الإنسان، تلاقي الإنسان الخير خير في كل حاجة، في مبادئه كلها. تعالوا كده نشوف التعليقات. ونانا بتقول الصدقة هو العطاء، أعطي المال للفقراء والمحتاجين دون أن أنتظر شيء في المقابل. حلو، الصدقة جزء من الخير. طب لو قلتلك الخير بقى بشكل عام، لو قلتلك يا نانا اعملي الخير، شايفة الخير ده إيه؟ ونانا طالبة شهر ستة، بتطلبي شهر ستة لمين يا نانا؟ شهر ستة بيقول أعطي من وقتك، فقد تكون ساعة منك هي كل ما يحتاجه شخص اليوم. وقتك ليه قيمة، فاختار من يستحق جزءا منه. أوقات كتيرة قوي في ناس بتؤمن قوي بفكرة الخير في الوقت. يعني إيه؟ يعني لو أنا خصصت جزء من وقتي إن أنا أسأل فيه على حد، أو خصصت جزء من وقتي إن أنا أفتقد فيه ناس، أصلي مع ناس، أعمل حاجة الناس في الوقت ده أنا مخصصاه للخدمة دي، في ناس تقولك يعني دي حاجة مش مهمة، أو في ناس تستقل الحاجة دي. بس هو حقيقي من أجمل الحاجات الجميلة اللي فارقة جدا في العمل الخير الوقت. لما تدي من وقتك بصرف النظر انت هتديه في ايه، في صلاة لحد، في سؤال عن حد، في انك تسمع حد، زي ما اتقال كده في التعليقات، بتفرق جدا. ده شهر ستة يا نانا، تعالي كده هكتبهولك وقوليلي هل الشخص اللي جات له رسالة شهر ستة ده بيؤمن بالفكرة دي، فكرة الوقت، ان انا ممكن اكون جزء من العمل الخير بتاعي ان انا بدي وقت. ان انا بتقول الكلمة الطيبة اننا نقول كلام جميل يرفع معنويات شخص حزين، ده حقيقي، ده جزء من عمل الخير جدا. فكرة ان انا اطيب قلب شخص، فكرة ان انا اقول كلام حلو لشخص، ده نوع من الخير، ده يبسط ربنا جدا. تعالوا نلف كده ونشوف كمان الـ الـ الـ الـ الـ الخير في دول العالم بمفهومه بيتقدم ازاي. الهند، الهند عندهم حاجة اسمها سيفا، فكرة انه عمل الخير والخدمة هو جزء اساسي من العبادة، من العبادة. تخيلوا الهند اللي انا اسفة قوي للكلمة دي، هم ما عندهمش يعني ديانة محددة، يعني انتوا عارفين انه هم الى الان بيعبدوا حاجات غريبة وليهم ديانات غريبة، معنينا مش هنتكلم في الحتة دي، انما عندهم مفهوم اسمه السيفا اللي هو فكرة انك خدمة الاخر والخير اللي بتقدمه للاخر هو جزء من عبادتك. ولذلك تلاقوا الهنود مثلا فيهم حاجة غريبة جدا، ما يعرفوش ربنا بس يعرفوا حاجة غريبة قوي، يعرفوا انه عمل الخير هو جزء من العبادة. فسيجي مثلا عندك فكرة ان انا هقدم لك خدمة، عندهم مبدأ اساسي في العبادة عندهم انه الخدمة لا تنتظر مقابل او مكافأة، وان كونك ان انت من جواك تنتظر مقابل او مكافأة للخدمة اللي هتقدمها لشخص، فانت كده بتضيع اللي انت عملته كله. فمتربيين على فكرة ان الخدمات هي تكون بلا مقابل او بلا مكافآت، وده جزء من التقاليد الدينية عندهم. ففكرة ان انا لاغي تماما فكرة المقابل في اللي انا هعمله، انا اقدر اعمل الحاجة الفلانية دي فانا هعملها بصرف النظر على ان ايه العائد منها، انا هعملها لاني عبادتي بتقول كده. فشخص لا يعرف الله، وتخيلوا ان ده جزء من العمل الخيري بتاعه، انه الخير جزء من العبادة، شوفوا بقى واصلين لدرجة ايه. ولذلك هتلاقي الناس دي برضو في حتة تانية خالص، يعني عندهم مبادئ جميلة قوي قوي. تعالوا نشوف التعليقات وبعدين ندخل في حتة الخير في حتة تانية كده. بوبا بتقول، انا بس اتمنى ما كنتش سبت اي تعليق. بوبا بتقول عارفة يا فينا، بشوف ان العطاء بيقف عند حد مهم جدا، ان لا تعطي نفسك لحد ما تقع وتنهار. حلو قوي، ده الجزء اللي انا كنت بسأل فيه، من الى اي مدى يا جماعة العطاء بينفع عدي، هل في حدود ولا مش حدود؟ قالت نقطة مهمة قوي، اني وقت ما العطاء هيعود عليا ان انا انهار نفسيا وان انا ملاقيش نفسي وان بيتي يضيع مني انا اسفة كده. يبقى في حدود للعطاء. اذا العطاء هل بلا نهاية ومفتوح؟ هي بوبة بتحددها في حتة معينة انه لا. في لما يوصل لمرحلة الوقوع والانهيار بتقول ايه؟ تعطي مهم جدا ان لا تعطي نفسك لحد ما تقع وتنهار. العطايا اعطي بمحبة من غير ما تقتل نفسك او تؤذيها. اعطي بحب. في آية بحبها جدا بيقولها الكتاب المقدس: مغبوط هو العطاء اكثر من الاغز. حلو قوي. مغبوط هو العطاء اكثر من الاغز. العطاء هو استجابة حب بتفيد من القلب لنعمة ربنا. بشوف كمان ان العطاء اقوى تمرين على التحرر، فهو بيساعدني اتحرر وما تقيدش بحب مال ولا اتمسك بالانا، بالعكس بيكسر جوايا التمسك باي شيء ليا، لكن بيتقاسم التفكير مع الاخر فبيطلع من التفكير في نفسي بس. حلوة قوي. هي بوبا بتقول فكرة انه العطاء في جزء مهم قوي. اتكلمت الاول على فكرة الحدود في العطاء. كل حد بيسمعني كده يشاركني الى اي مدى في حدود في العطاء. امتى اقول ان عطائك هنا ما كانش خير؟ امتى اقول ان الخير اللي انت بتقدمه هنا ما اصبحش خير؟ وهي اتناقشت في الحتة دي، قالت انه في جزء مهم قوي لما الاقي نفسي بنهار، يبقى كده معناه انه لازم احط حدود ووقف جزء من اللي أنا بعمله ده. قالت كمان إنه العطاء بيخلي البني آدم يدي أفضل ما عنده، يطلع أفضل نسخة عنده، بيخرج من حتة الأنا وبيخرج من حتة إن أنا تفكيري حوالين نفسي، فهو شفاء للنفس، هو علاج نفسي. لما تحس إن أنت شخص تفكيرك في نفسك بس، ابدأ أخد تمرينات عن العطاء. ازاي ادي؟ ازاي ابص للي حواليا واشوفهم هم محتاجين ايه؟ بيخليني اتحرر من قيود اللي محصراني، زي الفلوس مثلا. لو انا حد بيموت على القرش، ولو انا حد غصب عنه عنده حته بخل ومتضايق من نفسي وعايز اتحرر منها، وده للاسف صعب لان معظم الناس البخيله ما بتبقاش مدركه ان هي ده عيب، هي بتبقى شايفه ان ده حرص وان ده حقها في الحياه. بس وانس ان ربنا اداك نعمه انك تشوف انه في عيب معين في الشخصيه اللي هو زي البخل، العطاء هو اكتر علاج للبخل. ابدا ادي وما تفكرش العطاء ده او الفلوس دي. كان في حد لسه بيحكي لي كده، بيقول لي اتنين كانوا بيقدموا خدمات في جمعيات خيريه يعني، ففي شخصيه محتحتها قوي على الناس، يعني كانت مثلا في يوم بتجمع الناس وتجيب لهم سندوتشات، بجد دي حكايه حقيقيه يعني. فبيحكي لي بيقول لي انه كان الشخصيه دي شخصيه بتبارك قوي، يعني مثلا لما حد يجي جعان ويقول لها طب انا عايز سندوتشات لولادي في البيت، فيقول لها خدي اوكي، خدي اكلي اولادك اللي في البيت. وبعدين كان بيدي كتير قوي، وما كانش الصندوق اللي هو فيه الفلوس دايما فاضي ما فيهوش حاجه، وكل ما يجي فيه فلوس كل ما يعمل بيه ويبارك بيه الناس ويديهم حاجات ويديهم اكل، وما كانش بيقول للناس لا، وكان بيخلي الناس تاخد وتبقى مبسوطه. بعدين الراجل ده ساب الحته اللي هو فيها وتعب يعني.

ويجيب سندوتشات على القد بالظبط. انه مثلا انا حاضر معايا 50 شخص هفطرهم، فال 50 شخص دول ب 50 سندوتش بالظبط مثلا. فيجي يقول له زي ما كان بيقوله زمان، طب ممكن سندوتشات لولادي في البيت؟ يقول له الاكل على قد الموجود. مع الوقت الناس ابتدت ما يتسددش احتياجاتها، وكان الناس اللي في الخدام اللي بيقدموا مع الشخصيتين دول بيقولوا ابتدينا نحس بالفرق، ده في فلوس في الصندوق صحيح، بس الناس مش مبسوطة، الناس مش فرحانة، الناس بتروح عايزة، الناس بتروح حاسة انها محتاجة لسه. في حين الراجل الاولاني ما كانش بيبقى فيه ولا مليم في الصندوق، بس الناس كانت بتبقى ماشية شبعانة وفرحانة وعايزين يجوا كل مرة. فكان بيقول انا استغربت، اه ده بيحاول يحوش بس دايما الصندوق برضو بيبقى فاضي، حتى مهما حاول يحوش دايما الصندوق بيبقى فاضي، بس الناس بتمشي وهي عايزة وما بتبقاش شبعانة والصندوق بيبقى فاضي، لكن ده الصندوق بيبقى فاضي بس الناس دايما بتمشي فرحانة. فالناس قالوا احنا حسينا قوي ان كل ما بندي كل ما الله بيبارك قوي، وكل ما الله بيكمل الاحتياجات والاعواز واحنا ما بنبقاش عارفين الحاجة جات منين. عمرك جربت قلت انا في وقت ما كنتش عارف الحاجة دي اتسددت ازاي؟ هي بجد اللي كان معايا ما يسددش، يعني اللي معايا لو حسبتها بالمنطق ما يجيبش اللي انا جبته ده، بس انا ما اعرفش الحاجة جات منين. هتلاقي ان انت حياتك فيها عطاء، حياتك فيها خير، حياتك بتعمل حاجات حلوة كتير قوي، فالله لا يبات مديون لما انت بتعمل كتير بتتردلك بشكل او باخر، حتى لو انت مش عايز مقابل، بس الله لا يبات مديون. لو قدمت 5 ربنا هيديك 15، يديك اضعاف اللي انت بتعمله. وبرضو قولولي ايه تعليقكم، وقولولي ايه وجهة نظركم على الحكاية دي. تعالوا كده نشوف. بوبا بتقول العطاء انواعه كتير، بتقول عطاء الوقت، ادي وقت لحد محتاج يتسمع، حلو قوي قوي. بدأنا في انواع العطاء اهو، ادي الوقت مهم، الوقت مهم جدا. عطاء الشوفان، ان انا اعرف اشوف، ادي فرصة للي حواليا عشان اشوفهم، ادي وقت اني اقول لشخص اخر انت متشاف ومهم، اكسبريشن حلو قوي. عطاء الشوفان، انا شايفك، انا مستوعب انت بتمر بايه، انا مستوعب انت حاسس بايه. فبصراحة يعني اكسبريشن حلو قوي عطاء الشوفان. كل واحد فينا بيحب قوي نوع من العطاء ده، كل واحد فينا بيحب انه يتشاف، يتشاف مش يتشاف يعني، يتشاف انه يتحس بيه. نانا بتقول ستر الناس، ستر على أخطاء الآخرين، أستر على أخطاء الآخرين ولا أفضحهم، حلو قوي. الخير إن إحنا نستر على بعض مش إن إحنا نفضح بعض. عجباني قوي إنه ذكرنا في حتة الخير ستر الناس. دلوقتي يعني تشوف السوشيال ميديا والنت، عارفين في مثل شعبي كده يقولك العجل لما يقع تتسن السكاكين، يقولك كده في مثل شعبي قوي يتقال كده. دلوقتي ما بتستنى نشوف اي حد يقع علشان نقوم عليه زي الوحوش ونسن سكاكين عليه. اوقات بنعملها من غير ما نحس، تحت بوتقة انه يستاهل، ما هو اللي عمل في نفسه كده، هو اللي اختار كده. تمام، اوقات الناس بتختار اختيارات غلط، بس بدل ما اقول يستاهل حتى لو بيني وما بين نفسي، ممكن أقول يا رب هو ممكن يكون اختار اختيار غلط وده تمن اختياره، بس أمين تعرفه وتفهمه أن اختياره كان غلط، أنه يا رب اديله بصيرة أن يشوف اللي جاي بحيث أنه ما يختارش نفس الاختيار الغلط ده. بدل ما أكون حاكم ناقد زي الناس اللي حواليا، أكون عندي حتة تختلف شوية، وده نوع من الخير. أنا بستر وبتمنى البصيرة للآخر. فعجبني قوي فكرة عطاء ستر الناس ده، عجبني قوي، حتة حلوة قوي، وحتة خير حلوة قوي، وحتة خير بقت بعافية قوي دلوقتي. الرحمة بالحيوان جدا جدا، يعني في ناس بتشوف بتقول جملة غريبة قوي بسمعها عن موضوع الرحمة بالحيوان ده، هي الناس في حد بيرحمهم لما هنرحم الحيوان؟ مبدأ غريب قوي بيتقال. مثلا انا حد بيتفاعل جدا مع الحيوانات وباكل الكلاب وكده، بيتقال لي جمله غريبه قوي، بيتقال لي ما تاكلي البني ادمين احسن ما تاكلي

ايه رأيكم؟ بجد انا محتاجة منكم رد على الجملة دي، يعني ايه رأيكم في جملة زي كده؟ لما تكون بتعمل مثلا رحمة مع حيوان ويتقالك ما ترحم البني ادمين بدل ما انت شاغل نفسك بالحيوانات، على الاقل دولت حيوانات، البني ادمين محتاجين اكتر. وتلاقي بقى صراعات جدا في جروب محبي الحيوانات على السوشيال ميديا مع الناس التانية اللي هي شايفة انه اللي انتوا بتعملوه ده هادر للوقت وللطاقة والامكانيات وحاجات كتيرة. طب ما في بني ادمين بالاولى، قولولي كده رد منطقي للحتة دي. بجد انا محتاجة اسمع ردكم انتوا، يعني محتاجة اسمع ايه رأيكم في رد على ده، انت مع ولا ضد الفكرة دي؟ كمان نانا بتقول رد الجميل، احاول ان انا ارد الخير بالخير. حلو قوي فكرة انه حد عمل فيا معروف اكون صاين المعروف، اعرف انه في يوم من الايام الشخص ده ادى من اعوازه ليه حتى لو هو مش مستني مقابل. اوقات كتيرة قوي بنحط في حتة مثلا حد قدم خدمة لحد، فالشخص التاني جه وقت وقدم له خدمة رد، يعني فيقوله هو انت بترد اللي انا عملته؟ لا، هو مش شرط يكون الشخص رد اللي انا عملته، بس هو زي ما تقول كده حاسس بامتنان، فهو كمان بيعمل ده عشان ربنا يباركه. فلما حد يقدم لك خير ما تقعدش تقول انا لسه هرد، او سيب الناس تقدم خير حتى لو هتقدم لك انت الخير. في ناس بتستقطر على نفسها ان حد يقدم لها معروف او حد يقدم لها خير، تقول لك انا مش محتاج حاجه من حد. يا جماعه ما هي دايره، سيب اللي قدامك يقدم لك خير، سيب اللي قدامك يقدم لك مساعده، سيب اللي قدامك يقدم لك معروف، عشان ده اللي ربنا عايزه. عشان لما هو هيقدم هو مش شرط مستني مقابل، هو المطلوب منك ان انت كمان تقدم ليه او لغيره. فهي دايره، ما تكسرش دايرة الخير، ما تقولش أنا مش محتاج حاجة من حد، لا، سيب الناس تساعد بعض. حد يقول لي إيه، كنت لسه بتكلم مع حد فيقول لي أنا ما بحبش أطلب حاجة من حد، أنا ما بحبش إن حد يساعدني، أنا بحس إن أنا بستغله. كان إكسبريشن غريب قوي لما سمعته، يعني إيه تستغله؟ يعني إيه؟ ما هو هنا في فرق جامد قوي بين إن أنت حاسس إن أنت بتستغل الشخص وإن الشخص بيقدم لك مساعدة. مش كل شخص بيقدم لك مساعدة أنت بتستغله. هنا انا قلت انه هنا في معنى مشوه للاستغلال، لانه الاستغلال ان انا اكون عارف ان الشخص ده عنده الحاجة الفلانية وبستغله بصرف النظر على ان انا مناسب ليه او لا، بستغل اللي عنده وانا جاي عليه. لكن انت في فرق كبير قوي بين ان انا مثلا مزنوق في حاجة فبطلب يا فلان تقدر تساعدني في الحاجة دي، ايه المشكلة؟ مش عيب على فكرة. ما هو انا في وقت من الاوقات هيكون عندي الامكانيه وحد هيطلب مني يقول يا فلان تقدر تساعدني في ده، فهروح وهقدم. هي الحياه ايه غير كده؟ ان احنا نبقى سند لبعض، انا اخدت منك بكره هدي ليك او هدي لغيرك. لكن انا اجي اكسر الدايره اقول انا مش عايز مساعده لحد، دي بالنسبه لي كارثيه. بوبا بتقول لا انا مش مع اي حد يقول الحيوان اهم من اهم ولا الانسان اهم، لانهم ما يتحطوش في مقارنه. الله خلق البني ادم يهتم ويعتني بكل خلقته، هو اللي عنده السلطان يهتم بكل ما خلق الله، فما فيش حاجه في خلقته ربنا احسن من التانية لانهم مختلفين وكلهم مهمين. حلو قوي ده لو قلنا لحته رد على الناس اللي بتقول انه بتعمل خير للحيوان، زي ما انا قلت بتقول كده رحمه للحيوان، بتقدم ليه رحمه للحيوان؟ ما هو الانسان اولى بالاكل اللي انت بتعمله او بالمجهود اللي انت بتعمله. زي ما هي قالت كده، يعني هو الله صنع جميع الخلائق، فإن أنا لو ما اهتمتش بالحيوان طب إن إزاي هقدر اهتم بالبني آدم؟ أصل يا جماعة الرحمة لا تتجزأ. هتلاقي على فكرة الإنسان الرحوم بالحيوان هو عنده رحمة للإنسان، بل بالعكس اللي ما بيهين الحيوان وما بيهتمش بيه هتلاقي صدقوني عنده مشاكل في الرحمة والخير بالإنسان اللي زيه، لأنه الخير والرحمة يكمنوا في أدق التفاصيل. صعب قوي تلاقي بني آدم بيطبطب على كلب ولا بيطبطب على قطة ولا بيحمي حيوان وبيديله أكل ولا ولا ولا وتلاقيه بيعض في البني آدم اللي معاه. الرحمة بتلمس القلب في كل نواحي الحياة اتجاه كل البشر أو اتجاه كل المخلوقات. فالموضوع ملوش أي علاقة بفكرة أنه وفر رحمتك ووفر عطائك للبني آدم عن الحيوان. طيب تعالوا كده نكمل ونحكي مع بعض. وكنا بنقول الخير في كل بلد عامل ازاي. احنا كنا وصلنا لغاية امريكا، عندها حاجة جميلة قوي.
أمريكا من أكتر الدول في العالم اللي بتؤمن بالأعمال الخيرية. عندها مبدأ كده، أنا لوحدي مش هقدر لكن إحنا نقدر. المبدأ ده منتشر جدا في كل الأعمال الخيرية عندها، فتلاقي الشركات عندها أو اللي هي الهيئات الخيرية عندها بتقوم على فكرة إنه أنا كرجل أعمال لو فضلت أصرف مش هقدر أسد، لكن إحنا كناس كلنا بنقدر نقدم من عندنا، فلما إحنا نقدم كل واحد يقدم هنقدر ننهض بالبلد في حتة الأعمال الخيرية بشكل كبير قوي. عشان كده هتلاقي إن أمريكا من أكبر دول العالم اللي عندها مؤسسات خيرية في كافة نواحي الحياة، لأن هم يؤمنوا إنه الانضمام لأي عمل خيري جزء مهم جدا من الحياة. فهتلاقي إن كتير من المواطنين حتى اللي معهمش فلوس هتلاقيه بيقدم فلوسه في عمل خيري بشكل أو بآخر، لأن هو مقتنع تماما إن المجتمع فيه جزء مهم، إن أنا لازم أكون ضمن هيئة خيرية. فلو إحنا حتى في حياتنا حاول تشوف حتة كده جمعية من الجمعيات، حتة بتكون بتقدم فيها جزء من خيرك. زي بالظبط بالظبط عندك أوروبا، لو روحنا شمال أوروبا كده عندهم إيه زي الدنمارك، النرويج، السويد، فنلندا، عندهم التطوع والمشاركة المجتمعية مش مجرد حاجة بتحصل وقت الأزمات. بيعجبني بقى الفكرة عندهم، أو عندهم حتة فكرة يا جماعة تجنن، أنا دكتور أنا واجب عليا إن أنا أقدم جزء من وقتي في هيئة طبية إن أنا أعالج الناس بالمجان، ده إلزام، أو يكاد يكون الدولة بتخليه، يعني بيقولك إنه نسبة حوالي 50% من الشعوب دي بتشتغل على الجزء ده. أنا مدرس، تمام؟ أنا واجب عليا كمدرس أقدم جزء من وقتي في هيئة تبع الدولة بقدم فيها التعليم بالمجان. أنا مهندس، أنا واجب عليا أساهم في إنشاء مشروعات خيرية كجزء من وقتي. فلو روحنا لشمال أوروبا هنلاقي إن المبدأ ده موجود كتير قوي في الدول اللي هي زي الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا. عشان كده هنلاقي إن الدول دي من أسعد دول في العالم. لما يجي التقرير السنوي ويقولك من أسعد دول في العالم، هتلاقوا الدول دي هي موجودة من أسعد دول العالم. ليه؟ لإن المواطن هناك شايف إنه جزء أساسي من تقديمه وواجبه أن أنا أقدم جزء من علامي للبلد بشكل خيري. يعني لازم أكون أنا تابع هيئة خيرية بقدم، لو زي ما قلت لكم كده دكتور يبقى أنا بقدم علاج بالمجان وكشوفات بالمجان، لو أنا مهندس بقدم جزء من خبرتي بالمجان، لو أنا مدرس، لو أنا حسابات بقدم جزء من وقتي للمجان. أيا كان وظيفتك، انت لو أنت طباخ تقدر تقدم جزء من وقتك ان انت تعمل وجبات بالمجان، وهكذا صاحب مطعم، صاحب اي حاجة. فكل جزء، في كل شخص في الحياة في البلاد دي بيبقى مقتنع ان هو في جزء من حياته، ده سيستم، ده اساسي، ده مبدأ، في جزء من حياتي انا بقدمه للبلد بالمجان. فما يعطى بالمجان مش بيروح بالمجان، لا بيتقدر قوي للناس ان انا في خدمات جيالي، فأنا كمان حتى أبسط حاجة عندي بقدمها أنا كمان. فتلاقي في سايكل خير كده ماشية عمالة تلف، فرهيب جدا الموضوع ده. والدولة بشكل كبير حريصة على أنها تعمل حملات توعية للمواطنين أن يا جماعة زي ما أخدتوا إدوا بالمجان، مجانا أخدتم مجانا أعطوا. فعشان كده تلاقي البلاد دي من أسعد دول العالم، وتلاقي فيه بركة عندها غريبة جدا، وتلاقي الحياة عندهم جميلة جدا. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. مجد نانا بتقول الحيوان عينه على يد صاحبه، حتى لو لم تكن الحيوانات أليفة اطعم حيوانا جائعا واسقيه وارحمه. شكرا. كنا بنتكلم في الحتة دي على رد على الناس اللي بتقولك ان رحمتك وخيرك للحيوان مش بالضرورة، لان الانسان اولى. ففي مبدأ كده منتشر عند الكثير بيقولك انه الانسان اولى من الحيوان. فهنا بنتكلم انه يا جماعة ده مش حقيقي، ده غلط، المنطق ده غلط. ومجدة بتقول صباح الخير، وحشتيني جدا يا مجدة، انت عارفة انا داخلة في اسبوعين ما تكلمتش معاكي، وحشتيني جدا. النهاردة بنتكلم عن عمل الخير، وبنتكلم ايه اشكال اعمال الخير. لو انا قلتلك عمل الخير قوليلي ايه اول حاجه بتيجي في دماغك؟ اعملي خير يا مجد،
فايه اول حاجة بتيجي في دماغك؟ وكمان يا ترى العطاء، هل العطاء بيبقى ليه حدود ولا مفتوح؟ انا لازم ادي طول الوقت. امتى العطاء يبقى مؤذي او الخير ما يبقاش خير؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

راديو سما مزيكا وهوا. ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم عن الخير بمناسبة انه النهاردة 9/9 شهر الخير والأعمال الخيرية. لما أقولك اعمل الخير ايه اول حاجة بتيجي في دماغك؟ كمان هل العطاء بيكون بلا حدود ولا امتى العطاء يبقى مؤذي؟ امتى الخير ما يبقاش خير؟ هل دوافع الخير بتفرق في الخير؟ كل ده بنتكلم فيه النهاردة ومحتاجة رأيكم فيه. نانا بتقول العفو والتسامح، أسامح شخصا وأترك الانتقام رغم قدرتي عليه. حلوة قوي قوي قوي. في ناس ما بتعرفش تسامح، في ناس فكرة الانتقام بتبقى مسيطرة عليها قوي. بس لو انت شخص نفسك تجرب الخير، الخير ممكن يبدأ بفكرة زي ما نانا قالتها كده، اللي هو أنا هسامح من أجل إن أنا تسامح، حتى لو المقابل كده غريب. بس أوقات النظرية صح، أوقات النظرية صح في بعض الأمور، إنه أنا يعني لا تدينوا كي لا تدانوا. أوقات بيبقى النتيجة من جنس عملي، يعني أنا ما بسامحش، فأنا هستنى هتسامح إزاي ما أنا ما بسامحش. فأوقات بعمل الخير وهنا المقابل بيبقى مقابل سماوي، انه يا رب انا بعمل من اجل ان انت كمان تعمل معايا كده. والمقابل لما يبقى مقابل سماوي بقى بيبقى الموضوع رائع جدا، ويبقى الموضوع مباح جدا، ويبقى الموضوع حلو قوي عند ربنا، انه يا رب انا بقدم ده ليك، انا بقدم ده ليك علشان انا كمان محتاج لده. ماجدة بتقول أكيد العطاء مفتوح والكتاب بيقول أريد رحمة لا ذبيحة، يعني العطاء الحقيقي رحمة لا ذبيحة، يعني مش الشكل وخلاص. فهي بتقول أريد رحمة لا ذبيحة، والعطاء لي صور كتيرة، مش شرط يكون مال، ممكن كلمة حلوة لحد أو تشجيع أو تعزية أو رحمة حتى كوب الماء لقيمة عند الله، فإن رحمنا أحد فسنجد من يرحمنا يوما ما. يا سلام يا سلام يا مجدة على الكلام. حتى لو أنا برحم عشان اترحم، زي ما قلنا كده المقابل السماوي بيبقى جميل قوي. تعالوا أقول لكم على أغرب حاجات الناس قررت تعملها كنوع من التبرعات والأعمال الخيرية. فكرة الشعر يا جماعة، عارفين في ناس بتتعمد انها تطول شعرها وتقصه علشان يروح للمرضى اللي هما بتوع الكانسر والناس اللي هما بياخدوا ادوية توقع الشعر. فبيقولك انه من اكتر ومن اغرب الحاجات اللي في العالم اللي بيتم التبرع بيها كنوع من الاعمال الخيرية قص الشعر، ان انا اقص شعري علشان خاطر حد غيري يستمتع ويحس انه لسه عايش. دي من اكتر الحاجات اللي بيقولك مشهورة قوي في الاعمال الخيرية في التبرعات. في حد تاني بقى او في جهة كده كانت بتقول انه الاحتفالات هتبقى اعياد الميلاد السنة دي، انه انا هطلب حاجة والحاجة دي هتروح لصالح جهة خيرية. يعني بدل ما اصحابي يجيبوا لي هدية، انا هقول لهم يجمعوا مبلغ من بعض، والمبلغ ده مثلا هروح اقدمه في جمعية خيرية. مين يقدر يعمل كده؟ بس بيقولك انه في ناس وفي اتجاهات في بعض الدول، انه وفي ترندات في بعض الدول بتبقى فكرة ان انا هتبرع بعيد ميلادي النهاردة لناس محتاجة. بصوا الفكرة كفكرة هايلة، وعجبني قوي الترند ده اللي انتشر في احدى البلاد يعني، وكان لطيف قوي. انه علموا الاولاد انه السنة دي كل احتفال بعيد الميلاد ما يكون مش هيبقى فيه هدايا، وانه الهدايا هتروح لجهات معينة محتاجة الموضوع ده. وفي مثلا جزء يقولك مثلا جزء معين من عيد ميلادي وجزء تاني، بحيث انه انا كمان يبقى استمتع بالحدث. يعني فكرة التبرع بالحاجات القديمة والثريفتنج والحاجات اللي موجودة دلوقتي دي، انا بتعجبني الفكرة قوي، بس يمكن قلتها في اللينك اللي فات بس هعيدها تاني في اللينك ده. اني ارجوك لما تتبرع بحاجة قديمة من اللي عندك، ما تروحش تدي حاجة مهلهلة، ما تروحش تدي حاجة لانها مالية دولابك وانت مش عايزها، وهي يعني تيشرت مثلا بقى متقطع ومتنقر وحالته بالبلة، انت يعني مش هينفع تتبرع بيه لحد، وخاصة لو شخص
وتدهوله، لان انت بتقلل منه من غير ما تقصد. هتقولي انه ممكن يكون ده بالنسبة له حاجة كبيرة، بس انت برضو لما تيجي تقدم، قدم احسن ما عندك. ما تستناش لما الحاجة تتهربت قوي وتتقطع قوي علشان تقدمها. لما تيجي تقدم الحاجة، قدمها متطبقة، مكوية، في احسن شكل، في احسن صورة، وخاصة لو هتديها لشخص مش لهيئة. يعني ممكن اجمع شوية هدوم وديها الهيئة، والهيئة هي اللي تقوم بالهيئة خدمية، يعني هي اللي تقوم بدور انها تنظف وتكوي وتغسل والكلام ده كله. وممكن اكون بقدم انا الحاجة لشخص بعينه، فارجوك ما تهنش الشخص اللي انت بتقدم له الحاجة. لو هتقدم حاجات من عندك، ما تستناش لما تتقطع خالص، قدمها في احسن شكل، باحسن طريقة، بطريقة محترمة، لانه ده الكبير قوي عند ربنا. احنا بندي الحاجات عشان نساعد بعض، مش عشان نهين بعض، او مش عشان نقلل من بعض، او مش عشان انا عندي شوية كراكيب فانا هتخلص من الكراكيب دي فرميها لاي حد. لا، لو عندك كراكيب حطها في الشارع، حطها في كيس وحطها في الشارع، واللي عايزها بقى من الكراكيب هياخدها من الكراكيب. لكن لو عندك شخص وعايز تدي له حاجة، ما تدلوش كراكيبك، ما تدلوش الحاجات القديمة المنهارة اللي عندك، عشان دي بقت شكوى عامة في الزمن ده، وسمعتها كذا مرة بصراحة. في برضو من أغرب أو من الحاجات، التبرعات الجميلة، التبرعات اللي بتتعمل، إن أنا مثلا أقدم، مثلا أتبرع بدم، أتبرع يعني بحاجات زي كده. دي برضو بتبقى من الحاجات القيمة قوي والمعنوية يعني الخطيرة بالنسبة لي. يعني في إن أنا أتبرع بخبرتي، وده عمل خيري جدا. لما يجي لك موظف في الشغل، اديله من خبرتك. لما حد يسألك عن حاجة انت عندك خبرة فيها، اديله من خبرتك، ما تبخلش عن كده. تخيل ان ده عمل خيري، وتخيل ان ده مقبول قوي عند ربنا، وتخيل انه امانة جدا، وتخيل انه يعني ممكن يتقلك علشان الموضوع ده. نعيما ايها العبد الصالح والامين. لو حد داخل على مشروع جديد وانت عندك خبرة بيه، قول خبرتك. لو حد بيعمل خطوة جديدة في الحياة وانت مريت بيها، قول خبرتك، قول خبرتك البناءة. فمش لازم اكون غني قوي عشان اوصل لمرحلة ان ادي خبرتي، انا ممكن بالقليل اللي عندي انقل خبرتي. فيترى لو انا سألتكم كده، ايه اغرب حاجة تبرعتوا بيها، او ايه اغرب حاجة قررتوا ان انتوا تدوها، او ايه الحاجة اللي انتوا كنتوا بتحبوها قوي بس قررتوا لا انا هدي الحاجة دي علشان أنا هبقى مبسوط لما أشاركها مع شخص. تعالوا كده بقى ندخل في حتة جميلة جدا. إحنا اتفقنا من كلامكم إنه الخير مش فلوس. الخير ممكن يكون وقت، ممكن يكون مجهود، ممكن يكون خبرة، ممكن يكون اهتمام، ممكن يكون مساعدة لشخص. فلو النهاردة أخدنا تحدي إن كل واحد من الناس اللي بتسمعنا هتعمل حاجة خير النهاردة، كل واحد يفكر كده ويقول لي ويشاركني، حتى لو سؤال عن شخص. كل حد النهاردة، عايزين نخرج النهاردة من الحلقة بحاجة مثمرة جدا، ان كل حد يقرر ان اليوم النهاردة مش هيعدي الا وانا عامل خير. الخير ده شكله ايه انت اللي بتقرره، بس انا هكون بعمله. طيب تعالوا كده ندخل في حتة جميلة قوي نقول فيها. يا ترى أوقات أنا بعمل الخير علشان أساعد بيه شخص، بس أوقات تانية أنا بعمله عشان أريح ضميري. في فرق كبير قوي بين إن أنا أعمل الحاجة عشان تخليني أحس إن أنا شخص كويس، وإن أنا أعمل حاجة فعلا كويسة للشخص اللي قدامي. في بعض أنواع أو في بعض الناس لما تيجي تقدم خير، بتقدم الخير عشان يتقال عنها اني ده شخص خير، او هقدم تبرع لجمعية خيرية زي ما بيحصل كده اوقات، وهعمل هسرب الخبر عشان يتقال اني فلان اتبرع بقد كذا لكذا، كنوع من الشهرة، كنوع من كسب التعاطف او كسب النفوس او كسب حاجات زي كده. بتبقى في دوافع تانية للخير. وفي حاجة تانية، في اوقات طبعا كتير الخير بيبقى انا عايز اعمل الخير علشان هو أنا عايز إنه يبقى ليا أثر، أنا عايز إن أنا أشارك في حاجة حلوة، أنا عايز أبسط ربنا. ففي حاجات كده
تقول الخير اللي أنا بقدمه ده، هل الخير اللي أنا قدمته ده خير دوافعه مش سليمة، ولا خير هو خالص ومخلص لربنا؟ خلينا نشوف كده الحاجات اللي ممكن تقول إنه الخير ده خير من غير دوافع وحشة، أو خير ده ليه دوافع والخير مش للخير هنا. ناجي بيقول صباح سعيد مبارك عزيزتي بينا، صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة ودايما في خير وسلام كده. ايه رأيك في الموضوع الخير ده؟ الى اي مدى بنقدم خير؟ ايه اشكال الخير؟ لو قلتلك انه في خير، ومعنا لعبة شهور الميلاد يا جماعة، قول شهر ميلادك وشوف الرسالة النهاردة ليك ايه. ننا بتقول يا رب علمنا ان نكون سبب للخير، وان نعطي مالنا ووقتنا ومحبتنا، ساعدنا ان نرى المحتاج ونمدله ايدينا، وان نعمل الخير دون انتظار مقابل. بارك عطايانا مهما كانت صغيرة، واجعل قلوبنا دايما محبة للخير. امين امين امين. حقيقي الزمن ده محتاج للصلوة دي، الزمن ده والوقت ده محتاج قوي ان احنا يا رب، حتى لو الخير قل ديا يقولك الخير قل، الخير مبقاش زي زمان، انه يا رب بارك في القليل اللي عندنا، اجعل الخير موجود وما ينقطعش، لانه لو الخير انقطع معناه ان شر الانسان زاد قوي، وكل ما شر الانسان بيزيد كل ما الخير بيقل. فيمكن ده بيفسر ليه الخير دلوقتي بقى بعافية قوي. خليني كده نشوف، يعني أنا عملت خير، إيه اللي حصل بعد ما عملت الخير؟ هل العمل الخيري ده حقيقي ولا وراه دوافع؟ هل الشخص اللي أنا قدمت له الخير ارتاح؟ أصلي أوقات أنا بعمل خير للشخص ولاقي الشخص تعبان، أو اتقدر أكتر، أو تسبب له مشكلة كبيرة، وأقول أنا مالي ده خير أنا عملته. لا، هنا الخير ده وراه دافع مش مش مش خير، او هنا الخير ده وراه حقيقه خفيه كده مش معلنه، لانه معنى ان الشخص اللي انا قدمت له الخير ما ارتاحش، معنى انه ما فرقش معاه، معنى انه ما كانش خطوه في حياته، معنى كده ان الخير ده فيه مشكله وليه دوافع اخرى. هل المشكله اللي انا قدمت لها الخير اتحلت، او يعني ممكن ما تكونش جابت نتائج بس على الاقل ما تعقدتش زياده؟ أوقات إحنا بنعمل الخير عشان نحل، بس بنلاقي إن المشاكل زادت قوي، يبقى تقديم للخير هنا ما كانش خالص، أو ما كانش للخير، كان وراه دوافع تانية. هل في فرص وجدت؟ هل الفرصة تحسنت؟ أنا مثلا رايح أقدم شغل لشخص في شركة، وأنا عارف إن الشركة دي، يعني ده من ضمن المواقف اللي في شخص قال شخص تاني هات السي في بتاعتك وانا هقدمها لك في شركة، وبالفعل اخد الورق بتاعه وقدمه له، وهو عارف ان الشخص ده مش مطلوب، بس كان على الناحية التانية بيقول للشخص سيب شغلك اللي انت فيه وبقى جاهز في اي وقت، لان انت هتروح الشركة دي، دي الشركة دي كبيرة، دي الشركة دي مرتباتها عالية، دي الشركة، وقعد يعشمه يعشمه يعشمه قوي. فالشخص نفسيا ابتدى يبقى اهتمامه بالشركة اللي هو فيها اقل، لانه خلاص حاسس انه رايح على الشركة التانية بناء على كلام الشخص اللي معاه. وبعدين الشخص ده فوجئ انه الورق الشخص الاولاني ما تقبلش في الشركة، فرجع قال له يعني انت ورقك ما تقبلش، فالشخص الاولاني قال له انت مش قلتلي ان انا هتقبل، حرام عليك، ده انا اتعشمت، ده انا عملت حسابي، ده انا دخلت جمعية على اساس اني مرتبي يعني. فيقول وانا مالي، انت بتجزيني يعني على ان انا عملت فيك الخير؟ انت بتجزيني يعني؟ لا، انت هنا الخير بتاعك ما كانش للخير، لان انت ما ادركتش وانت بتقدم الخير ان انت بتضيع فرصة على الشخص اللي انت بتقدم له الخير، ان انت ما كنتش متأكد ما هو ايه اللي في مضمون في الدنيا. كان في نيتك انك تزوده، بس انت ما درستهاش صح. حلو قوي ان انا اقدم خير للشخص، بس ابقى عارف ان انا ليه حدود، وابقى عارف ان انا بحاول اعمل اللي عليا. كان الصح ان انا اقول له بص انا هقدم الورق، بس انت خليك في شركتك زي ما انت، واشتغل زي ما انت كأن انه ما فيش حاجة. لكن في ناس لما تيجي تقدم الخير تحسس الشخص اللي قدامها انه غرقان في بحر الخير، انه ياما وياما وياما، وده مش بيبقى حقيقي.
فلو انت بتعشم الشخص اللي قدامك او متخيل ان عندك فرص وهميه للشخص اللي قدامك وده مش حقيقي، ارجوك وقف ده، لان في ناس بتتعلق وفي ناس بتتعشم وفي ناس بتاخد خطوات في حياتها يعني ممكن تكون بتعملها من باب الاحتياج، انا محتاج لده فعلا فانا ما صدقت قشه وبتعلق بيها. فهنا ما ترجعش تلوم وتقول له ما انت اللي عملت، هو انا قلت لك تعمل، هو انا قلت، طب ما انت كل كلامك وافعالك واحساسك كان بيديني نور ان انا اخد خطوات. شخص مثلا وقف، دي برضو من في العلاقات، واحد مهتم بواحده كل شويه يعمل لها خدمه، كل شويه يتصل بيها، فالبنت ابتدت تتعلق، فالبنت ابتدت تتشد، بس هو ما صرحهاش بحاجه. فبعدين تيجي تاخد الخطوه وتقول له هو في حاجة معينة أو إيه، يقول لها أنا ما وعدتكيش بحاجة، أنا ما قلتلكيش حاجة. اللي هم عارفين الناس، اللي أنا عارفة الناس دي وموجودة في مجتمعنا كتير قوي، اللي هم السويت توكر دول، واللي هم الناس السويتي دول اللي يفضلوا يقدموا في خدمات وقرب وبتاع، ولما الشخص يتعلق بيهم ويبدأ ينور كده يقول له أنا ما وعدتكش بحاجة، أنا غلطان إن أنا كنت كويس معاك، هو إيه ده، أنا غلطان إن أنا قلبي حلو. هو هنا مفهوم الخير على فكرة مغلوط قوي، وهنا المفاهيم مشوهة قوي، لأنه أنا قدمت بزيادة من غير ما حط حدود، وأنا قدمت بزيادة وأنا أربكت مشاعر اللي قدامي، أنا قدمت بزيادة وأنا عارف أن أنا اللي بعمله ده ممكن يشد اللي قدامي، بس أنا قاصد أتلاعب بيه. فهنا كل تقديم مساعدات وكل خير ده مش للصالح، ده مش للخير، ده تلاعب. حتى لو أنا بحاول أوهم نفسي أن أنا شخصية كويسة، أنا بضحك على نفسي وبضحك على الطرف اللي قدامي. تعالوا كده نشوف التعليقات. نانا بتقول غالبا صاحب العطاء يشعر براحة وفرح داخلي بعد فعل الخير، لأنه يشعر أنه ساعد شخص وصنع فرقا، خصوصا عندما يكون عطاءه بمحبة وبدون انتظار مقابل. حلوة قوي قوي. يعني يا جماعة محتاجة نفرق كده، إمتى العطاء يبقى عطاء حقيقي وإمتى العطاء يبقى عطاء مزيف. خلينا ناخد العنوان ده ونحط تحتيه نقط، امتى العطاء اللي انا بقدمه يبقى عطاء حقيقي وخير حقيقي، وامتى يبقى وراه دوافع اخرى. بوبا بتقول عندك حق يا فينا، اوقات بنقدم الخير من وجهة نظرنا، مش بنقول للي قدامنا انت محتاج تعمل ايه علشان تكون افضل، وده سؤال ممكن يفرق علشان يعرفني هو مناسب ولا لا. شكرا. هل ده مناسب ليك؟ انا هعمل كذا، هل ده مناسب ليك؟ عشان يكون فرحان بالعطية اللي بيقدمها، وخصوصا لو حد اعرفه على المستوى الشخصي. بهاء بيقول صباح الخير والفل والزنجبيل. صباح الفل عليك، بس اشمعنا الزنجبيل؟ قولي ليه الزنجبيل، هو عامة مفيد بس ليه؟ يعني صباح الخير والفل بس الزنجبيل ليه بقى؟ صباح الفل عليك يا بهاء، ايه رأيك في الخير؟ ايه رأيك في اعمال الخير اللي احنا بنتكلم فيها؟ ايه اشكال الخير اللي انت شايفها من وجهة نظرك؟ اوقات من ضمن الدوافع اللي انا اسأل نفسي، هل الخير ده حقيقي ولا ليه دوافع اخرى مشوهة؟ هل الشخص بعد ما قدمت له الخير قدر يقف على رجله ولا انهار؟ عارفين اللي هو ايه، ما تعلمنيش اكل سمك، علمني ازاي اصطاد السمك. انا بقدم لك خير كل يوم، انه عارفين الام اللي اي مشكله على ابنها انا اجري واشتكي واجري واساعد واجيب له حقه، هي متخيله انها واقفه جنبه، هي متخيله انها بتقدم له محبه. او مثلا زميلك في الشغل كل ما يقع في مشكله تجري تجيب له حقه، كل ما يقع في المشكله تتصيق تقف معاه وتجيب له وتخليه ترجع له كرامته، وي وي وي وي. وبعدين حصلت عندك مشكلة وسبت الشغل، وبعدين الشخص ده ابتدى يتحط في مواقف هو مش عارف يطلع منها عشان انت كنت بتطلعه، هل انت كده عملت خير للخير؟ انت في منظورك ان انت كنت عملت خير ان انت بتجيب له حقه بتاع، بس الاحسن ان انت كنت تعلمه ازاي يجيب حقه، الاحسن ان انت تعلمه انك واجه وصارع وما تستسلمش، علشان مش دايما هبقى معاك، في وقت من الأوقات أنا ممكن أمشي، ساعتها هتعمل إيه؟ فالأجمل في الحياة وأنا بقدم الخير إني أعلم الناس إزاي تقف على رجلها، مش هفضل أنا السند بس. في ناس دايما متخيلة إنه يعني أنا أسفة في الحكاية دي اتحكيت لي قبل كده، كان في شخص بيحكي لي إن هو تعب قوي إن هو كل حاجة بيعملها لمراته،
كان بيحكي لي في احدى الجلسات يعني ان كل حاجه بيعملها لمراته وصعبان عليه نفسه قوي ان هو اللي بيوقف لها وبيجيب لها وبيعمل لها وهي ما بتعرفش تعمل حاجه وان هو اللي راجل والست وبيعمل كل حاجه في البيت وهي. فكان سؤال، هي من الاول في بدايه الجواز كانت داخله بالمنطق ده، ولا انت اللي كنت من حبك ليها عايز تريحها؟ فقال لي لا انا كنت بقول لها ما تعمليش. فبقول له هي اعتادت على ده، انت اللي تعودت تشحن الموبايل، انت اللي تعودت تشحن الكهرباء، انت اللي تعودت تعمل كل التفاصيل، بالنتيجة انت ما علمتهاش. فوصلت لمرحلة انها بقت اعتمادية بالكامل، انها ما بقتش بتعرف تعمل حاجة بالكامل. يقول لي حق الحق عليا، ده انا كنت عايزة اريحها، ده انا كنت عايزة اعيشها ملكة في البيت. ده انا قلت له يا ايه مدى، ما انت هتوصل لمرحلة هتبقى تعبان، فما تشيلش قوي شيلتك بالكامل وترجع بعد كده تشتكي وتقول انا مش قادر. ما انت اللي شلت، انت اللي عودت اللي حواليك ان انت السند ليهم والظهر ليهم، وانت اللي بتجيب لهم حقهم، وانت اللي بتعمل لهم، وانت اللي بتعمل، انت اللي عودتهم على كده. ما تجيش تشتكي بعد كده وتقول الناس دي مش مقدرة والناس دي مش بتعمل حاجة، انت عودتهم على الانتخة والراحة. فمن الاول كده لو انا هعمل خير ولو انا عايز حياتي تكمل صح، اخلي الناس تعرف تقف على رجليها. الجميل انه الكيان او البيت يكمل بيا ومن غيري. اوقات بنفتكر ان احنا دايمين للناس اللي بنحبهم، لا، احنا في اي وقت ممكن ما نبقاش في حياتهم. احنا في اي وقت، كان في بنوتة كده مامتها راحت السما انهارت، فلما كنت بتكلم معها بتقولي ما بعرفش اعمل حاجة، ماما اللي كانت بتعمل كل حاجة في الدنيا، ماما هي اللي بتاخد قرارات ماما، فانا دلوقتي محتاسة حاسة ان انا اتكشفت اتعريت. صعب قوي ان نوصل بني ادم للمشاعر دي، لانه في وقت من الاوقات احنا ممكن ما نبقاش موجودين، بس كون ان الشخص يعرف يكمل من بعدنا هو ده النجاح، هو ده الخير اللي بجد اللي تعمله للناس اللي حواليك. ما تعلمش اللي حواليك ياكلوا، علمهم ازاي يوجدوا الاكل، علمهم ازاي يصطادوا. لما يجيلك موظف في الشركه مش الشطاره ان انت تقوله هات اساعدك واشيل عنك، هعلمك ازاي تعملها. عارفين لما حد يسألك أنا عايز مثلا أعمل الأكاونت ده، أنا هعمل لك الأكاونت، لأ، علمه، مش عشان أنت يعني مش عايز تساعده. ولما يقولك طب ما تعملها لي أنت، قوله أنا واقف جنبك علشان أعلمك إزاي تعملها، عشان لو أنا مش موجود النهاردة أنت تعرف تعملها بكرة، مش دايما تفضل محتاج لحد، أنت تكون القائد للحتة دي في حياتك. فدي حتة مهمة قوي أوقات بنقع فيها وبنتخيل إن إحنا بنعمل الخير. فهل أنا قدرت أخلي الشخص ده يقف على رجله من بعد الخير اللي أنا عملته، ولا بقى شخص اعتمادي؟ لو أنا خليته شخص اعتمادي يبقى الخير ما كانش للخير للأسف يعني. تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول هو أنا ماشي بمبدأ من سألك فأعطيه، يعني اللي يجي لك اديله سواء قليل أو كتير، طبعا مع مراعاة الشروط والأحكام. ما هي أهم حاجة الشروط والأحكام؟ ما هي الشروط اللي والأحكام دي؟ هي الحدود، ان انت حطت حدود، انه مثلا لو حد سألك على حاجة بس الحاجة دي هتخليك انت تتأذي أكيد مش هتعملها، أكيد هنا هيبقى في حدود للعطاء، وتقوله أنا آسف جدا دي مش سامحة معايا، وده مش غلط ولا حاجة. قولك يعني هو أنت ليه، في ناس بتعتبر أن أنت رفض للعطاء أن أنت شخص تقعد تشككك في نفسك بقى، وأن أنت شخص وتقعد تتكلم عليك ده فلان ده مرضيش يساعدني، ده فلان ده إنسان أناني، ده فلان ده مش عارف إيه، ويقعد يتكلم كده ويضايقك. سواء الحقيقة أنه يعني العطاء طول ما أنا حاسس أن أنا بدي في حدودي، وطول ما أنا حاسس أن أنا بدي بحكمة، وطول ما أنا حاسس أنه أنا لا ما بعملش حاجة غلط، أنا لو كنت عملت ده كنت اتأذيت فأنا اعتذرت. عشان كده اوعى تسمح لحد يشككك. مرسي يا نانا، مرسي على اللونين اللي أنا لابساهم، الفوشيا والأبيض، دايما كده بتهتمي بالتفاصيل. هل أنا بعمل الخير بشكل يحفظ كرامة الشخص اللي قدامي؟ عارفين اوقات حد يجي يدي لحد حاجه فيديها قدام الناس فيتعبه او يهينه، اوقات مثلا ارقي شخص في الشغل مثلا، او شخص يجي له ترقيه عشان تعرف بس اللي انا عملته معاك، يعني عشان تعرف ان وراك، واحركه كده قدام الناس. فهل الخير بيحفظ كرامه الشخص اللي قدامي؟ لو الخير اللي انا عملته
ضايق الشخص اللي قدامي ومحافظ على كرامته، يبقى ده لي دوافع أخرى مش حقيقي. فلو أنا عملت حاجة زي ما اتقالت كده في التعليقات، خليتني مرتاح، خليتني أشعر بالرضا، خليتني أحس أنه اللي أنا عملته ده كان لصالح البني آدم والخير وحقيقي وهو مختبر، ده بيبقى يا بخت اللي يعمل الخير ده. لكن لو في مشكلة فضلت جوايا وحاجة مش مريحاني وحاجة بتنغص عليا، لازم أراجع مبدئي في الحتة دي، هو كان إيه الدافع الحقيقي وراء العطاء ده. تعالوا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: جماعة الوقت خلص معاكم بسرعة جدا، وأنا ما كنتش متخيلة أنه خلص بالسرعة دي. أنا بعمل الخير بالضرورة، الخير اللي بعمله يبقى معروف. في ناس بتسأل السؤال ده كتير قوي، هل كل خير بعمله لازم يبقى معروف؟ عايزة أقول لكم أنه من أجمل الخير اللي مقبول عند ربنا اللي أنا بعمله ما يتعرفش. طب لو صاحب الخير نفسه معرفش، شيء جميل جدا. مش دايما، مش بالضرورة لازم لما أعمل الخير يتعرف. أنا ممكن أعمل الخير في المطلق، ممكن أعمل الخير عشان ربنا، ممكن أعمل الخير وده اختبار شخصي جدا. لو كل الخير اللي بتعمله معلن أو معروف أو اتعرف بشكل أو بآخر، جرب تعمل خير محدش يعرف عنه حاجة. اتحدى نفسك كده وقول إنه الخير ده سر ما بيني وما بين ربنا، محدش هيعرف عنه حاجة. لأنه حقيقي حقيقي من أكتر الحاجات الجميلة هو الخير اللي أجره سماوي، مش أجره أرضي، مش اللي فيه شكر، الخير اللي ربنا بس اللي عارفه. إن أنا بتقول في نهاية الحلقة ربنا معاك يا فينا ويباركك ويملأ قلبك سلام ومحبة ويستخدمك سببا للخير والعطاء. يا رب بارك كل خير نفعله، اجعل عطائك نور وفرح في حياة الآخرين، أمين. ميرسي يا نانا. ودايما كده ربنا يدينا إن احنا كلنا نكون خير في حياة بعض، نكون ضد العالم اللي بقى فيه شر كتير، اللي بقى بيقولك انت بتعمل ده ليه، اللي بيقولك فين مصلحتك من ده، اللي بيقولك يا عبيط دي ما فيش حد بيعمل كده دلوقتي. لأ، كل دي كلام مش من عند ربنا، كل ده عكس تعليم ربنا. ربنا ما زال وسيظل إلى الأبد يطلب إن احنا نعمل خير حتى لو من غير مقابل، مش عبط ولا هبل، إنما مدام في حدودي ومدام في حكمة فهو ده اللي الله عايزه. بوبا كمان بهاء بيقول في ناس لما بتعمل خير بتمشي بالكاميرا، أخدت أجرها الأرضي، بس تفتكر الأجر السماوي أخدته؟ وإحنا هنا يهمنا الأجر الأرضي ولا الأجر السماوي؟ الأجر الأرضي هيزول لكن السماء لا تزول. بوبا بتقول علشان الخير بيكون خير أقدمه من قلب يعكس حب الله للغير. الله، عشان الخير يكون خير أقدمه من قلب يعكس حب الله للغير. حب الله جوانا هو اللي بيحدد الخير. ربنا يبارك حياتك يا فينا، مرسي ليك ومرسي لكل حد بيسمعني. وبكرة معدنا في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة بنفكر إزاي نقبل حد ممكن يكون أساء إلينا، ولو حد غلط فينا غلطة كبيرة غالبا قبوله بيبقى صعب. وفي كلمة بقت موجودة يقولك حاول تقبل الناس، حاول تقبل الناس وكأنه بمجهودك. لكن هل يا ترى ممكن حد يبقى عنده قبول غير مشروط؟ الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا في رسالة فيليمون وعدد 12 عن إزاي إنه ممكن ربنا يقبلني قبول غير مشروط. خليني أقرأ معاك الكلمات الجميلة اللي موجودة في رسالة فيليمون وعدد 12. بيقول الرسول بولس: الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي. الرسول بولس كان اتقابل مع أونسيموس في السجن، وأونسيموس عرف المسيح واختبر عمل نعمة الله، وأدرك بولس أن أونسيموس أصلا من مدينة كولوسي كان بيخدم فيها سيد اسمه فيليمون، فقال له لازم ترجع على مدينة كولوسي، وبعت هذه الكلمات فيليمون ويقول له لازم تقبل العبد اللي اسمه أونسيموس. فبيقول له أنا عايزك تقبله، خليني أأكد عليك تاني. فيليمون كان السيد اللي في مدينة كولوسي وتعرض للسرقة من أونسيموس، فبولس بيقول له لازم تقبل هذا اللص. طبعا دي كلمة صعبة جدا، بس بولس عارف كويس انه النعمة اتقابلت مع أونسيموس، انه حياة هذا اللص اتغيرت واصبح خليقة جديدة. عشان كده بيقول له الذي رددته فاقبله، انا مش عايزه يبقى معايا، انا ببعتهولك انت، انا مرجعهولك انت، ده مكانه عندك. فبيقول له كده اقبله، انا علي دور اسمه اني ارجعه، لكن انت عليك دور انك تقبله. الحقيقة يعني مش عارف اقول ايه، بس ما اجمل هذه الكلمات. بتفكرني على طول بحالة الانسان الخاطي، الله الاب اللي بيقبل الإنسان، والمسيح اللي كل المجد، المسيح الشفيع اللي كأنه بيصرخ لأجل الإنسان ويقول للرب اقبله، يقول الآب السماوي اقبله. بولس بيصرخ لأجل أونسيموس، بولس بيطلب من فيليمون بيقول أنا مرجعه، بس أنت اقبله، أرجوك اقبله، اقبله. مش عارف النهاردة أنت شاعر بالقبول ولا لأ؟ هل انت بتشعر انك مقبول من اللي حواليك؟ هل انت بتشعري بانك مقبولة من اللي حواليك، ولا حاسس انه الدنيا صعبة واقرب الناس ممكن يكونوا مش قابلينك، مش حابينك؟ لو انت في الحتة دي عندي خبر كويس ليك، انت بتبحث عن القبول من الناس، والقبول من الناس غالبا ما بيكون مشروط، فانا لازم اعمل ولازم اقدم علشان الناس تقبلني. لكن كلمة الله بتعلمني انه الآب السماوي بيحبني بدون شروط. ربنا بيحبك مهما كانت حالتك، ربنا بيحبني مهما كانت حالتي، ايا كان اللي بمر بيه، ايا كانت ظروفي، ايا كان شكلي، رب عنده قبول ليا. اللي عمله الرب يسوع المسيح لي كل المجد من محبة على عود الصليب بتخليني مقبول قدامه في كل وقت، في كل وقت. كتاب بيقول الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي. فبولس بيتكلم ويقول لفيليمون اقبله، ده حتة مني. طب لو سألنا الرسول بولس يعني هل معرفتك بأونسيموس معرفة يعني عميقة؟ هل هو عشرة سنين كتيرة معاك؟ غالبا هتكون الإجابة لا، أنا قابلته يعني بترتيب إلهي وأنا مسجون. يا هو ممكن الرسول بولس في وقت صعب يربح حد بهذا الشكل، بهذا الجمال، وكمان يكون واثق فيه أنه يخلي فيليمون يقبل ويطلب منه أنه يقبل أونسيموس بكل هذه الثقة؟ الذي رددت فاقبله. أنا بكلمك عن الرسول بولس اللي مش هيعرض حاجة وهو مش مالي ايده زي ما بنقول، لكن بولس واثق تماما انه أونسيموس حياته اتغيرت. بولس متأكد انه الماضي بتاع أونسيموس ما بقاش مكمل معاه،
أنسيموس لم يعد سارق، أنسيموس اتقابلت معاه نعمة الله، وعلشان كده بيقول له اقبله، ده حتة مني. عايز أقول لك مهما كانت حالتك ربنا بيحبك، مهما كانت حالتك ربنا بيحبك، الرب قبلك وقبلك وقبلني، الرب يقبلنا مهما كانت الحالة بتاعتنا. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنك بتقبلنا، شكرا ليك لأنه عندك قبول ومحبة غير مشروطين يا رب لكل واحد فينا. يا رب بصلي النهاردة ليا ولإخواتي نستمتع بالقبول يا رب، نشبع بيك، نتلذذ بيك يا رب. النهاردة نتقابل معاك مقابلة جديدة فيها نشعر بأن احنا محبوبين ومقبولين. لكل حد فينا يا رب شاعر بالرفض والإساءة مالية حياته، أنا بصلي النهاردة أنه قبولك يشمله. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

تعمل إيه لو الوعاء فسد؟ تعمل إيه لو كنت واقف مكان بطرس في الموقف اللي فيه قدام سيده قدام المعلم، هو واقف مليان بالخجل وهو مش قادر حتى يمكن يبص في عينيه، لكن محبة ربنا كانت أكبر من الفشل اللي كان بطرس غرقان فيه. ولك على حاجة، ده الشكل ودي الصورة ده ربنا بيشوفني وبيشوفك فيها، إنه هو مش شايف عيوبك، هو بس فارق معانه يسأله سؤال واحد، بس سؤال واحد. كان ممكن يسأله أسئلة كتير، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت ليه أنكرت، كان ممكن يقول له أنت ليه قلت أنك ما تعرفنيش، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت هربت ليه، كان ممكن يقول له أنت نسيت لما قلت عليك الصخرة وهبني كنيستي على الصخرة دي. لكن هو سأله سؤال واحد، قال له كده أنه في يوحنا 21 بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، فقال يا رب أنت تعلم كل شيء. ربنا رب يسوع كان قاصد يسأله السؤال ثلاث مرات، يقول له أنا مش فارق معي أي حاجة حصلت، أنا عندي سؤال واحد ولو إجابته أنا خلاص، أنا مش مستني حاجة تانية. والنهاردة ربنا بيسأل كل واحد فينا أتحبني بتحبني؟ يسوع قال كده في متى 22 إنه هي دي الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. مش مهم حالتك عاملة ازاي، مش مهم انت متكعبل قد ايه، مش مهم النهاردة انك صاحي محبط من نفسك، مش مهم اي حاجة، لكن مهم انك تقول له يا رب النهاردة انا حالتي بايظة جدا، انا ظروفي صعبة جدا، يمكن كل اللي حواليك ملخبط، لكن النهاردة انت واقف قدام تقول يا رب انا بحبك، يمكن غرقان في الخطية، يمكن نفس الخطية بتنام وتقوم فيها، لكن لو انت جواك النهاردة محبة للرب، محبة الرب تيجي تخترق قلبك وتغيرك. وده اللي ربنا عمله مع بطرس في أصعب موقف يعمله معاك النهاردة، ويقول كده أنه من نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عشان كده تعالى النهاردة بص في عيني أقول له يا رب أنا بحبك. أيوة يا رب أنا عارف أني وحش لكن بحبك، أنا عارف أني خاطي لكن بحبك. وده اللي عمله العشار، أنه قال له ارحمني يا رب أنا الخاطي. يقول كده أنه مضى إلى بيته مبرر لأنه ببساطة كان جواه محبة للرب. عشان كده تعالى النهاردة أقول يا رب أنا بحبك. تعالى وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية مش كلمات ترنيمة محفوظة، لكن بنقول له يا رب إحنا عايزين نرجع نحبك تاني من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدرة. يا رب أشكرك رجعنا تاني للمكانة، رجعنا يا رب للحتة اللي إحنا فيها نعرف نقولك بنحبك بجد من كل قلوبنا. يا رب من كل قلوبنا بنحبك. سامحنا يا رب على كل مرة أنكرنا وهربنا وعملنا زي بطرس. قولوا يا رب أنا بحبك، أحبك يا رب.

قبل ما نقوله تاني من كل قلبي تعال عند الصليب قوله يا رب أنا جاي بذنوبي، أنا جاي بخطيتي، أنا جاي بكل يا رب أساوة في قلبي يا رب، لأنه محبتك فاقت خطيتي يا رب، محبتك سطرت عيوبي. باجي عند الصليب يا رب لأنه مكتوب كده أنه دمك يطهرني من كل خطية يا رب. ويكفي النهاردة أن أنا أقول لك يا رب أيوة يا رب أنا بحبك وعايز أكمل أحبك من كل قلبي كل قدرتي يا رب، لأنه محبتك يا رب كمان تطرح خوفي، مش هخاف أجي أقف قدامك يا رب لأنك هتسترني، لأنه مش هقف خجلان يا رب لأنه أنت تعريت علشان أنا تستر علشان أنا اتغطى يا رب. والنهاردة بقول لك يا رب رجعني ليك مرة تانية، رجعني ليك أرجع أقف في المكان الصح أحبك من كل قلبي من كل فكري من كل قدرتي.

أهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا ومتابعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. اسم سبتو أشير ومعناه السعيد أو المغبوط، وقد ورد أنه اسم واحد من أصباط إسرائيل كان أمراءه من نسل أشير. وعندما كان يحل إسرائيل في خيامه في البرية، كان مكان أشير إلى شمال خيمة الاجتماع مع داني ونفتالي، والنازلون معه سبتو أشير والرئيس لبني أشير فجعائيل بن عكرن، وكان ممثل بسبط أشير بين الجواسيس الذين ذهبوا ليتجسسوا على أرض كنعان هو ستور بن ميخائيل. وقد تنبأ موسى بالوعد بأن أشير يغمس في الزيت رجله حديد ونحاس مزاليجك وكأيامك راحتك، كما أن للطاعة دورا هاما في حياتنا الروحية، كونه من أحد الأمور الأكثر أهمية للمحافظة على كل كيان اجتماعي، سواء كانت العائلة، الجامعة، أو أي نظام اجتماعي آخر في حياتنا اليومية. أهمية الطاعة أيضا للأولاد مع الأهل على سبيل المثال هي أمر فائق الأهمية، ولكن للأسف الشديد نفتقدها أيضا في أيامنا هذه، وكذلك الطاعة للمعلم في المدرسة أو المدير في مكان العمل. كانت أيضا هذه الطاعة تعد أمرا أساسيا في بناء العائلة والمجتمع على أساس صحي ومتين، فكم بالحري يعتبر الأمر أكثر أهمية في علاقة الإنسان مع خالقه أي الرب الحي يسوع المسيح، كما أن للطاعة تعود بالفائدة روحيا على العائلة والمجتمعات والكنيسة والمؤمن. كذلك الطاعة بل والخضوع التام للخالق رب السماوات والأرض، هو ليس فقط حيوي وهام، بل يتعلق به المصير الأبدي لكل إنسان. صلاتي في هذا اليوم أن نسمع صوت الروح القدس يهمس في قلوبنا، مهما قال لكم ففعلوا، وهذا هو يسوع ابن الحبيب له اسمعوا، وإن سمعنا صوته لا نقص قلوبنا كي نكون رمزا نبويا لجيل الأيام الأخيرة. أهلا وسهلا بكم في الجزء السادس والأخير من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونبدأ معكم مع ترنيمة فرح قلبي يسوع بالرب مع فريق يسوع المسيح. تعال وافرح بالرب يسوع المسيح، هو إله أمس واليوم وإلى الأبد. نستمع إلى هذه الترنيمة ومن ثم نعود إليكم، ابقوا

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: ليس قدوس مثل الرب يسوع المسيح. فرح قلبي بالرب مع فريق مع يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين مرة أخرى في الجزء السادس والأخير من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من سفر التثنية ورؤية يوحنا، وذلك ختاما لسلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة. وبها نتأمل حياة القدماء الذين شهد لهم بالإيمان في الكتاب المقدس، بدءا من إيليا النبي ويوحنا المعمدان، ومن ثم إلى حياة أخنوخ وإيمان هابيل وحياة دانيال، وختاما في هذا اليوم بمباركة موسى لسبط أشير وغيرهم من أبطال الإيمان الذي تم ذكرهم في الكتاب المقدس. وللتذكير أحباء المستمعين، قد تحدثنا معا في الجزء الأول من هذه السلسلة حول الرمز النبوي الروحي في ملابس إيليا وطعام يوحنا المعمدان، ومن ثم أكملنا بالجزء الثاني من هذه السلسلة حول مشيئة الرب أن يصنع جيلا جديدا مقدسا محلولا من لعنات الأرض والآباء والأجداد. أما في الجزء الثالث قد تطرقنا لشخصية أخنوخ حول الرب يصنع جيلا آذانه مفتوحة لاستقبال إشارات الروح القدس لمستويات جديدة مثل أخنوخ. وفي الجزء الرابع تحدثنا حول لماذا لم ينظر الرب لذبيحة قايين بل لهابيل، وما علاقته بجيل الأيام الأخيرة كرمز نبوي. وفي يوم أمس أكملنا معا في الجزء الخامس من هذه السلسلة لشخصية دانيال، وتحدثنا حول دانيال في صفاته الأدبية رغم أزمنة الخراب، فماذا نتعلم منه كرمز نبوي للأيام الأخيرة. أما اليوم وختاما لهذه السلسلة سنتحدث في جزئها السادس والأخير حول مشيئة الرب ودعوته لحاملي نهضات الأيام الأخيرة ببركة موسى لسبط أشير، حديد ونحاس مزاليجك. نقرأ في البداية من الكتاب المقدس من سفر التثنية الإصحاح 33 والعدد 24 في العهد القديم، قائلا: لأشير قال مبارك من البنين أشير، ليكن مقبولا من إخوته ويغمس في الزيت رجله، حديد ونحاس مزاليجك وكأيامك راحتك. أشير هو آخر سبط باركه موسى، أي بعد أن بارك موسى جميع أسباط بني إسرائيل ختم البركة بمباركة سبط أشير. لذا على المستوى النبوي والروحي يمكن هنا النظر لهذا السبط من حيث ترتيب البركة على أنه رمزا نبويا روحيا لخدمة الأيام الأخيرة، وخاصة لحاملي نهضات الأيام الأخيرة، كوننا نحن نحمل اسم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. ويمكن أيضا رسم سمات عامة لمشيئة الرب ودعوته لهذه الفصيلة الروحية التي فعلا أسميها حاملي نهضات الأيام الأخيرة. نحن نحمل في أرواحنا نهضات جديدة لهذه الأيام الأخيرة، نهضة روحية ومسحة نبوية سماوية تأتي علينا من الأعالي كي ننقاد بقوة الروح القدس لكي نخبر الجميع بعظمة وقوة وسلطان وخلاص رب المجد يسوع المسيح. وهذا فعلا من خلال التأمل في بركة موسى لسبط أشير، ومع الأخذ في الاعتبار أن المسحة المتاحة لتحقق هذه السمات والحياة في هذه المواعيد تأتي لحاملي نهضات الأيام الأخيرة فعلا تكون متزايدة وتتزايد كثافتها جدا مع اقتراب مجيء الرب يسوع المسيح الثانية والأخيرة والتقدم في الأزمنة الأخيرة نحو مجيء العريس ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. ومرة أخرى نقول أن سبط أشير الذي ترجمته الغبطة والسرور. وتاريخيا قد تحقق هذا الوعد في الأرض التي أصبحت من نصيب أشير، وفعلا كانت غنية بأشجار الزيتون، وقد امتدت المنطقة التي عينت نصيبا لأشير على ساحل البحر الأبيض المتوسط من دور جنوبي الكرمل إلى حدود صيدون العظيمة. وكان حد أشير الجنوبي يلامس القسم الغربي من منسة، أما الحد الشرقي لأشير فكان يلامس زبولون ونفتالي، وكانت أيضا في نقية تحده من الشمال. ولكن لم يتمكن أشير من طرد الكنعانيين من المدن الساحلية مثل عكا وصور وصيدون، ولم يشترك أيضا سبت أشير مع دبورة وبراق في حربهما ضد الكنعانيين في حاصور. وحتى عصر داود وسليمان كانت لا تزال معظم المنطقة المعينة لأشير في قبضة الفينيقيين. وكان هنا سبت أشير أحد الأسباط الشمالية التي انفصلت تماما عن يهوذا في عصر رحبعام. وقد كان الأشوريون ضمن الذين أخذتهم أشور في السبي بعد أن غزت المملكة الشمالية في القرن الثامن قبل الميلاد. ونعلم هنا أيضا من سفر أخبار الأيام الثانية الإصحاح 30:11 قائلا: إلا إن قوما من أشير ومنسة وزبولون تواضعوا وأتوا إلى أورشليم، أي أن بعضا من سبط أشير أصغوا إلى دعوة حزقيا في يهوذا لكي يذهبوا معه إلى أورشليم، وخاصة في أيام الفصح. وكانت حنة النبية أيضا التي ابتهجت بظهور المسيح في الهيكل من سبط أشير. وهنا أيضا في ختام هذه الحلقة سنسلط الضوء على هذه الشخصية المباركة جدا، وهي حنة النبية، في ختامنا مع هذه السلسلة. لذلك هذا الجيل هو جيل أشير لحاملي النهضات، ونعلن أننا فعلا أبناء الملكوت، نحن أبناء النور. لذلك يقول: مبارك من البنين أشير ليكن مقبولا من إخوته، ويغمس في الزيت رجله، حديد ونحاس مزاليجك، وكأيامك راحتك. هذا فعلا ما جاء في سفر التثنية الإصحاح 33:24. لذلك نرى هنا من خلال هذه الآية التي قرأناها أن مشيئة الرب ودعوته لحاملي نهضات الأيام الأخيرة بحسب بركة موسى لأشير: أولا مبارك من البنين أشير. هنا نحن نكون مباركين من البنين، وتأتي هنا بمعنيين: أن يكون حاملو نهضات الأيام الأخيرة مباركين بين بني يعقوب، أي مباركين بين إخوتهم، أي لهم نعمة خاصة في علاقاتهم مع مختلف العائلات الروحية المختلفة. هذه هي أيضا مشيئة الرب لكل مؤمن حقيقي، أن يكون له النعمة في أعين الناس وفي أعين الكثيرين. فمع أن التعليم الذي سيحمله حاملو نهضات الأيام الأخيرة سيرفض من الناس، لأنه سيفصل الحق من الباطل وسيفضح أيضا التدين المزيف، إلا أن من يحبون الحق سيجذبون بالروح القدس لخدمة نهضات الأيام الأخيرة. وأعلن على حياتك أن تكون فعلا أنت من هؤلاء الأشخاص الذين يستقبلوا بقوة الكلمة بالروح القدس، لتكون فعلا خادم حقيقي في الأيام الأخيرة. وهذا سيجعل مظلة المسحة النبوية والرسولية تتسع لتشمل علاقات كثيرة عبر تنوعات ثقافات جغرافية متعددة، بدءا من هنا من الأراضي المقدسة وتمتد إلى أقصى العالم، لنكون معا يدا بيد لكي نعلن اسم يسوع المسيح، ونكون تحت هذه المظلة بها المسحة النبوية الرسولية التي تتسع لكي تشمل علاقاتنا، ونكون واحد في المسيح ككنيسة واحدة ومؤمنون موحدون في اسم رب المجد يسوع المسيح. ونعلن هذا بقوة دم الرب يسوع وبالحكمة النازلة من فوق التي ستبطل كل شكايات العدو، وستتقوى علاقات الجماعات الروحية المؤمنين الحقيقيين عبر بلدان العالم. لذلك أيضا هنا أولا في هذا المعنى، وثانيا أن نكون مباركين من البنين، يأتي هنا عندما نقرأ مباركين من البنين بمعنى آخر، هو أن السبط عنده وفرة من البنين، أي أن يكون حاملون نهضات الأيام الأخيرة أغنياء في ولادة نفوس كثيرة من نفس الصبت والجين الروحي. ماذا يعني؟ أن نكون فعلا مباركين في أراضينا وأن نحمل هذه البركة لنسلنا، لأولادنا، لعائلاتنا، وأن لا يحدنا أي شيء، لأن بقوة الروح القدس نخترق أي حواجز في هذا العالم ونعلن اسم يسوع المسيح. نكون فعلا في هذا العالم متشفعين ومتشفعات بالصلوات بقوة الروح القدس، رجالا ونساء مباركين على هذه الأرض، أقوياء لولادة أمور بالروح بقوة وكمال السيد الرب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، يريد الرب أن يملأ نهضات الأيام الأخيرة بأبناء كثيرين جدا مستقرة على حياتهم المسحة النبوية الرسولية. كي تأخذ هذه المسحة النبوية الرسولية عليك أن تبني علاقة متينة حية وشركة يومية مع إلهك رب المجد يسوع المسيح، وتكون هذه المظلة من روح الصلاة تغطيك وتغطي حياتك وعائلتك ونسلك بروح الصلاة والنبوة، تفرد لتغطي كثيرين ويمسح ويفرز كثيرين بالروح القدس، أي بروح النبوة والإرسالية العظمى، لنعلن اسم يسوع على هذه الأرض وفي كل الأراضي. نعم أحبائي المستمعين، نعلن هذا بالإيمان، أن يملأ روح الله القدوس نهضات الأيام الأخيرة بأبناء كثيرين مستقرة على حياتهم المسحة النبوية الرسولية. اعلن على حياتك أنك تستقبل مسحة جديدة نبوية رسولية لتكون أيضا من جيل نهضات الأيام الأخيرة، وهذه المظلة التي تغطينا بحماية إلهية، ونحن نخبر العالم عن يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب، تفرد لتغطي كثيرين ويمسح كثيرين بالروح القدس، أي بروح النبوة والإعلان وبروح الإرسالية العظمى. هذا أولا حول مبارك من البنين أشير. ثانيا في نفس الآية يقول لنا ليكن مقبولا من إخوته. ماذا يعني؟ يريد الرب هنا أن يعلن لحاملي نهضات الأيام الأخيرة أن دعوتهم هي دعوة مفرحة جدا لكل جسد المسيح الواحد، أي لكل من يحب الرب ويشتاق لمجيئه الثاني والأخير بالروح وبالحق. لذلك أن الرضا والقبول هما عطية إلهية من عطايا الرب لخدام نهضات الأيام الأخيرة، وهنا تكون فعلا مقبولا من إخوتك، أن تكون أيضا مقبولا في رسالتك وسط إخوتك وجماعتك في الكنيسة وخارج أسوار الكنيسة. عندما تخبر بقوة الروح القدس وتفعل سلطان الروح القدس على حياتك وعلى كلماتك بقوة الإعلان وبقوة روح النبوة والإرسالية، لكي تمسح حياتك بقوة البركة والمجد من خلال يسوع المسيح. وكما أيضا امتلأت نهضات الأيام الأخيرة، تمتلئ في هذه الأيام فعلا بقيادة روحية مباركة. لذلك عزيزي المستمع، الرب سيستخدم جيلا جديدا، جيلا مقدسا، جيلا مفروزا، لكي يعلن اسم يسوع المسيح بالحق وعدم المساواة في اسم يسوع المسيح، أي عدم المساومة في اسم يسوع المسيح، حتى لو كنا في أحلك الظروف وفي أصعب الظروف في حياتنا، أن نعلن يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. كما أن هنالك سيكون بركة ومسحة كبيرة جدا لنساء كثيرات فعلا يستخدمهم السيد الرب يسوع المسيح تحت مسحة الروح القدس، وسيعطي الجميع المجد للسيد الرب وحده، كما كانت حنة النبية التي استقبلت الرب وهو رضيع في الهيكل مسبحة ومتكلمة عن مجده القائم. من سبط أشير، وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط أشير، فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب. هنالك أجواء من الرضا ومن القبول تفتح أبواب البركة وتفتح أبواب الاستخدام لحياتنا الروحية، كي ندرك ونطلق كلمات نبوية من فم الرب على أفواهنا، ومن يقبل أيضا رسالة الحمل الوديع في الأيام الأخيرة يكونون فعلا مباركين. وهذه الدعوة المؤسسة على قوة الروح القدس. ثالثا يقول لنا ويغمس في الزيت رجله. هنا لنا زيت الروح، أي مسحة الروح القدس، مسحة نبوية جديدة وإرسالية عظمى جديدة لكل من يقبل إلى السيد الرب يسوع المسيح. هنا بشكل حرفي الأرض التي امتلكها سبط أشير كانت ممتلئة بأشجار الزيتون، لذا كان للسبط وفرة عظيمة في الزيت والدهن، وكانت أيضا شجرة الزيتون هي رمز سبط أشير وش شعار رايته المرفوع. خدام نهضات الأيام الأخيرة أرجلهم تكون مغموسة في الزيت، أي تحركاتهم وخطواتهم تكون سهلة وممسوحة لأن أرجلهم مغموسة في زيت مبارك. حاملو نهضات الأيام الأخيرة يتحركون بسلاسة في مساحات واسعة بتميز واسع وحقيقي للحضور الإلهي الذي يسبقهم إلى هذه الأماكن فعلا. وكما تحدثنا في بداية هذه الحلقة أنه عندما نذهب نكون متحدين بقوة الروح القدس وكجماعة مؤمنين وككنيسة واحدة لكي نعلن مجد المسيح. وهنا يقول لي ولك أن المؤمن هنا يغمس في الزيت رجله، أي تكون أرجلنا مغموسة في هذا الزيت المبارك لتكون خطواتنا ممسوحة، وأيضا أرجلنا مغموسة في زيت مبارك لحاملي نهضات الأيام الأخيرة كي نتحرك بسلاسة في مساحات واسعة بدءا من أراضينا انطلاقا إلى كل العالم. وهذا فعلا ما يميز الحضور الإلهي الذي يسبقنا إلى هذه الأماكن من خلال مسحة الزيت المقدسة. وهنا الدهن يسيل من أقدامنا كي يغطي الأماكن ويغطي الأشخاص الذين نتحرك اتجاههم ونكون معهم. وهنا يقول لنا أن الأبواب تفتح سريعا بسبب قوة الروح وقوة المسحة. صوت الرب لحاملي نهضات الأيام الأخيرة يقول قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. كل شخص لم ينكر اسم يهوى القدوس، اسم رب المجد يسوع المسيح، يقول له قد جعلت لك أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد ولا أي قوة في هذا العالم أن يغلقه. عندما يبدأ بك الرب خدمة معينة هو الذي سيتمم ويكمل هذه الخدمة في حياتك الروحية. آمين عزيزي المستمع أن الزيت أيضا يتحدث في الكتاب المقدس عن الشفاء الإلهي، ولذلك تكون أرجلنا مغموسة في الزيت، أي مشفيين من كل جراحات الماضي. يهوى رافا، يهوى هو رب الشفاء وهو رب النهضات الإلهية وهو رب حاملي النهضات الأخيرة، لذلك يفعل في حياة المؤمن وخاصة لحاملي النهضات الأخيرة نوبات أيضا مباركة من القداسة والمجد من خلال الإله الحي وسكيب جديد ومسحة جديدة. لذلك يكون هنالك شفاء في الروح والنفس والجسد. حاملو النهضات مشفيون، لذلك اعلن الشفاء الكامل على حياتك، اعلن زيت المسحة والفرح بكل حياتك عز المستمع. اعلن انك انت ابن مبارك، انت ابنة مباركة، وهنالك استخدام جديد يشرق نور النهضة الحقيقي على حياتك وعلى حياتك عزتي المستمعة. هنالك استعلان ليسوع القائم من بين الأموات الذي لم يقدر الموت أن يمسكه. لن يقوى الشرير على أن يمسكك من تصور في حياتهم المسيح المقام. عندما تعلن قيامة يسوع المسيح في حياتك والنصرة والفرح والمسح النبوية على حياتك، لن يقوى إبليس أن يمسكك لأنك أنت ابن مبارك وتعلن اسم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. فعلا هذا ما يميز جيل النهضات الأخيرة. لذلك قبل أن نكمل حديد ونحاس مزاليجك، سنستمع معا إلى هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم زياد شحادي، كل إناء مكسور. نعلن هذه أيضا الكلمات أننا أصبحنا نحن أبناء للسيد الرب يسوع المسيح، وأنه هو الذي فعلا افتدانا وأعطانا حياة أبدية، وهو الذي شكلنا من جديد بقوة الروح القدس. فاصل ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: أرجو كمل شغلك فينا وأوان كرامة، خلينا تشكيلك هو المطلوب فعلا، هذا هو التشكيل الإلهي لنكون فعلا من حاملي أيضا النهضات الأخيرة في اسم رب المجد يسوع المسيح. عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم زياد شحادي، علما أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونختتم اليوم في الجزء السادس والأخير حول مشيئة الرب ودعوته لحاملي نهضات الأيام الأخيرة ببركة موسى لسبط أشير: حديد ونحاس مزاليجك. وفعلا أحبائي، بعد أن قرأنا معا هذه الآية من سفر التثنية الإصحاح 33 والعدد 24، ورأينا هذا التميز حول مبارك من البنين أشير، ومن ثم تطرقنا ليكن مقبولا من إخوته ويغمس في الزيت رجله. أما الآن قد وصلنا إلى هذه الآية التي تقول: حديد ونحاس مزاليجك. فعلا عندما نتأمل أحبائي بهذا الكلمات، يقول لنا هنا أن حديد ونحاس نعالك، أي أن الأقدام المغطاة بدهن المسح المقدسة النبوية يعمل دهن المسح هنا مثل نعال من الحديد والنحاس لها أقدام. هذه أقدام هي أقدام حاملي نهضات الأيام الأخيرة، هي أقدام قوية ثابتة. عندما تدوس أراضي جديدة تربح هذه الأراضي للملك، أي ملك الملوك ورب الأرباب. كما نربح النفوس نربح أيضا أراضي ليسوع المسيح، ليكون جميع العالم خاضعين للملك الوحيد وهو الرب يسوع المسيح، لأن ملكوت الله قادم وبقوة محمول عربونا على أكتاف حاملي النهضة الأخيرة ليستعلن في أراضيهم. لذلك رسل الخروف أقدامهم قوية، اعلن أقدامنا قوية في اسم يسوع المسيح، كما أقدام الأسد الثقيلة الخطوة والواثقة التي لا تعود من قدام أي أحد، هكذا تكون أقدامنا نحن، أقدام رسل الخروف الأسد الخارج من سبط يهوذا. اعلن هذا على حياتك، اعلن هذا على أقدامك، على بركة حياتك في اسم يسوع المسيح. يقول أيضا: حديد ونحاس مزاليج أبوابك، أي لا يقوى العدو على اقتحام أراضي أشير، لا يقوى على اقتحام نهضات رجال النهضة الأيام الأخيرة، لا يقوى إبليس ولا يتجرأ هذا العدو على دخول الأرض ولا حتى المجال في أن يمتلكها، لأننا قد امتلكناها بقوة الدم المحصن على أراضينا، على الأراضي المقدسة، وكل أرض تعلن اسم يسوع هي تكون محصنة بقوة دم ملك الملوك ورب الأرباب. وأيضا واحدة من تكليفات رجال النهضات الأخيرة والنساء أيضا هي صنع مجالات في كل زمان ومكان تكون أجواء نقية وحرة من أي نشاط أرواح الشر، تدخل النفوس فتتحرر وتشفى في هذه الأراضي وتختبر حضور الرب المعلن المحي كما لم نختبره من قبل. اعلن على حياتك اختبارات جديدة تختبر الآن بحضور وقوة سلطان وحضور ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح، أن تكون هنالك وفرة في الملكوت وتكون متاحة لتحقيق رؤى رجال ونساء نهضات الأيام الأخيرة. وهذا أيضا فيما يخص تكريس هذه المساحات الزمانية والمكانية كأحد أنماط استعلانات النعمة الغنية الإلهية في الأزمنة الأخيرة لاجتذاب النفوس إلى السيد الرب، أن نمتلك هذه النفوس حقا وأن نمتلك فيما بعد الأراضي، أن نبدأ بنفس واحدة ومن ثم بنفوس كي يختبروا محبة المسيح والخلاص، ومن ثم نكون نذهب فيما بعد بأرجل مثبتة بها مسحة الزيت والدهن لنكون فعلا دخولنا وخروجنا مبارك على أي أرض نريد امتلاكها بقوة الدم، دم الحمل يسوع المسيح. لذلك نعلن امتلاك جميع الأراضي وجميع العالم، تعلن اسم يسوع المسيح، لنعلن قوة الدم التي تهيمن، ونكون فعلا كأقدام رسل الخروف الأسد الخارج من سبط يهوذا. هذا هو الأسد الخارج والغالب، نعلن دمه على كل الأرض. لذلك هذه واحدة من تكليفات رجال ونساء النهضات الأخيرة، هي صنع مجالات زمانية ومكانية نقية وحرة من أي نشاط أرواح الشر. وختاما بهذه الآية التي تقول وكأيامك راحتك. هنا حاملو نهضات الأيام الأخيرة يخدمون الرب بكل راحة، أي بكل أريحية. والراحة أولا هي معجزة داخلية يتممها الروح القدس بداخلنا، نرتاح فترتاح الأرض. لذلك لن ترتاح الأرض إلا عند إعلان اسم يهوه القدوس على أراضيها. لن ترتاح أرضي إلا أن يعرف يهوه ملك الملوك ورب الأرباب. لن ترتاح الأرض إلا أن يعرف الجميع الإله الواحد والوحيد، وهو السيد الرب يسوع المسيح. اعلن معي هذه الكلمات، أنه لن ترتاح الأرض إلا بيسوع المسيح الملك. لن يرتاح ولن ترتاح هذه الأرض إلا أن يعرف الجميع ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. عندما نؤمن بفاعلية وسلطان هذه الكلمات، علينا أن نعلنها بقوة جديدة. لذلك نقول لن ترتاح الأرض إلا أن يسكن مجد يهوه رافا فيها. لا مكان لإله آخر، لا مكان للسيد آخر، ولا مكان لملك آخر. الأرض لن تتسع إلا لإله واحد الذي هو يهوه القدوس. الأرض لن تتسع إلا لإله واحد، وهو الذي قال عن نفسه أنا هو يهوه القدوس. والأرض لن تتحمل إلا خالق واحد لكي نعبده بالروح.

أنه هو ضابط الكل وفوق الكل. يسوع المسيح يكون مستعلن، يكون مهيمن في هذه النهضات الأخيرة. الراحة مرتبطة بالترتيب الروحي، والترتيب الروحي مرتبط بالتلمذة والخضوع بالروح. حاملو نهضات الأيام الأخيرة يأخذون وصية من الرب بتلمذة الأمم بكل جدية لكي يحملوا النير فيجدوا راحة لنفوسهم، لكي تكون فعلا من هؤلاء الأشخاص. اعلن قوة وسلطان، اعلن عظمة الرب يسوع المسيح على حياتك عز المستمع. لذلك نرنم أيضا هذا الترنيم الرائع جدا، نصيبي هو الرب، مع فريق التسبيح، ومن ثم نعود لكي نختتم حول النبي حنة وماذا نتعلم أيضا منها وكيف نكون كحاملي نهضات الأيام الأخيرة. أعلن معنا أيضا هذه الترنيمة ومن ثم نعود لنختتم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحب المستمعين بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا، نصيبي هو الرب، ونكمل

الآبائي، ونختتم اليوم في الجزء السادس والأخير حول مشيئة الرب ودعوته لحاملي نهضات الأيام الأخيرة ببركة موسى لسبط أشير: حديد ونحاس مزاليجك. تحدثنا هذا أحبائي بداية من سفر التثنية حول هذه الآية الرائعة والمباركة وأهميتها أيضا لجيل حاملي النهضات الأخيرة في اسم رب المجد يسوع المسيح من خلال بركة موسى لسبط أشير. وختاما سنتحدث عن حنة النبية، وهو أيضا هنا قد ذكرت في لوقا الإصحاح الثاني والعدد 36 حتى العدد 38. يقول: كانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط أشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها، وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. عندما يقول لنا هنا أن كانت نبية اسمها حنة، حنة أي يعني فضل أو النعمة، ونسبها هي كانت حنة ابنة فنوئيل، والذي يعني اسم أبيها وجه الله، ومن سبط أشير هي، وهو من السبطين اللذين دعيا أنهما كانا مفقودين. لذلك على الرغم من أن تاريخ حياتها كان من أقصر تواريخ حياة الأشخاص التي تم ذكرهم في الكتاب المقدس، إلا أنها عاشت حياة القداسة. فعندما تفرست في وجه يسوع المسيح المولود، عرفت أن النبوات الماضية المذكورة في العهد القديم قد تحققت في زمن المسيح يسوع حين جاء وتجسد لأرضنا. ومن خلال حياتها الطويلة صار عقلها أيضا مشبعا بنبوات العهد القديم الخاصة بمجيء نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية، وهو نسل المسيح. لذلك إذ كانت تنتظر الرب على الدوام، فقد آمنت مع سمعان الشيخ أن الطفل المولود من العذراء مريم هو القضيب الذي خرج من جذع يسى. وكانت حنة بلا شك واحدة من الذين اختارهم الرب، وكانت تصرخ إليه ليلا ونهارا، وكان الله ينصت لصوت تضرعاتها. فهي أيضا لم تكن تصلي في ركن منعزل من الهيكل أو في الركن الذي تتعبد فيه النساء فقط، بل كانت تنضم للآخرين علنا أمام الجميع وتسكب قلبها في صلوات مسموعة في الهيكل. وفعلا نصلي في هذه الأيام أن يقيم بيننا نساء مباركات يعلن اسم يسوع المسيح، يعلن لكي يكون أيضا هن من جيل الأيام الأخيرة، كما نكون أيضا رجالا ونساء مباركين ومباركات. لذلك حنة بنت فنوئيل لم يذكر عنها الكتاب المقدس إلا سوى 3 آيات، ولكن نستطيع أن نستخلص من كل كلمة درسا قيما لحياتنا الروحية. فهي لم تكن ظروفها سهلة، بل هي كانت قاسية وعانت أيضا من عدة أمور في حياتها، ولكن بقيت متعلقة متمسكة بإلهها. إن اختيار حياة السلام والفرح هو أيضا أمر مرتبط بالعلاقة الوثيقة اليومية مع الرب يسوع المسيح من خلال الملء بالروح القدس. كذلك الفرح الحقيقي لا يعتمد على الآخرين. لذلك عزيزي المستمع، علينا أن نعلن أن حياتنا هي فقط في المسيح يسوع تكون حياة الفرح والملء والبركة. لذلك نتعلم أيضا أنه مهما كانت ظروفنا علينا أن نفرح بالسيد الرب يسوع المسيح، فالفرح الذي يعطيه الرب هو صفة مميزة للملكوت، والفرح الدائم يتحقق من خلال علاقة صحيحة مع يسوع المسيح الذي هو مثال لنا، إذ احتمل التجربة العظمى موت الصليب من أجل السرور الدائم الذي كان موضوعا أمامه. لذلك عزيز المستمع، كي نكون فعلا من هؤلاء الجيل المبارك، علينا أن نخضع ذواتنا، أرواحنا، حياتنا بالكامل بقوة الروح القدس، ونعلن اسم يسوع لنكون فعلا مباركين، لنعلن جيل جديد ممسوح ومبارك، جيل مبارك في اسم رب المجد يسوع المسيح. حاملوا نهضات الأيام الأخيرة يأخذون وصية الرب بتلمذة الأمم
لكي يحملوا هذا النير لكي نجد فعلا راحة في نفوسنا وفي أرواحنا لاستعلان ملك يسوع المسيح على هذه الأراضي وفي كل الأراضي لإعلان اسمه القدوس إلى الأبد.

إلى هنا أحبائي المستمعين والمتابعين، نختتم مع هذه الترنيمة مش هننزل عينينا عنك يا فدينا مع المرنمين عبد السيد فاروق وسنيورة فوزي، ونلتقي بنعمة الرب يسوع المسيح في نفس الزمان والمكان لنكون مع مواضيع جديدة ضمن برنامج صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء لهذه الحلقات الخاصة، وهذه تحياتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كتير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: يا تو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول إنه عدد الأشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لأكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة وبيعبدوا الشيطان، وكل ما أفكر في الناس ديل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم، عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا، براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها.
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا
7: يا منال. أهلا يا جماعة،
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كتير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل رسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كتير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
8: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
1: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
2: أيوة أنا.
1: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
1: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
0: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
1: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
0: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
0: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى أن الكنيسة الليلة ما عليها أنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا أننا نضمهم لمملكة الله ملكوت الراحة والسلام.
2: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
0: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
0: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلمه عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
1: ده ما كفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدو بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
0: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس من ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه فخلى 99 وماشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
0: الكلام الفاد ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجوا لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كثير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
0: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنى ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
0: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده العلي عمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح، عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطاياه وما قادر يتخلص منه أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
0: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية، أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
1: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا، وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم اتنين اتنين، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
2: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
0: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
0: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إن أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لما أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بيجت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأنه الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
4: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح، يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إنه يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك انت، لكن لو جربت انك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى انه الخوف اللي كان جواك ما له اي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وانه صعب انه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده، انت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: اصله ده الجسديه ليلى، وقلت لي نفس الكلام ده واني لازم اقتحم اسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر انه يستخدمني بكل قوه.
2: انا مديون عليكم بجد يا جماعه، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكره في كثيرين والاف الناس زي محتاجين انه يسمعوا،
6: وانا كمان عايزاكم تصلوا لي انه ربنا يديني كلام مع ايمان وتؤمن بالسيد المسيح،
3: امين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من اجل انك تشرفنا وبتدينا الامتياز اننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان، أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامك يلمس قلب إيمان. في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أول مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة، خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
3: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول: لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة، وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقولها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله احنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين، وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: الثالثة عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل. ثم طلبوا من الله ملكا، فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي، وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص. فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب، ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون

بما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: الصباح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوتي أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فامسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل،
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
12: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني اكون موجود معاكم النهارده وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاة. شرف وبركة لي اني اكون معاكم، واصلي اني ما اكونش ضيف تقيل عليك في الساعة ونص الجاية دي، لكن بصدق النهاردة انه ربنا يباركنا ويدينا حلقة مباركة، يدينا وقت غالي مع بعض. فرحان قوي قوي اني ارحب كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على صفحة الراديو، اهلا وسهلا بيكم. وعايز ارحب كمان بكل الناس اللي بسمعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتابعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا على الابليكيشن واللي بتابعنا. ولو انت لسه مش محمل الابليكيشن اشجعك تقدر تحمل التطبيق، تطبيق اكتر من رائع، عليه كل برامج راديو سما المميزة بيقدموها زملاء غاليين مباركين، برامج مميزة جدا جدا. الابليكيشن متاح على الاندرويد وكمان على الاي او اس. وعايز اشجعك كمان وعايز اقولك انه راديو سما بقى موجود دلوقتي كمان على نايل سات، تقدر تشوف التردد في الكومنتات. هيبقى بركة كبيرة انه يكون يعني راديو سما متاح كمان على نايل سات. شكر ربنا قوي قوي لأجل وجودنا مع بعض. وعايز شجعك النهاردة انه كتاب بيعلمنا انه الرب بيسمع الصلاة. يقول كاتب المزمور هذه الكلمات: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه الرب بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي، ولأنه الرب بيسمع الصلاة كمان مسميين برنامجنا يا سامع الصلاة. لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لينا دلوقتي على صفحة الراديو أو على صفحتي الشخصية، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة هنكون بنشكر رب معاك. لو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعتها لنا دلوقتي، هنكون بنشكر رب ونقرأ طلبات صلاتك أو الاستجابة اللي الرب عملها معك. كمان النهاردة هنكون بنصلي من أجل بلد غالي، احنا كل حلقة متعودين نصلي من أجل بلد من البلدان. النهاردة هنكون بنصلي من أجل موريتانيا، فلو انت من موريتانيا وبتسمعني اهلا وسهلا بيك. ولو انت مش من موريتانيا وتعرف حد في موريتانيا بليز منشنه الحلقة، هنصلي من أجل موريتانيا، من أجل الشعب الموريتاني، من أجل الأرض، من أجل الحكومة، هنصلي من أجل هذه الدولة. كمان هنصلي زي ما متعودين نعمل، هنصلي من أجل فئة من فئات المجتمع. النهاردة هنصلي من أجل ناس مباركين غاليين علينا ومهمين، دورهم مهم في المجتمع. هنصلي من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. لو أنت بتشتغل في النظافة فضلك هنصلي لأجلك النهاردة. ولو أنت تعرف حد بيشتغل في النظافة من فضلك وصل له الحلقة، قول له في ناس فكراك، في ناس بحبك، في ناس بتصلي كمان لأجلك. خلونا نبتدي وقتنا ونبتدي حلقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الوقت. يا رب أشكرك وأؤمن بيك أنك حاضر في وسطينا. يا رب مصدق النهاردة أنك تتكلم لينا، يا رب نديك وقتنا. يا رب مصدق النهاردة أنه عندك لينا الكثير، يا رب عندك لينا الكثير. عشان كده بصلي أنك توصل لكل قلب فينا باسم يسوع. النهاردة الوقت كله بين إيدك. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تتكلم لقلب كل حد. يا رب ما حدش فينا يفقد، لكن صوتك يكون واضح لكل نفس فينا. يا رب من فضلك اوصل للقلب. يا رب نديك الحلقة بالكامل. نصلي النهاردة لا تعطيل على الوقت، بصلي لأجل كل حد بيسمعنا دلوقتي باسم يسوع. يا رب كلمة الله لا تقيد، ده صوتك لينا. عشان كده بصلي النهاردة ان احنا نستقبل اللي على قلبك لقلوبنا يا ابن الله الحي. بنديك الوقت بالكامل، بنديك كل طلبة صلاة، نثق انك موجود وانك حاضر وبتسمع الصلاة، ولي كل المجد. امين امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم بالكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب ورجعنا مع بعض التاني واحنا في حلقتنا النهاردة, وبرحب مرة كمان بكل الناس اللي دخلة معانا دلوقتي وحاضرة معانا لايف. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا, بس قبل ما ندخل في الموضوع خليني أفكر معاك في حاجة. إيه؟ أفكر أنا قلت أفكر صح؟ خليني أفكر معاك في حاجة. هو إحنا فعلا بنعرف نفكر؟ ويا ترى الأفكار بتجيلنا إزاي؟ طب إيه اللي يحصل لو أنا بتكلم معاك دلوقتي جات لي فكرة سرحت فيها وأنا بتكلم في البرنامج وأنا بقدم البرنامج دلوقتي, لو جات لي فكرة وسرحت فيها يا ترى تبقى الفكرة دي مظبوطة؟ خليني أقول لك إنه الأفكار بتيجي نتيجة الانبوتس, المدخلات اللي بتدخل لحياتنا. فمرات كتيرة في حاجات بتدخل لأذهاننا وبتخلي في أفكار وتراكم من المخزون الداخلي جوايا بيطلع في شكل تفكير. فالأفكار الحقيقة ما هياش هي أهم حاجة, الأهم هو المصنع بتاع الأفكار, وأقصد بالمصنع ده الذهن. فالحقيقة الذهن أمر مهم جدا, شيء مهم جدا جدا, محتاجين نعرف إيه هو الذهن ونتكلم عن الذهن, وهل الذهن ده خاضع لربنا بجد؟ هل الذهن ده بيعرف يفكر صح؟ الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة ذهن جديد. النهاردة هنتكلم عن الذهن الجديد أو إيه اللي ربنا عاوز يعمله في أذهاننا. خليني في بداية الوقت أفكر معاك في يا ترى إيه هو لما نيجي نتكلم على الذهن ونقدر نقول الذهن. الذهن هو باختصار العلبة أو المكان اللي مليان بالأفكار. الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطته يصنع القرار أو يتخذ القرار. تاني, الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطة هذا الذهن يتخذ القرار. ده ببساطة تعريف صغير للذهن, هو العلبة, هو البوكس اللي بتتجمع فيه أفكار كتيرة وبواسطة هذا الذهن بيتخذ هذا القرار. اتخذ القرار فإنه أفكار كتيرة جوايا جوا ذهني, ونتيجة هذه الأفكار أبدأ أخذ قرارات في حياتي. فهو عبارة عن مكان تتجمع فيه أفكار يمين وشمال ناتجة عن علاقات, عن تعاملات مع ناس, عن تواجد في مناطق, عن inputs من السوشيال ميديا وغيره وغيره من المدخلات دخلت لهذا الذهن اتجمعت فيه الأفكار. ونتيجة هذا الذهن هو المكان اللي بواسطته بيتخذ أي قرار في حياة الإنسان. هذا الذهن مرات كتيرة نتيجة مدخلات غلط بلاقي إنه الذهن ده بدأ يولد أفكار مش مظبوطة. فتسمع مثلا إنه حد عنده أفكار كتيرة للفشل, طب تعالى شوف الشخص ده ايه اللي وصله للمستوى ده, ايه اللي خلاه يفكر في انه فاشل ويائس من نفسه وما عندوش اي امل في بكرة. هو استسلم لأفكار بتترمي عليه. قد تكون هذه الافكار مثلا من السوشيال ميديا. فالحقيقة احتاج اراجع على السوشيال ميديا بتاعتي, هل انا بستقبل افكار نتيجة اني بتابع حاجات غلط, افكار صفحات بتقدم لي مفهوم غلط مثلا عن الـ يعني عن فكر سلبي عن اني مش هقدر, او يعني بشوف يعني فيديوهات لناس يأسانين وفقدين الامل في نفسيهم وفشلين وطالعين يشاركوا خبرات الفشل. كل ده بيأثر على ذهني. فلو حبينا نقولها قولا واحدا, الأفكار السلبية اللي ممكن تترمي عليا ممكن تكون نتيجة أني بتابع سوشيال ميديا لصفحات بتبث جوايا أفكار للفشل. فمثلا ممكن أكون عامل فولو لناس بيشاركوا خبرات فشل، بيحكوا اختباراتهم قد ايه ان هم فاشلين، او بيفضفضوا على السوشيال ميديا، على انستجرام، على فيسبوك، على تيك توك، على اي بلاتفورم بيحكوا عن خبراتهم المؤلمه وازاي ان هم فشلانين ويأسانين. فبيدخل جوه ذهني افكار، هذه المدخلات بتولد جوايا قرارات باني ايه ده انا كمان شكلي فاشل. فانا اتأثرت بالافكار دي، ونتيجة كده بدأ يتسرب جوايا احساس اني انا كمان فاشل. عشان كده ركز قوي في السوشيال ميديا بتاعتك، وركز قوي انت عامل فولو لمين، لان الموضوع مهم، الموضوع يحتاج الى تركيز، الموضوع يحتاج اني اكون منتبه واكون مركز انا بعمل ايه، انا بتابع مين. لان انا ممكن اتابع حد لمؤاخذة يعني يجيبني لورا، ممكن اتابع حد يتعبني، حد يولد جوايا افكار سلبية، ممكن شاب يبقى، او العكس على فكرة، ممكن اتابع حد يعقدني، يعني يبقى ايجابي قوي قوي قوي قوي وانا مش عارف اوصل له. فمثلا حد مثلا قوي قوي قوي، فالرسيفر عندي بقى انا الاستقبال، بدل ما اتكلم وافكر واخد الحلو ابقى عايز ابقى زيه، حس انه ايه ده في جاب كبيره، في مساحه كبيره قوي بيني وبينه، انا مش هعرف اوصل يا عم للناس دي، فتعقد بزياده. عشان كده خلي بالك من ذهنك، خلي بالك من ذهنك. هذا الذهن الحقيقه كتاب مقدس بيعلمنا عنه في كتير من الآيات تكلم عن الذهن. خليني أقرأ معاك آية في بطرس الأولى أصحاح 1 والآية رقم 3. أشجعك لو معاك كتابك المقدس افتح معايا رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 والآية 13. بطرس الأولى 1:13 بيقول رسول بطرس: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. كلمات خطيرة، بيقول كده: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين. الحقوين هم المنطقة اللي عند الوسط دول. فإذا أنت بتعرف الجنود مثلا، الجنود في أي دولة بيبقوا لابسين منطقة أو حزام خاص بالجنود علشان يشد المنطقة دي. فبطرس بيقول منطقوا أحقاء ذهنكم، البس منطقة بس مش على وسطك، البس منطقة على ذهنك. منطق ذهنك يعني ايه؟ منطق ذهنك يعني خلي ذهنك منتبه، خلي ذهنك يقظ. زي ما المنطقة بتبقى شادة الوسط قوي، بطرس بيقول خلي ذهنك ممنطق، خلي ذهنك صاحي، خلي ذهنك مشدود. ربنا عاوز ذهني يبقى منتبه، مش أي فكرة تصيبه، مش أي فكرة سلبية تأثر عليه، أو أي فكرة إيجابية برضو بس ممكن تكون يعني راح في الإكستريم ناحية تانية برضو تأثر عليه. لكن في كل مرة ربنا عاوز يقول لي خلي بالك منطق أحقاء ذهنك، خلي بالك من ذهنك، أنت بتفكر إزاي، انت بتستقبل ايه من الافكار. هل انت بتستقبل افكار للفشل؟ هل انت بتستقبل افكار للنجاسة مثلا؟ هل انت بتستقبل افكار للانتحار لا سمح الله؟ هل انت ايه الافكار اللي بتترمي عليك وايه الافكار اللي بتستقبلها؟ بطرس بيقول منطق احقاء ذهنك، خليك صاحي، منطقوا احقاء ذهنكم صاحين. انتبه جدا، انتبه جدا. زي ما الجندي بيبقى لابس الحزام، الحزام بتاعه كده من منطق وسطه شادد وسطه، الكتاب بيعلمنا انت كمان منطق ذهنك، ما تكونش سايب ذهنك كده لأي فكرة. حد يرمي لك فكرة، فيديو يرمي لك فكرة، ريل يرمي لك فكرة، بوست يرمي لك فكرة، انت يعني انت فلتر، فلتر انت بتعمل ايه، انت بتسمع ايه، وبتتقابل ازاي مع الافكار دي، بتتعامل معاها ازاي. انتبه جيدا، انتبه جيدا، لانه في كل مرة انا بقبل افكار انا محتاج افكر اللي بقبله ده مصدره ايه. هل يا ترى الشخص اللي بيرمي علي الأفكار ده مصدر ثقة؟ هل الأفكار دي أفكار إيجابية لبنائي ولا أفكار سلبية؟ هل يا ترى أنا الشخص اللي بستقبل منه الأفكار ده شخص حياته نقية، شخص منضبط، ولا شخص سلبي بيرمي علي يعني أفكار مش منضبطة؟ أو هو ممكن يكون شخص مثلا عفوا، يعني لو قلت مش مهذب، مش محترم، فهيكون من خلال فيديوهات مثلا بيرمي عليها أفكار يعني ليه علاقة بعدم القداسة. انت بتسمع ايه؟ انت بتستقبل ايه؟ ايه اللي ممكن تكون بتستقبله؟ ايه اللي ممكن يكون داخل جوه ذهنك وبتستقبله؟ خلي بالك انت بتفكر في ايه وكمان بتستقبل ايه. لما نيجي نتكلم على الافكار والافكار اللي بتبقى جوه ذهننا، احنا محتاجين نفكر للحظات كيف يستقبل الإنسان هذه الأفكار. الذهن زي ما قلنا هو المكان أو العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار. الأفكار بتيجي منين؟ من كذا حتة. الأفكار بتيجي من عدة مصادر، فبعض الأفكار بتيجي من العلاقات. عشان كده فكر في علاقاتك، أصحابك، مين أصحابك؟ مين الناس اللي بتاخد رأيهم لما تبقى عندك مشكلة؟ مين أصحابك لما بتحبي تفضفضي لحد أو تسمعي نصيحة؟ هل أنت بتسمعي نصيحة من حد تراستد، حد تقي بيحب ربنا، حد محترم هديك نصيحة بناء فعلا هيساعدك، ولا صاحبتك دي ممكن تضيعك بنصيحتها؟ هل أنت لما تيجي تسمع نصيحة حد، هل هتنقي الشخص الكويس ولا انت بتحكي لطوب الارض؟ فممكن تسمع من هنا ومن هنا ومن هنا. خلي بالك انت بتعمل ايه، خلي بالك انت بتسمع ايه. الافكار كتير منها سلبية، افكار سلبية، افكار من هنا، افكار من هنا. ممكن يكون مصدر الافكار اللي بسمعها هو السوشيال ميديا، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها هو أصحابي، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها أو بستقبلها هو أي صفحة أنا عامل عليها، عامل لها فولو، أنا بتابع شخص معين، وغيره من البوابات اللي الأفكار بتدخل منها. كتاب مقدس بيقول في رسالة بطرس الأولى أصح 1 وآية 13: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين. المنطقة هي الحزام اللي بيلبسه الجنود، بس بطرس بيقول منطق بس مش وسطك ويلبس عليه حزام، منطق ذهنك، يعني احفظ ذهنك مشدود، ذهنك يقظ واعي، مش أي فكرة تترمي عليه، مش أي كذبة تترمي عليه، مش أي فيديو يأثر فيه، مش أي ريل يأثر فيه. خلي بالك مش أي حد يكتب بوست حزين يترمي عليك حزن. سلم ذهنك للرب وقول يا رب أنا بصلي أنك تحفظ بوابة ذهني، ما يكونش ذهني هو الذهن اللي بتأثر بسهولة، لكن عايز أمنطق ذهني علشان أقدر أستقبل اللي على قلبك وأقبل الأفكار اللي تخصك والأفكار اللي منك، ومش أي حد يرمي عليا أي فكرة. مهم جدا أني أكون باخد اللي على قلب الرب، باخد الأفكار اللي على قلب المسيح. ليس فقط الأفكار اللي بتترمي عليا يمين وشمال، لكن أنا بصدق أن الرب يديني فكره. يا رب أنا بصلي النهاردة مع كل حد بيسمعني، يا رب دينا فلترة، دينا نميز أفكارك، دينا ناخد اللي على قلبك، دينا يا رب باسم يسوع نستقبل أفكارك، احفظنا النهاردة. أنا بصلي مع كل حد دلوقتي بيسمعني، يا رب لا تسمح أنه حد فينا يا رب يكون واخد أفكار من العالم، لكن أنا بصلي باسم يسوع النهاردة يا رب أنه ناخد الأفكار منك. احفظ أذهاننا متمنطقة باسم الرب يسوع. لو حد فينا يا رب ذهنه يمين وشمال أفكار بتترمي عليه، أنا بصلي حصار من شخصك النهاردة يا رب، اوصل لينا واوصل لأذهاننا، حمينا من أي أفكار كذب بتترمي علينا، وساعدنا نكرمك ونثق فيك ونصدق اللي بتقوله علينا، مش أي حد يرمي علينا أي حاجة. باسم يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. خلونا نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود. يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن العلبة اللي فيها أفكارنا، الذهن، العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار، ومن خلال هذا الذهن بيتخذ القرار. إزاي أنه الذهن ده شيء مهم جدا جدا، إزاي أنه الذهن ده هو بوابة، إما أنها تكون بتستقبل أفكار للبنى أو أنها تكون بتستقبل أفكار للهدم. أوقات كتيرة الحقيقة بيحصل حاجة في الذهن، إنه الـ الـ الـ عارفين، عارف لما تلاقي الموبايلك كده محتاج تعمله أبديت، عارف لما تأبديت الشيء، لو عندك سمارت ووتش، لو عندك موبايل، لو عندك لابتوب، لو عندك حاجة وتعمل لها أبديت، الأبديت بيعالج العيوب القديمة. من ضمن الحاجات اللي بتميز الابديتس انه الابديت بيعالج القديم من العيوب، فليس شرطا انه الابديت يكون عنده جديد، لكن مرات كتير الابديت بيعالج العيوب. وطبعا في كتير من مرات الابديت بيبقى عنده حاجات جديده، بينزل امكانيات جديده للجهاز بتاعك. اهو الذهن بتاعنا مرات كتيره بيبقى عليه كانه يعني سوفت وير بس قديم قوي. ايه السوفت وير اللي على ذهني؟ السوفت وير ده هو مجموعه معطيات دخلت لذهني من العالم، من زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، من العلاقات، من السوشيال ميديا، من المجتمع، من الثقافه، من البيئه المحيطه اللي انا عايش فيها. كل دي بتولد افكار، والافكار دي بتولد قناعات جوايا، وهذه القناعات بتقودني لاتخاذ قرارات. هذه الافكار اذا انا اصبحت خليقه جديده في المسيح، اذا انا اصبحت انسان جديد، ابن للرب حقيقي، الافكار القديمه دي ما بقتش تناسبني، فلاقي نفسي بصارع. انا عايز اعيش للرب، عايز اعيش بامانه للرب، لكن في امور قديمه ماسكه فيا، في امور قديمه مكمله معايا، في امور قديمه، افكار قديمه، افكار مثلا ليها علاقه باخذ الحق، بالانتقام من اللي ضايقني، مش عارف من ايه، والاقي نفسي مصدوم. الافكار الجديده اللي انا اتعلمتها نتيجه اني قبلت الرب افكار تسامح ومحبه وغفران، بس القديم اللي مالي ذهني افكار غير كده خالص. فيفضل الصراع ده شغال شغال شغال شغال. عشان كده بنوصل لحته اسمها انه ذهني محتاج يتعمل له حاجه مختلفه، ابديتس. هذه الكلمه الابديتس نقدر نفهمها اكتر لو قرينا ايه موجوده في رساله روميا اصحاح 12 والايه، نقرا مع بعض عدد 1 و2. روميا 12 عدد 1 و2 بيقول: فاطلب اليكم ايها الاخوه برافه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. عدد 2: ولا تشكلوا هذا الدهر، كلمة تشكلوا يعني تبقوا شكله، تبقوا على صورته، ولا تشكلوا هذا الدهر، يعني ما تبقوش على شبه العالم، ما تعيش على شبه العالم، ما تاخدش شكل العالم، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم. ازاي بقى اتغير؟ ازاي اتغير عن شكلي؟ اسمع الكلمة الجاية دي: بتجديد اذهانكم. وقف معايا لحظة، تجديد اذهانكم، التعبير ده خطير. تجديد الذهن، جدد ذهنك، نزل اخر ابديت، نزل اخر تحديث، لأنه القديم اللي في ذهنك هو قديم جدا، هو لم يعد يصلح ليك. إذا أنت ابن الرب أو إذا أنت بنت الرب، هتلاقي نفسك بتصارع ما بين أفكار وموروثات قديمة مالية ذهنك، وما بين أمور جديدة أنا محتاج أتنقل عليها وأعيش بيها. واحد مثلا كان ذهنه مليان بأفكار علاقات مش كويسة، وتعاملات مش كويسة مع الجنس الآخر، وأفكار شهوة وغيره من هذه الأشياء. واللي بيتعلمه جديد لما عارف المسيح ازاي حياة الطهارة والعفة، فبيصارع، هو مش عارف يعيش، هو بيرجع تاني للقديم. طب يعمل ايه هذا الشخص؟ محتاج يجدد ذهنه.
محتاج اتعلم ازاي اجدد ذهني. طيب لو جينا نفكر النهاردة في عملية تجديد الذهن، نقدر نقول عليها باختصار شديد تجديد الذهن هو استبدال نظام التشغيل القديم بنظام جديد. ببساطة شديدة هنشرحها أكتر من كده. ذهنك محتاج تجديد، ذهني محتاج تجديد، ذهني محتاج ربنا يتعامل معايا بشكل مختلف، ذهني محتاج أقبل في سوفت وير جديد. لو جيت النهاردة أفكر في ذهني بكل العمال يخش ده، أنا محتاج أقول لنفسي كده اللي أنا عايش فيه ده ما بقاش ينفع. طب نعملها ازاي؟ تعالوا نصغها مع بعض. ذهني مليان بالأفكار، ذهني عامل زي الموبايل أو اللابتوب اللي عليه نظام تشغيل قديم، أنا محتاج أعمل له أبديت. الأبديت اللي بتعمل لذهني بيعالج القديم وينزل عليه أفكار جديدة. فلو أنا عايش ومتربي من الثقافة، من المجتمع، من البيئة، من السوشيال ميديا، من غيره، أنا وارد يكون عندي أفكار كتيرة بتصيغ حياتي وتشكل حياتي. هذه الأفكار والمواريث اكتسبتها من البيئة اللي أنا موجود فيها، كتير منها ضد فكر ربنا، فمحتاج أجدد ذهني. تجديد الذهن باختصار هو أني أنزل نظام تشغيل جديد جوه ذهني عكس النظام القديم. كيف أجدد ذهني؟ جدد ذهنك بكلمة الرب، خلي كلمة الرب تملى ذهنك، حط كلمة الرب كنظام تشغيل جديد بدل نظام التشغيل القديم اللي استقبلته من العالم. ده باختصار. ازاي اكتر هنعرف؟ لما نيجي نتكلم على تجديد الذهن هنكتشف انه في اكتر من طريقة بيتعمل بيها هذا الشيء. تجديد الذهن، لو حبينا نحط عنوان كده، كيف يحدث تجديد الذهن؟ ازاي اجدد ذهني؟ زي بالظبط لما تلاقي نفسك بتقول ازاي اعمل ابديت للتليفون، ازاي احدث النظام بتاع التشغيل. عشان تجدد ذهنك احتاج تعمل ثلاث حاجات. اول حاجة هقول التلاتة يعني، بس ولا خلينا نمشي واحدة. اول حاجة املى ذهنك بكلمة الرب، املى ذهنك بكلمة الرب. عايز اقرأ معاك آية في كولوسي 3:16. افتح معايا كتابك المقدس كولوسي اصحاح 3:16، بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. اول حاجة محتاج اعملها عشان اجدد ذهني اللي مليان بالافكار والمواريث القديمة دي، عبي فيه حاجة جديدة، خلي ذهنك يتملي بحاجة جديدة. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. خلي ذهنك يتملي بكلمة الله، خلي ذهني يتملي بكلمة ربنا. الحقيقة لما بلاقي نفسي في العالم كده وسايب نفسي، سايب دماغي، يعني دماغي بتتملي بأي حاجة، فلاقي نفسي دماغي عمالة تتملي مثلا من الأفلام. طب ماذا تقدم هذه الأفلام؟ عكس أمور الله بكل تأكيد. ذهني اللي بيتعبى، المصدر اللي بيعبي ذهني قد تكون المسلسلات، قد تكون السوشيال ميديا، قد تكون، وتاني عايز أقول، قد تكون صفحات أنت متابعها عمالة تتكلم عن حقوقك وإزاي تبقى كذا عكس كلمة الرب. ركز قوي في هذه الأمور أرجوك. املى ذهنك بكلمة الرب. تقول لي إزاي املى ذهني بكلمة الرب؟ قضي وقت يوميا مع كتاب مقدس، قضي وقت كل يوم مع كلمة الرب، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك. قضي وقت مع الكتاب، افتح كتابك يا جماعة. عايز اقول بعلو حسي يعني، والحاضر يعلم الغايب، احنا بيضحك علينا،
إبليس نجح إنه ياخد مننا كتابنا المقدس ويدينا بداله سمارت فون، شاشة تقعد تتفرج وتسكرول وتقلب، وكل فيديو كل ريل كل بوست كل حاجة بتتابعها هي بترمي جواك فكرة، فأنا بيترمي جوايا أفكار، أنا ذهني بقى ملقف زبالة، مقلب زبالة عفوا لهذا التعبير، لكن ده يمكن أدق تعبير يوصف الحالة اللي أنا بقيت فيها. أنا محتاج أقول لنفسي ستوب، أنا مش هقبل إنه يترمي علي حاجات بالمنظر ده تاني، أنا محتاج آجي وأملى ذهني بحاجة مختلفة بحاجة نظيفة. أنا إيه أنظف شيء ممكن أملى به ذهني؟ هو كلمة رب. عشان كده أقضي وقت مع الكتاب المقدس. كتاب مقدس للناس اللي مش عارفة، لو أنت عندك كتاب مقدس افتح الفهرس كده، افتح قبل الفهرس، افتح الجلدة الغلاف بتاع كتاب مقدس، امسك الغلاف كده هتلاقي مكتوب عليه الكتاب المقدس. لماذا سمي الكتاب المقدس بهذا الاسم؟ ليه سموه كتاب مقدس؟ ببساطة لأنه يحتوي على أقوال الله المقدسة. السبب الثاني لأنه اللي كتبه هو الله القدوس المنزه عن الخطأ.

0: ببساطة شديدة أنا يعني بفرط في كتاب المقدس، بلاقي نفسي كل ما أقعد أقرأ كتاب التوبة نعست فجأة، نعست كنت مصحصح كويس جدا، ولو مسكت موبايلك هتصحصح وتبقى زي الفل. صدقني احنا محتاجين ندرك انه احنا في حرب، حرب روحية. ابليس بيخدعنا، ابليس بيضحك علينا، ابليس بيحاول يوهمنا انه كتاب مقدس صعب مش مفهوم، بتنعس لما تيجي تقراه. كذب. املى ذهنك بكلمة الرب، قضي وقت قدام كلمة الرب. عايز اصلي معاك، لو انت النهاردة بقالك وقت مش قادر تيجي ناحية كتاب مقدس، عايز اكلم ناس دلوقتي نفسها مسدودة عن كتاب مقدس، من فضلك افتح كتابك، تشجع، خد قرار جديد النهاردة. يمكن بقالك وقت قافل كتابك المقدس، ارجع من جديد، ارجوك ارجع افتح كتابك المقدس، ارجع تاني اقرا الكلمة، اشبع بيها، الهج فيها، اتلذذ بالكلمة، خلي الكلمة تكون طعامك. يا رب انا جاي قدامك، يا رب انا بصلي ليا ولكل حد من اخواتي، يا رب من فضلك تعالى النهاردة، يا رب تعالى ملانا بالكلمة، يا رب دينا النهاردة انه نشبع بالكلمة. انا بصلي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب، لا تسمح انه حد فينا يا رب يكون بعيد عن الكلمة، لكن صلاتي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب. ساعدنا نشبع بالكلمة، نملأ اذهاننا بالكلمة، سامحنا على كل مرة ملينا اذهاننا بحاجة تاني، ادينا نملأ اذهاننا بالكلمة في اسم يسوع ولكل المجد، امين. تعال نرنم الكلمة التجاية دي، نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة كمان وما زلنا مكملين كلامنا عن تجديد الذهن. عرفنا قبل الفاصل انه اول حاجة من ثلاث حاجات محتاجين نعملهم عشان يتجدد ذهننا، املأ ذهنك بكلمة الرب. الامر الثاني، وجه تفكيرك تجاه الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي اصحاح 3 والآية رقم 2، يقول الكتاب: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. بولس بيقول، لو قريت معاك كمان عدد واحد يمكن الصورة تتضح أكتر، بيقول كده: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. اهتم، اطلب الأمور السماوية، فكر في هذه الأمور. ليه؟ لأنه ذهني والأفكار اللي مالية ذهني مخلياني باختصار قادر أقول أنه أنا كل تفكيري في الأمور الأرضية، كل تفكيري في الأمور الزمنية، كل تفكيري فيما يخص العالم والظروف والعيشة والأحوال والناس، وهنعمل إيه وهناكل إزاي وهنجيب لبس منين وهنقدم للأولاد منين فين وهننقل للجامعة إزاي، والحقيقة كلها أفكار تخص الأرض واللي فيها. بس عايز أشجعك، إذا أنت ابن حقيقي للمسيح وإذا أنت بنت حقيقية للمسيح، أنت مواطن سماوي، تفكيرك سماوي. عشان كده بولس بيتكلم كده: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فكر بطريقة سماوية مش طريقة أرضية. خلي تفكيرك يروح شوية لأمور السماء. أنا عارف أنها ممكن تبقى صعبة في البداية، لأنه تعودنا على أنه نفكر بطريقة الأرض، تعودنا أن احنا نفكر بأمور الأرض وبطريقة الأرض. لكن ينفع النهاردة أني أخد سكة، أمشي السكة دي، أخد الطريق ده وأبدأ أفكر بطريقة مختلفة. هل يا ترى أنا كل حياتي لازم أفضل عمال أفكر في الأرض؟ أو بلغة المسيح زي ما قال الكتاب: ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس؟ ولا في حاجة مختلفة ربنا عاوز يعلمهاني؟ ولا في سكة جديدة الرب عاوز ياخدني فيها اسمها أنا ينفع أفكر بطريقة سماوية؟ وبالمناسبة، لما أفكر بطريقة سماوية أنا هشوف كمان أمور الأرض بطريقة ربنا. تخيل بقى، أنا أفكر بطريقة سماوية فهشوف أمور العالم والمشاكل اللي عندي كأني بشوفها بمنظور سماوي، فشايفها بأمور الله. وقتها ينفع استقبل من ربنا الحلول الإلهية بطريقة صحيحة. عشان كده مهم جدا جدا أني أفكر في أمور الله. يبقى أول طريقة أو أول حاجة في إزاي أجدد ذهني، املأ ذهنك بكلمة الله. الأمر الثاني، وجه ذهنك تجاه الرب. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة في تجديد الذهن، سيطر على أفكارك. خليني أروح معاك لآية في كورنثوس الثانية 10 عدد 5، رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 10 والآية رقم 5، بيقول كتاب: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. هزعف معاك عند كلمة مستأثرين دي، خليني أقراها معاك من ترجمة مختلفة. بصوا، بيقول كده: ونأثر كل فكر إلى طاعة المسيح. كأنك بتاخد الفكر لناحيتك. بصوا مثلا، جات في ترجمة كمان: ونأسر. أغلبية الكلمات جات فيها ونأسر، لكن مثلا جات: ونزيح كل عائق يسد طريق انبلاج النور في قلوب الناس. نزيح كل عائق أو نأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. بص كده كمان جات ازاي، نأسر كل فكر ليطيع المسيح. يعني كأنه الرب عاوز يقول لي انت ليك سلطان على افكارك، سيطر على افكارك، ما تسيبش فكرة مثلا اي فكرة او اقول ايوة انا مستسلم للفكرة، ما فيش عندي حل تاني اعمل ايه. الفكرة مش هي اللي ينفع تقودني، بس ينفع اسيطر عليها. ربنا يديني قوة، يديني معونة، فأقدر أسيطر على الفكرة، أغلب الفكرة، أتمكن من الفكرة، أو بتعبير الكتاب المقدس أستأثر الفكرة أو أأثرها، أأثر الفكرة، أخدها كأنها في صفي كده وخليها تطيع المسيح. يعني مثلا أو طالب مثلا بيمتحن، وفي وقت الامتحانات اترمت جوا فكرة غش عشان تنجح، لو هو ابن للرب أو لو هي بنت للرب وعاوز يخضع للرب، عاوز يخلي حياته كلها منضبطة وخاضعة للرب، يطلب المعونة من الرب ويأسر هذه الفكرة ويخليها تطيع المسيح. بمعنى ان يقول لا باسم يسوع انا مش همشي في السكة دي، انا مش هخضع للطريقة دي، انا مش هقبل اني اغش، لان ده امر ما يرضيش الرب. سهلة ببساطة جديدة، أنا ينفع أني أقول خليني أخضع للرب، خليني أستأثر كل فكر لطاعة المسيح، خليني أسيطر على أفكاري، عشان هذه الأفكار لو هي اللي سيطرت عليا أنا أروح في حتة وحشة. تخيل لو زوجة اتمكنت منها فكرة أنه زوجها مش بيحبها، والراجل بريء وبيحبها، بس الفكرة دي سيطرت على عقل الزوجة، على ذهن الزوجة، الحياة تبقى في حتة وحشة. لو زوج اتمكنت منه فكرة انه زوجته بتخونه مثلا لا سمح الله، والست بريئة، لكن هو اتملى بالشك والفكرة دي سيطرت عليه، العلاقة دي ما بينهم كزوج وزوجة هتبقى في حتة ما يعلم بها ربنا. سيطر على ذهنك، اطلب من رب فكرة ومعونة انه يديلك قوة انك تسيطر على ذهنك. نفسي تصلي قوي وانت بتسمعني دلوقتي وتقول له يا رب من فضلك انا مش عايز ذهني يكون يعني مكان او ارض خصبة الابليس يرمي فيها اللي هو عايزه، لكن انا عايز ذهني يكون ارض خصبة لكلمتك، عاوز ذهني يكون أرض خصبة لصوتك، عايز أطيعك، عايز أطيعك. مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا إنك تطيع صوت الرب. تعالوا نصلي، يلا بينا نصلي. يا رب أنا جاي أنا وأخواتي النهاردة وبقول لك من فضلك يا رب، من فضلك يا رب ساعدنا، ساعدنا النهاردة، أذهلنا يا رب، أذهلنا، أذهلنا تكون ليك، ساعدنا إنه أفكارنا تكون ليك، ساعدنا النهاردة إنه حياتنا تخضع ليك يا رب. يمكن زي ما كنا بنتكلم يا رب، أذهلنا اللي هي البوابة اللي بيدخل منها أفكار كتير، احنا عايزين النهاردة ننزل آخر تحديث يا رب، أفكارنا تكون خضع ليك، أذهلنا تكون خضع ليك يا رب. أنا بصلي النهاردة باسم المسيح يا رب، يا رب من فضلك نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا باسم يسوع، حياتنا تتجدد وأذهاننا تتجدد يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة من أجل كل ذهن حد فينا يا رب، حد من إخواتي دلوقتي يا رب، لو حد فينا ترمت عليه أفكار للفشل أو أفكار للانتقام، أنا بصلي بصفة خاصة يا رب لأفكار الانتقام باسم الرب يسوع، سلامك يملى الذهن يا رب. بصلي لو زوجة أو زوج اترمت عليهم أفكار أنه العيشة لم تعد متاحة ولا تطاق يا رب، جدد أذهاننا النهاردة باسم يسوع يا رب، باسم الرب يسوع يا رب من فضلك تعالى، يا رب من فضلك تعالى، تعالى النهاردة سود علينا، سود على أفكارنا باسم الرب يسوع المسيح، من فضلك، من فضلك يا رب تعالى ملانا النهاردة بالسوفت وير الجديد. أنا بصلي يا رب النهاردة ليا ولاخواتي. نملى اذهاننا بكلمتك يا رب. يا رب سامحنا على كل مره ملينا ذهننا بافكار العالم. انا بصلي النهارده يا رب انك تيجي تملى اذهاننا بكلمتك. تعال النهارده من فضلك، تعال النهارده سود علينا سياده خاصه يا رب. املى اذهاننا بكلمتك. انا بصلي انك تدينا القوه علشان نقعد قدام الكلمه وقت طويل يا رب. بصلي لكل حد من اخواتي دلوقتي مش عارف يصلي، مش عارف يقعد معاك، مش عارف يقضي وقت مع الكلمه، يا رب حط جوانا جوع وعطش للكلمه يا رب. بصلي لو ام مشغوله مع اولادها في الصيف ده وتمارين سباحه ونزول وطلوع ومسؤوليات ومدرسه كتاب الصيفيه، انا بصلي باسم يسوع يا رب انه تلاقي بنتك وقت تقعد قدامك. بصلي لاجل كل ام في وقت الشتاء يا رب والمدارس لما بتيجي ما بتبقاش عارفه تشبع بيك، بصلي انك تدي قوه وجوع، اسكب جوع وعطش للكلمه. بصلي لاجل كل زوج واب يا رب، كل ابن يا رب ادينا نقعد قدام الكلمه وقت طويله، نملا اذهاننا بكلمتك يا رب. بصلي كمان نوجه أفكارنا تجاه السماء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أفكارنا تتوجه تجاه السماء. سامحنا على كل مرة فضلنا نفكر في الأرض وفي أمور الأرض، باسم يسوع المسيح نعلن ثقتنا فيك. املانا يا رب بأفكار السماء، ساعدنا نبص لأمور الأرض بطريقة السماء ونقيم أمور الأرض أيضا بطريقة السماء باسم يسوع. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب. سامحنا على كل مرة مسكنا في الأرض واهتمينا بأمور الأرض، ساعدنا نوجه أفكارنا ناحية السماء يا رب. كمان بصلي علمنا يا رب ازاي نسيطر على أفكارنا، نأسر كل فكرة عشان يكون بيطيع المسيح. ما تسمحش ان افكارنا هي اللي تقودنا ولا افكارنا هي اللي تسيطر علينا، لكن ادينا القوة وادينا نعمة وادينا معونة عشان احنا اللي نسيطر على الافكار ونستأثر كل فكر لطاعة المسيح. يا رب اشكرك لانك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. هنطلع لفاصل صغير نسمع الترنيمة اللي جاية، بس قبل الفاصل عايز أفكركم أنه هنصلي النهاردة لأجل دولة موريتانيا، وهنصلي كمان لأجل عمال النظافة. عشان كده لو أنت من موريتانيا أو تعرف حد من موريتانيا منشن له الحلقة بليز. بعد الفاصل هنصلي من أجل موريتانيا، وهنصلي من أجل عمال النظافة، وكمان هنصلي من أجل طلبات صلاة وصلت لنا. فلو عندك طلبة صلاة بليز ابعت لنا، هنصلي لأجلك وهنقرأ كومنتاتك. لو عندك استجابة صلاة شاركنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع تاني نكمل

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا وما زلنا مكملين وقت الصلاة. هنصلي دلوقتي لأجل موريتانيا. مش عارف مين معانا على الهواء من موريتانيا، يا ريت لو حد من موريتانيا بليز اكتب لنا ولا شاور اقول حاجه. احنا هنصلي النهارده لاجل بلدكم الغاليه، نصلي من اجل دوله موريتانيا، يتحنن الرب عليها، يشرق بالنور عليها. هنصلي من اجل رئيس البلاد، من اجل الحكومه، من اجل السلام في هذه البلاد. هنصلي من أجل التعليم والصحة وغيره من الأمور. فيلا بينا كل المصلين الحلوين، الأصدقاء البرنامج اللي بيحبوا الرب وبيحبوا يصلوا ويطلبوا الرب، تعالوا بينا نسكب قلوبنا ونصلي من أجل هذه الأرض. يا رب أشكرك لأجل موريتانيا، أشكرك لأجل عملك في هذه الأرض يا رب. يا رب أشكرك لأجل الشعب الموريتاني. بنيجي النهاردة نصلي من أجل موريتانيا يا رب. نصلي نضع أمامك يا رب رئيس البلاد، نصلي باسم يسوع يا رب أنك تديله حكمة. مكتوب عن جلالك يا رب أنه قلب الملك، أنت قلت كده يا رب، قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. يا رب أنا بصلي باسم يسوع من أجل سيادة خاصة يا رب على قلب رئيس موريتانيا، قيادة لهذا الرئيس يا رب. ديله نعمة، ديله حكمة يا رب، مشيرينه يكونوا بيدوله أفكار ويا رب إرشاد يا رب ومشورة صالحة. مصلي من أجل رئيس الوزراء، مصلي من أجل الوزراء باسم يسوع يا رب. أذكر هذه الحكومة في موريتانيا يا رب. بنصلي من أجل الفقر في موريتانيا، بنصلي من أجل يا رب نعمة لهذه الأمة يا رب الغالية، بنصلي من أجل سلامك يجي عليهم يا رب. بصلي النهاردة من أجل الصحة يا رب، تعالى يا رب بشفاء لكل أمراض، لكل أوبئة، لكل أمور صعبة يا رب بتواجه هذا الشعب. أنا بصلي باسم يسوع نعمة خاصة يا رب، شفاء كامل. أذكر التعليم بين إيدك يا رب في هذه الأمة. أنا بصلي النهاردة أنك تدينا يا رب نكون بناخد اللي على قلبك لهذا الشعب يا رب. نضع من إيديك يا رب الشعب الموريتاني، كبار السن يا رب تحديدا، صلي من أجلهم بنعمة خاصة جدا جدا، شفاء وقوة ليهم. الرجال وسادات، الشباب والشابات، الأطفال يا رب، كل الشعب بين إيدك نسلمك. موريتانيا يشرق نورك، يشرق نورك، يشرق هذا النور على هذه الأمة باسم يسوع. أشكرك لأن الشعب ده بين إيدك، احسن إلى هذه الأرض في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنصلي مع بعض من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. ويمكن قلت قبل في أثناء الحلقة يعني أنه لو أنت من عمال النظافة أو عندك حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية قوي قوي من صديقة غالية، يمكن أثناء الحلقة كنت بقول لو إحنا نصلي من أجل عمال النظافة، فلو أنت من عمال النظافة تشتغل في النظافة أو لو تعرف حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية جدا من أخت مباركة وغالية جدا جدا، أختنا ليليان. يا لولا زيك، إيه الأخبار، عاملة إيه؟ أختنا ليليان يعني أخت غالية قوي، بتقول كده ممكن أطلب طلبة صلاة لعمال النظافة في مستشفى الجرمانية بأسوان، فارق معايا قوي أننا نصلي لهم، الرب يكون بيشجعهم ويتدخل في كل أمور حياتهم وكمان يتعامل معاهم ويعرفوه أكتر وينمو معاه ويمشوا مع الرب. يعني مش عارف أقولك قد إيه رسالتك غالية يعني يا لولا بجد، وإنك تفكري في عمال النظافة في هذه المستشفى المباركة وتبعتي طلبة صلاة، يعني ده غالي عليا جدا جدا. تعالوا مع بعض نتحد دلوقتي ونصلي من أجل عمال النظافة بصفة عامة وبصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختنا لولا شركتنا. يا رب احنا بنباركك يا رب لأجل كل عامل نظافة، بنباركك يا رب لأجل إخواتنا الغاليين. يا رب أنا بصلي انك تحفظ عبيدك يا رب، اديهم نعمة واديهم معونة. بصلي يا رب انك تحميهم من اي امراض، اي اتعاب نتيجة انهم بيتعاملوا مع امور مش نظيفة. انا بصلي حماية دمك الكريم عليهم، نعمة خاصة يا رب لكل عام النظافة احسن اليه شدده يا رب. أصلي يا رب أنه يجد قيمته فيك يا رب، يعرفوك أنت، وقيمته ما تكونش في إيه وظيفته، لكن قيمته تكون في أنه مخلوق على صورتك وعلى مثالك يا رب. بصلي يا رب كمان بصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختي كانت بعتها. أنا بصلي نعمة خاصة باسم يسوع، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يقربوا منك أكتر، اجذب قلوبهم أكتر، اسندهم أكتر وأكتر، كمل معهم بكل الخير يا رب. نعمة خاصة ليهم يا رب، نعمة خاصة ليهم، غطاء دمك الكريم عليهم، احسن إليهم، احسن لبيوتهم باسم الرب يسوع. نستودعهم من إيدك كما لخالق أمين في عمل الخير. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين آمين آمين آمين. هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية، عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية في ظهرها بكرة، أختنا نيفين. أعتقد الأخت نيفين مش معانا على الهوى. نفسي نصلي لأجل أختنا نيفين، ونصلي ان رب يمد ايده ليها بلمسه خاصه. انا جوايا سلام غير عادي، لو نيفين سمعاني، جوايا سلام ان الرب في المشهد يا اخت نيفين، الرب ضابط الكل، والرب رقم عظمنا. كاتب المزمور بيقول كده في مزمور 139، انك رقمت عظامي في الخفاء. فعايزين نتحد مع بعض كلنا ونصلي لاجلك، عايزين نصلي ان رب يملأك بالسلام الليله دي، تنامي يعني نوم هادي، ويبقى رب مالي قلبك بطمأنينة خاصة. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعال نتحد مع بعض ونصلي لاجل اختنا الغالية نيفين. بابا السماوي، أشكرك لأنك أنت الرب الشافي، أنت إله كل نعمة يا رب. يا رب بنجيب أختنا نيفين قدامك زي أصدقاء المفلوج يا رب، ونضعها أمامك ونثق فيك أنك موجود وأنك ضابط الكل. يا رب بصلي أنك تملأ قلب نيفين بالسلام دلوقتي، تعالى بنعمة خاصة جدا ليها، تعلم لها بالسلام، طمنها يا رب قدام كل قلق يا رب العدو بيرميه عليها دلوقتي، أو قدام كل قلق طبيعي كمان. بصلي أنه سلامك يسود عليها ويملك عليها باسم الرب يسوع المسيح. بصلي غطاء دمك الكريم عليها بكرة رب في العملية باسم يسوع، تعالى بشفاء كامل بنديك يا رب، الأطباء والتمريض والتخدير، كل الأمور بين إيدك. أنا بصدق أنك تعمل معاها معجزة، تصنع معاها آية للخير، وتشهد يا رب نيفين عن عملك الصالح في حياتها، وتقول عظم الرب العمل معي. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي مع بعض من أجل أختنا آن. هيا آن، إزيك؟ الأخبار عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. حقيقة آن كان من وقت كانت بعت يعني استغاثة صلاة كده، طلبت صلاة ملحة لأجل ابنها، كان عنده صعب خالص، دور صعب يعني، دور كبير من الكحة وبرد، ويصحى كل خمس دقائق تقريبا، وما فيش أي استجابة للأدوية، ويمكن الأمر بيتكرر أوقات كتيرة. لكن يا آن لو أنت سمعاني دلوقتي، احنا عايزين نصلي لأجلك ولأجل الولد، عايزين نصلي ليكم أنه الرب يجي بنعمة، والرب يجي بشفاء كامل باسم يسوع المسيح. يلا بينا حباي، تعالوا بينا في الوقت ده نصلي، لو أنت بتسمعني من أي مكان يلا بينا نصلي من أجل أختنا آن. يا رب شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. يا رب احنا بنيجي قدامك نصلي من اجل ان يا رب نضع ابنك اللي هو ابنها بين ايدك، نصدق يا رب انك تلمس الولد ده بصلوة خاصة، بطلبة صلاة خاصة، بنصرخ ونتضرع امامك يا رب، اشفي ابنك باسم يسوع. يا رب بصلي النهاردة انك تمد يمينك وتقول كلمة على هذا الولد. يا رب زكاة الادوار بتتكرر، انا اؤمن يا رب انك تضع نهاية وتشفي ابنك شفاء كامل. كل حرب يا رب موجهة من العدو لأجل آن وفادي ولأجل تعبهم وإجهادهم وإرهاقهم في الأمراض والأتعاب. أنا بصلي تضع نهاية يا رب لكل مواجهات العدو على هذه العيلة باسم الرب يسوع. لا شكاية عليهم لكن سور من نار حواليهم يا ابن الله الحي. نثق أنك بتعمل أمور عظيمة وتستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. مرة تانية يا رب كمان بصلي لأجل آن نفسها بنتك يا رب تمتلئ بالسلام يا رب. تعالى طمنها يا رب, تعلم لها بالراحة, توجد راحة لحياتك يا آن, توجد راحة لحياتك. فقط اقتربي من الرب, فقط ارمي همومك على المسيح يا رب. أؤمن أنك تاخد بنتك في أحضانك وتطمنها من جهة المستقبل, من جهة أولادها, من جهة شريك حياتها, ومن جهة أيضا نفسها باسم يسوع. نستودع بنتك من إيدك كما الخالق أمين في عمل الخير. شكرا يا ابن الله لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عايز أروح أقرأ لو في تعليقات على الصفحة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي, أهلا أخت جانيت, إزاي حضرتك, عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير, حضرتك بركة كبيرة, رب يباركك ويحفظك. أختنا جانيت بتقول نعم يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أمين يا رب, احفظ بوابة ذهني من الأفكار اللي بتترمي علي. رائع أبونا, رائع أبونا الغالي, تملأ قلوبنا بكلمة الرب, نفتكر أو نفكر في السماويات, نسيطر على أفكارنا بمعونة الرب. يعني رب يباركك بجد حضرتك. يعني الحقيقة قلتي كل المفروض, قلتي كل الحلقة يعني. ربنا يبارك أنت, أشكرك جدا جدا لأجل مشاركتك الغالية يا رب. شكرا لأجل بنتك, أشكرك لأجلها. أنا بصلي بالبركة يا رب على أخت جانيت, احفظها من كل شر وشبه شر, سود عليها سيادة غير عادية يا ابن الله الحي. بركات على رأس بنتك في اسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا. شكرا شكرا ليك يا رب, شكرا ليك, شكرا ليك, مبارك اسمك إلى الأبد. هاللويا. عندنا رسائل تانية جات لنا, رسالة مشاركة جات لنا, رسالة من صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي سمير. مساء الخير يا أخ وجدي, يا حبيبي وحشني, طمني عليك يا رب تكون بكل الخير. أخونا وجدي بيقول مساء البركات أبونا الغالي, أصلي بكسر كل عادة أرضية والارتباط الدائم بالأمور السماوية, وأطلب معونة الرب لتنقية وسيطرة على ذهني وأفكاري. أرجو أن تشاركني هذه الطلبة. أرجو الصلاة من أجل جوني عادل زكي بلمسة شفاء من جراحة بفقرات الرقبة تؤثر على المشي. أثق في صلاة المؤمنين والرب سامع الصلاة أيضا من أجل مينا عوض للشفاء. أمين أمين أمين باسم يسوع المسيح. أمين. أولا أشكرك أوي أوي على مشاركتك, وأمين على كل كلمة الرب يصنعها معاك باسم الرب يسوع المسيح. هنصلي مع بعض دلوقتي ومع حضرتك من أجل عادل, جوني عادل زكي جراحة في الفقرات, وهنصلي كمان مع حضرتك من أجل مينا عوض. أمين أمين أمين يا أخواتي. أمين. تعالوا نتحد مع بعض في طلبة صلاة من أجل أخونا جوني عادل زكي بعد إجراء يعني جراحة بالفقرات, ويمكن في أثار على المشي. نثق أنه الرب يصنع شفاء كامل, الرب يصنع عمل كامل يا رب. بنيجي النهاردة نصلي من أجل جوني, نصلي من أجل عمل حقيقي وشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن بيك, نؤمن في يدك القديرة التي تشفي وتصنع شفاء معجزي لابنك يا رب. لا تعطيل على حياة ابنك, لكن بصلي استرداد كامل للصحة يا رب. نصلي من أجل أي أثار في الفقرات, أي تأثير على المشي باسم الرب يسوع. شفاء كامل يا رب, شفاء كامل باسم يسوع يا رب. أصلي أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في الحلقة, ونؤمن أنك تصنع مع جوني معجزة وآية للخير في اسم يسوع المسيح ولكل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أخونا مينا عوض، ربي مد إيده بالشفاء الكامل. يا رب نصلي النهاردة من أجل أخونا مينا. يلا بينا حبيب، تعالوا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان النهاردة في العالم، يلا نصلي من أجل مينا. يا رب ابنك مينا بين إيدك، مد إيدك إليه، احسن اليه بشفاء كامل دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن انك سامع الصلاة. يا رب اشفي ابنك، اشفي اخونا مينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر شفائك. انا بصلي ان اخونا مينا يا رب يشاركنا عن احسانك وعن شفائك اللي عملته معاه. نؤمن انك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك إلى الأبد، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك. عندنا طلبة صلاة كمان للشفاء. نفسي نتحد مع بعض دلوقتي ونصلي من أجل أخ غالي وصديق غالي على قلبي جدا جدا، جناب الأسيس سمير، أسيس سمير يونان. أعتقد أسيس سمير مش معانا على الهوى. عايزين نصلي من أجل شفاء كامل لجناب الأسيس. نصلي من أجل أنه الجسد ما يكونش فيه أي تعطيل ولا الخدمة تتعطل، لكن نصلي بلمسة خاصة جدا جدا من إيد الرب. عشان كده تعالوا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا نصلي من أجل أخونا الفاضل جناب الأسيس سمير يونان. يا رب أؤمن أنك حفظت أخويا، يا رب أؤمن أنك عملت حصار على تعبه. أنا بصلي أنك زي ما بدأت معاه عمل صالح تكمل إلى يوم يسوع المسيح. يا رب صلي غطاء دمك الكريم على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. قوة من العلاء تأتي على ابنك يا رب. يا رب الأسيس سمير بن إيدك ناطق إنك تشفي شفاء كامل وأنه عملك عمل كامل يا رب. بصلي تنبت صحته سريعا في اسم المسيح. رب بصلي مع كل إخواتي دلوقتي ونؤمن أنك تعظم العمل مع ابنك ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا، ليك كل المجد يا رب. لو حبينا النهاردة يعني مش عارف أقول إيه، بس لو أنت مرمي عليك كمية من الأفكار وكمية من الأكاذيب زي ما كنا بنتكلم على مدار الحلقة، نفسي أشجعك النهاردة جدد ذهنك، سيب ذهنك للرب يجدده. تعالوا النهاردة تعالوا نراجع كده اللي قلناه على مدار الحلقة. سيب ذهنك للرب يجدده. ذهني عامل زي الموبايل، عامل زي اللابتوب. وانت بتستخدم اي جهاز انت بتحتاج تعمل له ابديت، ذهنك كمان محتاج يتعمل له ابديت. ايه الابديت اللي يتعمل فيه للذهن؟ الابديت او التحديث بيسميه كتاب مقدس تجديد. يقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. تجديد ذهني يحصل من خلال ثلاث حاجات. رقم واحد، املى ذهنك بكلمة الرب. يقول الكتاب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. املى ذهنك بكلمة الرب. وقف سوشيال ميديا كتير، وقف الافكار الكتيرة المرمية من المجتمع، من الثقافة، من البيئة، واملى ذهنك بكلمة الرب. الامر التاني، وجه افكارك تجاه الامور السماوية. يقول كتاب مقدس اهتموا بما فوق، فكر في امور السماء. ما تسيبش افكارك رايحة للارض واللي فيها والمشاكل والتحديات، لكن وجه أفكارك تجاه أمور الله، فكر في كل ما هو سماوي. الأمر الثالث، سيطر على أفكارك. بيقول الكتاب المقدس مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. وجات بمعنى اقسر كل فكر، خلي أفكارك تطيع المسيح. ما تسيبش أفكارك تقودك وتمشيك، لكن سيطر انت على ذهنك. انا بصلي انه ذهنك يتجدد عشان تكون بتستقبل كل ما هو مرضي ونافع من امور. اشكر رب قوي قوي قوي لاجل كل مرة الرب بيدينا فيها نعمة وبيدينا فيها معونة، كل مرة الرب بيدينا فيها تعليم، كل مرة روح قدس بيملانا بفكر المسيح، كل مرة رب في البرنامج بيتكلم لينا وبيتكلم لقلوبنا، وكمان في كل مرة بنصلي لأجل بعض. أنا ببارك الرب لأجل صلواتكم. أنا الحقيقة ممتن جدا جدا لعمل الله في البرنامج ده، وعايز يعني أحط على أعناق حضراتكم بالذات شركاء الخدمة، يعني بليز بليز من فضلكم خلونا نصلي، حطوني في صلاتكم، صلي من أجلي. يعني أنا بحس أنه زي ما دايما أقول كده أنه في البرنامج ده أنا مش مجرد مقدم برنامج وبيخاطب الكاميرا، لكن أنا دايما بحس أن احنا عيلة، عيلة يا سامع الصلاة. برنامج يا سامع الصلاة هو برنامج فاميلي جدا، حس أن احنا عيلة قاعدين مع بعض. فمن فضلكم حطوني في صلواتكم وأنا كمان أصلي من أجلكم. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا، نتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: يوزعها كما يشاء، والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه. فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
1: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
0: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
2: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
0: ويقول أيضا:
2: على الله اتكالي،
0: وأيضا:
2: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
0: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة، يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم الطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني إنه اوعي تسألي أسئلة كبيرة، اوعي تسألي أسئلة ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لأنه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها الحاجة. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا إنه أنا هدور وهسأل وهوسع أسئلتي جدا وأسأل في كل حاجة ينفع أسألها وما ينفعش أسألها. سألت شوية بعض الناس اللي أعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي. بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايز أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إنه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه، مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار.
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انتي عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضة مين باضها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتو ما تبتوا من التنبيه اللي اخدتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليكي بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاك يا سناء، أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا انت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارف حالتنا والغلا اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثر عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثم كفوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثم فوله، ها هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثارة حتى جوزها ما راح يأمنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسك بسيرة الناس عدي للعشرة وحط إيدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا عيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن حياة القداسي. شو معنى نعيش بقداسي وشو بيعلمنا الكتاب المقدس؟ قداسي هي أسلوب حياة، ومعناها نكون مكرسين لله بالكامل منعيش إله وحده، مش لأنفسنا ولا للعالم. هي مش بس إنه نبعد عن الشر أو ما نعمله، هي إنه نكره الخطية والشر وننفصل انفصال كامل عنهم، ويكون عنا انتماء كامل للرب. الله قدوس، الله دعانا نكون قديسين، وهي الدعوة مش مجرد وصية أخلاقية، هي دعوة للعلاقة الحميمة معه. لأنه الله قدوس لازم نتشارك بطبيعته لندخل بشركة حقيقية. مثل ما الله قدوس لازم تكون عنا نفس القداسي بهذا العالم، لأنه مخلوقين على صورة الله، وبالأولى نكون عم نردد صدى قداسته بحياتنا أو نعكسها. والسؤال، هل نحن منعيش بالضوء الساطع لقداسة الله؟ لما التجربة القاسية هاجمت يوسف، كان إدراكه لقداسة الله هو يلي حال بينه وبين الاستسلام للخطية، وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. القداسي تطهير لأنفسنا وامتلاء بالروح القدس. القداسي مش مظهر خارجي، إنما تغيير داخلي عميق بالقلب والفكر، ورغبة بالعيش المثمر لمجد الله. مثل ما بيوصي رسول بولس تلميذه تيموثاوس، بيقول له لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها فأعرض عن هؤلاء. القداسي والتقديس شيء كتير ضروري لكل المسيحيين يلي بدهم يصيروا أكتر شبه بالمسيح بكل جوانب حياتهم. فالتقديس معناه الأصلي بيدل على الانفصال عن كل ما هو غير طاهر، وكلمة مقدس تعني مفرز أو مخصص لغرض إلهي، وكلمة يقدس تجي بمعناها يكرس، وهي ما بتدل على الانعزال بس عن الشيء، بل التكريس الكامل لشيء آخر، يعني الانفصال التام عن الخطية وكرهها والاتجاه نحو القداسي. لأنه الشخص المقدس مش بس مغسول من الخطية، بل مزداد نقاء. لهيك التقديس مبدأ من مبادئ عمل النعمة المخلصة، بيصير القلب بموجبه مقدس ومشابه لقلب الله، والروح القدس يلي بيسكن فينا بيعمل على تقديسنا بغرس الفضائل المسيحية فينا وتدمير الأهواء الآثمة، لحتى نتمكن إنه نموت أكتر وأكتر عن الخطية ونعيش للبر. الخطية مش بس هي اللي بتموت جوات المؤمن، كمان المؤمن هو يلي بيموت عن الخطية. ونحن ما منصير مقدسين لأنه أعمالنا حسنة، بل لأنه الله هو يلي ساكن فينا وعب يجري القداسي فينا. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه الخطية أفسدت كل شيء بالإنسان، وما في ولا جزء بكياننا سليم. مكتوب على ما تضربون بعد تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. نحن منتقدس بلحظة قبولنا للمسيح، وهذا امتياز إلنا بالمسيح. مسؤوليتنا إنه نكون إلنا حياة مرضية لله، والتقديس هو عمل دائم فينا ومتدرج، يعني هو عملية ما بتتوقف. مع ازدياد المعرفة الروحية والإيمان بيكون ازدياد بالتقديس، لأنه نحن مننال الروح القدس بدون مكيال، وهو بيساعدنا أنه نوصل لقياس قامة المسيح. مكتوب فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نحكي عن أسرار التقديس.

شو أسرار التقديس؟ أولاً، قدسنا المسيح بعمله، مات المسيح لأجل تقديسنا. مكتوب، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق. ثانياً، نحن مقدسين بالله، لأنه الله هو يلي ببرر المذنب وبيقدس النجس، وكل البركات الروحية منه، لهيك تقديسنا من الله وحده. ثلاثي، نحن مقدسين بالروح القدس. الروح القدس هو القوة الفعالة بقدستنا. مكتوب، وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. نحن مقدسين بالكلمة. الكتاب المقدس، كلمة الله، بتنور الذهن، بتطهر القلب. مكتوب، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نحن كمان مقدسين بالإيمان، والإيمان هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نحن منتقدس بالصلاة، وكمان منتقدس بالشراكة الإلهية، لأن شركة القديسين هي الميزة يلي منحافظ عليها. شاكرين الآب اللي أهلنا لشركة ميراث القديسين بالنور. نتقدس بإرادتنا، الله بده يقدسنا، ولازم تكون إرادتنا مشتركة بإرادته. مكتوب، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. نتقدس بالرجاء المبارك، لأنه المؤمن لازم يكون مستعد لمجيء المسيح الثاني. نتقدس بالتأديب، لأنه كل تأديب بالحاضر إذا قبلناه من الرب بخلينا مشابهين له أكثر. مكتوب، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله. طيب، شو علامات التقديس؟ كيف منعرف أنه نحن مقدسين؟ وشو هي العلامات الواضحة للقداسة الشخصية؟ مكتوب، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض، وبانفصالنا عن كل خطية، والاعتراف أنه الخطية عداوة لله. كمان بالتوقف عن الدفاع عن حقوقنا، وأخذ حقنا بإيدنا ونترك للرب هو يدافع عنه، لأنه مكتوب، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب، لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. نجتهد دائما أنه نحمي قلوبنا من كل شيء ما بليق، ونسلك بحياة القداسة. كمان الاحتشام بالملبس لحتى نكرز بسيرة حسنة. قداستنا أمام الناس لازم تعكس قداسة الله. مكتوب، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الثبات بالإيمان وباتباع المسيح، حتى لو كان في اضطهاد أو مشقة أو موت بسبب إيماننا. ظهور ثمر الروح القدس فينا وفضله بقيادة حياتنا. مكتوب، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان. طيب، شو دواعي التقديس؟ التقديس مطلب إلهي، بيدعينا الله إله لنكون قديسين وبلا لوم. مكتوب، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. القداسة يا أحبائي دليل على تبريرنا. مكتوب، الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. بدون تقديس ليس لنا الحق بالعهد الجديد. إذا سلكنا بالقداسة وتقدسنا للمسيح، منقدر نطالب الله بكل الوعود يلي وعدنا فيها بالمسيح، وبكل الامتيازات يلي للمؤمن. مكتوب، اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لهيك القداسة تظهر عمق حضور الله بحياتنا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جه رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. أحياناً كتيرة قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك أن الموضوع بالمقلوب، أنا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقة اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقة أنك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيلية الهزلية اللي أنت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جداً.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6. برحب بكل اللي شايفني على صفحه الفيسبوك الخاصه براديو سما، كمان برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل، وبرحب كمان باللي سمعني على النايلسات الخاصه براديو سما. النهارده هيكون موضوعنا جميل جدا. انا حقيقه كنت مستمتعه وانا بقرا قصتهم وانا بتعلم منهم. وكان سؤال حلقتنا كده، يا ترى اخوك شايفك السند ليه؟ ولو مش شايفك السند ليه، ايه السبب؟ النهارده هنكون بنحكي قصه زي ما اتعلمنا، احنا بنحكيها وبنحلل شخصياتها وبنحلل طريقه تعاملاتهم مع بعض وبنفهمها كويس قوي، وفي الاخر بنتعلم منها. يعني احنا مش بنعمل كده عشان ندين شخصيات، لكن احنا بنعمل كده عشان نتعلم من اللي بنسمعه واللي بنحكيه مع بعض. النهارده هنحكي عن قصه اخين. الاخين دول ما فهمش صفات من بعض، ويمكن ما تربوش سوا غير في اول سنين حياه الطفل الثاني، ومع ذلك بنشوفهم قد ايه كانوا سند لبعض، قد ايه كانوا ظهرهم في ظهر بعض، قد ايه كل واحد فعلا كان بيحمي الشخص الثاني وبيستحمل وبيصبر وبيسند. النهارده هيكون موضوعنا عن الاخين هارون وموسى، ونشوف مع بعض ازاي العلاقه دي كانت علاقه فعلا الاخ سند. والنهارده محتاجه انكم تكونوا بتردوا عليا السؤال ده، مش يا ترى انت شايف اخوك سند ولا لا، بس يا ترى انت سند لاخوك ولا لا، ولو لا ليه ده حاصل؟ تابعوني بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومعكم هايدي حنة. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 وبرنامجكم نقطة من أول السطر. في البرنامج احنا بنحكي ونتكلم ونحلل علاقة موجودة في الكتاب المقدس، وبنعمل كده عشان نستفيد منها. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك ومتابعني حاليا، كمان برحب باللي سمعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب باللي متابعني على النايل سات الخاص براديو سماء. احنا موجود على فكرة، ترددات كلها موجودة. بشكر فريق المتابعة، حطت لنا كل الترددات وحطت كل وسائل انكم تكونوا بتتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك. برحب بنانا، مساء الخير دكتور هايدي، يومك مليان خير وبركة. شكرا جدا ليك يا نانا ولكلامك الجميل وصلاتك الحلوة. طوبة حبيبتي مساء الخير، اهلا بيكي. مساء النور يا طوبة. منى، سلام المسيح، سلام ونعمة يا منى، اهلا بيكم. واحنا النهاردة بنحكي عن علاقة اخين زي ما قلنا في اول الحلقة، ونفسي قوي تردوا على السؤال: يا ترى أخوك شايف فيك إنك السند، أختك شايفة فيك أو فيك إنك السند؟ ولو ده مش حاصل ليه؟ يعني ممكن يبقى مش حاصل لأن أنا كمان مش شايف إنه السند، مش حاصل لأنه في بيننا بتبقى منافسة، مش حاصل لأنه، قولونا ليه مش شايفين إحنا كإخوات إن إحنا سند لبعض. النهاردة هنتكلم على هارون وموسى، والحقيقة العلاقة دي مميزة قوي، إن هما معشوش كتير مع بعض ومع ذلك كانوا فعلا سند لبعض. تعالوا كده نشوف فكرة عن هارون وموسى كإخوات. هارون وموسى هم باباهم عمران ومامتهم يوكابد، وده موجود في خروج 26، بيقول كده: وأخذ عمران يوكابد عمته زوجة له فولدت له هارون وموسى. وكان زمان قبل الشريعة كان عادي جدا ياخد العمة، يعني ما كانش فيه مشكلة. هي الشريعة لما جت ابتدت تحط قوانين وقواعد ومبادئ ان ده ما ينفعش يحصل، فهو اللي عمله عمران ما كانش غلط. فباباهم عمران ومامتهم يوكابد، ودايما اقول هي عمران اخرها ميم مش عمران، لانه في ناس بتلخبط، هي عمران، وده مذكور في خروج 6 عدد 20. الاثنين من صبت لاوي ابا وجد، يا اسف، اما وابا، يعني مش الاب حاجه والام حاجه، لا، الاثنين الاب والام صبت لاوي. فاحنا بنشوف في خروج 2 بيقول: وذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي. واحنا هنقول الفكره هنا انه هو لما بيكمل بيقول اولادهم موسى وهارون، فالصحاح ده او الشهد ده بيقول انه الاثنين من صبت لاوي، يعني متأصلين كده. الكهنه اللي هو احنا خدنا مع كده ان هارون هيبقى الكاهن اللي اخده الله من سبط لاوي، لأنه الأب والأم كانوا من نفس السبط. الفرق بين هارون وموسى 3 سنين، هارون الأكبر، يعني هارون أكبر من موسى ب3 سنين، وده بنشوفه في خروج 7:7 لما بيقول كده: وكان موسى ابن 88 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. يعني لما ابتدوا، وده حقيقي بيدي كده أمل وتفاؤل إنه السن ملهوش، يعني العمر والمراحل العمرية دي مجرد أرقام. يعني موسى ابتدى الرؤية بتاعته والخدمة بتاعته هو سن 80 سنة، وهارون كان أكبر منه ب3 سنين اللي هو 83 سنة. النقطة الأخيرة اللي عايزة أقولها إنه فعلا الاتنين كبروا مع بعض في أول 3 سنين من حياتهم. بعد كده موسى راح القصر. لما نرجع لخروج 2:9، الوقت اللي فيه موسى كان في السبت، فبيقول هنا إنه أخت هارون وموسى قالت لابنة فرعون، لما ابنة فرعون شافت السبت قالت له: أجيب لك مرضعة على أساس أنها تبقى بترضع وترجعهولك بعد وقت الفطام. فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وارضعيه. هي قالت للأم كده يوكابد، رب مريم راحت جابت يوكابد على أساس أنها مرضعة، مش على أساس أنها أمه طبعا. فهي قالت لأمه: اذهبي بهذا الولد وارضعيه وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وارضعته، رجعته بعد الفطام. وده غالبا بيبقى 3 سنين، فهم غالبا قعدوا مع بعض خلال 3 سنين يتربوا مع بعض.
0: برنامج نقطة من أول السطر، لأ للعلاقات المؤذية.
1: ورجع رجعت لكم تاني بعد الفاصل. برحب بكل سماعني سواء صفحة الفيسبوك أو راديو اللي هو صوت الأمل أو على نايل سات. إحنا النهاردة بنتكلم على علاقة هارون بموسى وعلاقة الأخوة اللي فعلا سند لبعض. وسؤال حلقتنا النهاردة: هل أخوك شايف فيك السند؟ ولو ما كانش شايف، يا ترى إيه السبب؟ إيه السبب إنه إحنا كأخين أو كأختين أو كأخ وأخت ما إحناش سند لبعض؟ إيه السبب؟ تعالوا نكمل مع بعض قصتنا. أنا في الأول اتكلمت عن هارون وموسى، بعد كده هخش بقى أبتدي أحلل الشخصيتين دول إيه علشان نمشي في قصتنا. بس الأول أقرأ تعليق توبة بتقول: ممكن الإخوة ما كانوش سند لبعض لأن الأنانية تحكم بينهم. شكرا جدا جدا يا توبة. الأنانية تحكم بينهم، وعايزة أدخل أكتر في العمق، ليه الأنانية تحكم بينهم؟ عايزة أوصل لأساس المشكلة، ليه الأنانية بتبقى بين الإخوة؟ جميل إن إحنا نبقى بنشوف السبب الأساسي اللي بتخلي الإخوة بينهم أنانية، أو طبعا أسباب تانية من فضلكم قولها لي، وكمان جميل نشوف الأساس عشان نعالج الأساس اللي برضو هتكلم عنه النهاردة. طيب تعالوا كده نتكلم على هارون، يعني نشوف شخصيته ونشوف شخصية موسى ونشوف الشخصيتين دول اللي تقريبا كانوا مختلفين كتير عن بعض، بس ازاي اصبحوا فعلا سند لبعض. هارون لما حاولت ادور على اصل الكلمة بتاعته ومعناها ما كانش فيه حاجة واضحة قوي، بس كان الاجماع انه هو اسمه من اصل مصري، وده طبيعي جدا نكون في وقت ده عايشين في مصر. ومعنى اسم هارون اللي هو من اصل مصري اللي هو الاسد المحارب، ودي شخصية هارون على فكرة، كانت شخصية بتحارب، وهو اللي كان في البداية كان واقف مع موسى وكان هو اللي بيتصدى الأمور في البداية. وهقول لكم ليه بقول في البداية، بس دي موسى، ده هارون. هارون كان فيه صفة جميلة جدا، يعني كانت من أفضل الصفات اللي عنده، وأقدر أقول إنها الصفة اللي كانت مميزة قوي فيه، إنه هو كان متضع قوي ومش متكبر. وده هنشوفه في موقفين. الموقف الأولاني اللي هو لما الشعب طلب منه إنه يعمل العجل علشان خاطر موسى كان اتأخر على الجبل، فقال لأ أنت عمل لنا اصنع لينا عجل من الذهب عشان نعبده. وده طبعا هنشوفه في خروج 32 لما خلاص عمل لهم العجل وابتدوا يعبدوا. فموسى هو نازل سمع والله قال له انزل شوف الشعب بتاعك بيعمل ايه، وحمى غضب وكان متضايق جدا. طبعا الله كان يعني كان غاضب جدا على الشعب ده، وموسى لما شاف الوضع ده اتضايق جدا وبيضيق. وموسى الغضوب اللي هو يعني موسى هو بيقول عليه كتاب انه حليم، ومع ذلك كان غاضب جدا طبعا على الموقف ده. فهنا لما الموقف ده حصل بيقول كده كتاب في خروج 32 عدد 21 و22 بيقول كده: وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة. يعني ازاي تبقى بتعمل تمثال منحوت تعبدوه بمعنى اصح. فقال هارون لا يحمي غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. هنا بنشوف الأخ الأكبر اللي بكل اتضاع بيتضع أمام الأخ الأصغر، لأنه فهم كويس قوي مأمورية موسى، وفهم كويس قوي أن موسى هو القائد. يعني ما قالش أنا الكبير وأنا اللي مفروض أكون ما يكلمش بالطريقة دي، ما قالش ده كان محتاجني في وقت، ما قالش هو ما كانش عارف يكلم فرعون، لا أنا ما قالش كل ده. هو كان متضع جدا وفهم

0: كان فعلا كان متضع جدا وكان بيحاول يهدي. ده أول حاجة عملها بتقول إنه هارون كان شخص متضع. تاني حاجة خاصة يعني اتضاعه كمان بيظهر أول لما بيغلط، هو على طول بيقول يعني أنا عندي ما تزعلش ما تديش، أنا فعلا عارف أنه غلطان. فدي كانت الموقف الأولاني. الموقف التاني بقى هو مريم مع بعض، وده هنلاقيه في سفر العدد أصحاح 12 بالذات، في أول في عدد 1 و2، يعني سفر العدد 12 عدد 1 و2، لما موسى تكلم، لما مريم اتكلمت مع هارون. ولا بقول مريم اتكلمت مع هارون، يعني مريم هي البادية أنها تحكي مع هارون وحاولت تعمل كأنه نميمة، كانت مش صح يعني، كانت كان الظاهر أنه بيقولوا أن زوجته أنه هي كوشية، وده ما كانش الأساس، وهما مدين قوي زي ياخد زوجة كوشية، بس ما كانش الأساس. ده الأساس اللي لقيته بعد كده، هل كلم الرب موسى وحده ألم يكلمنا نحن أيضا؟ يعني إحنا المفروض كان بيكلمنا إحنا. كان حصل موقف أنه موسى خد كلام الله أو خد قرار من الله وقاله للشعب، فده ضايق جدا مريم، ابتدت بقى تقول يعني هو مش موسى بس النبي، إحنا كمان كده. فالموقف ده اللي حصل أنه بيقول أنه الله ضايق جدا. لما بنكمل 9 و11 وكده، فحمى غضب الرب عليهما ومضى، فلما ارتفعت السحابة هو حكى معهم في الفقرة 3 لحد 9، انه الله لما شاف كده، انا هكون بقرا الفقرة دي قدام شوية في الحلقة، لكن هو اتضايق جدا منهم قاعد يحكي معهم. بعد ما حكي معهم بيقول كده، فحمى غضب الرب عليهم ومضى، يعني بعد ما كلمهم سابهم ومشي. فلما ارتفعت السحابة، هو كان ظهر لهم على هيئة سحابة، اذ مريم برصاء كالثلج، فالتفت هارون الى مريم واذ هي برصاء، فقال هارون لموسى اسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها. على طول موسى، على طول هارون بياخد باله انه غلط، على طول هارون بيدرك ان هو غلط. هو مش بيبرر، مش بيقول لا، مش بيقول احنا يعني ما كانش تستاهل الامر العقاب ده كله. هو فعلا على طول اول ما بيبقى فيه غلطه لكن بيدركها، على طول احنا غلطنا، على طول بيعترف بغلطه. فهنا في اتضاع رهيب جدا عند هارون، وكان فعلا دايما يعترف بالغلط. كمان عنده نقطه هنا جميله قوي، ان كان قلبه قلب راعي. يعني هو هنا طلب الغفران لمريم، فهو قال لموسى كده في عدد 12، قال له فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم أمه قد أكل نصف لحمه. البرص ده بيبقى بيتاكل، بيأكل في اللحم، فواضح أنه مريم كانت برصاء جدا، بحيث أنه فعلا كان شكلها مشوه جدا، فهو تشفع من أجل أخته. ده كان قلب الأخ هارون. مريم على فكرة بحسب الدراسة، مريم هي أكبر منهم هما الاثنين، مريم الأخت الأكبر، لأنها هي لو بنشوف هي اللي راحت وهي اللي كانت واقفه بتتكلم عن موسى، لكن هارون كان لسه الاصغر، فهارون هو الوسط، ومع ذلك كان هارون بيقوم بدور الاخ الاكبر حتى على مريم، فهو كان متشفع ليها، وهو هنا عنده قلب الراعي. يعني بصفه عامه احنا بنشوف من صفات هارون هنا انه كان فعلا عنده اتضاع، وانه كان فعلا بيعترف بسرعة بالغلط، وانه كمان كان بيتشفع وكان عنده قلب الراعي. مش بس كده، هو كان بيحترم اخوه برغم ان هو الاصغر منه، بس بيحترم فيه انه هو القائد.
1: برنامج نقطة من اول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: ورجعت لكم تاني ومكملين حاجة في هارون، بس الأول أقرأ توبة بتقول الأنانية بتيجي من عدم الاتضاع ومحبة الذات. شكرا جدا ليك يا توبة. ده لما بنتكلم على أنه ليه الأخ مش بيبقى سند لأخوه، فتوبة قالت بسبب الأنانية، والأنانية دي أساسها عدم الاتضاع ومحبة الذات. وهنا بنشوف سبب من الأسباب أنه ساعات الإخوات ما بيكونوش سند لبعض، وده شيء مؤلم جدا جدا. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض هارون كان في نقطة ضعف، والنقطة دي بصراحة تحملها شوية موسى، بس لازم نكون بنقولها. هارون كان مش بيعرف يقول لا خالص، ما بيعرفش يقول لا قدام الغلط، يعني ما بيعرفش يكون حاسم بلا. هو كان مقدام جدا، هو كان بيحكي وبيتكلم، هو كان عنده الجراءة، لكن يجي الحد انه لما حد يضغط عليه ويقوله لازم تعمل، هو ما يعرفش يقول لا. فبنلاقي انه شعب الله لما طلب انه يعمل ليهم التمثال اللي هو العجل، ما عرفش يقول لا. يعني كان موسى على الأقل بيروح لله وبيتكلم معاه، وما كانش بينفذ اللي عايزه الشعب، كان دايما يسمع صوت الله. لكن هارون ما قدرش يقول للشعب لا، خاف وما عرفش يقول للشعب لا. مش بس كده، الموقف التاني مع مريم نعمل نفس الموضوع. يعني هو مريم لما جت تبتدي تتكلم معاه بنميمة شريرة عن

0: موسى هو ما عرفش يوقفها يقول لها لا. فدي كانت حقيقي مشكله هارون الاساسيه، مش بيعرف يقول لا قدام الغلط، مش بيكون حاسم في الامر اللي زي كده.
1: الافكار بلون جديد على راديو سم.
0: طيب تعالوا بقى نشوف موسى، يعني احنا شفنا هارون، تعالوا نشوف موسى مع بعض. موسى ده اسم مصري، والاسم ده معناه انتشل، يعني اتاخد من المية، واللي سميته على فكرة ابنة فرعون لان قالت انا خدته من المية. والاسم ده هو متاخد من كلمة مصرية قديمة اسمها موس، ومعناها المخلص او اللي بيقود، وطبعا ده موسى. موسى تم تأهيله للمأمورية بتاعته من أول ما ابتدى، من أول ما ابتدى الحياة، يعني من أول الولادة، وهو فعلا الله بطريقة معجزية خلاه يكون مؤهل للمأمورية اللي الله عايز يديها له بعد كده. بنشوف الولادة بتاعته والأجواء بتاعت الولادة في خروج 1-8 لحد خروج 2-10، بنلاقي انه في حاجتين موسى تعرض ليهم، والاثنين كانوا مهمين جدا يتعرض ليهم. اول حاجه لما بنتكلم على الخروج 1 عدد من عدد 8 لخروج 2 عدد 10، بنشوف انه في الوقت ده بيقول الكتاب المقدس انه في ملك جديد جه على مصر، والملك ده ما كانش يعرف يوسف اللي هو فرعون، اللي كان زي ما بيقول كده مدلع يوسف ومدلع الشعب، وكان مديهم حته ارض حلوه جدا. لكن في الوقت ده جه ملك تاني او فرعون تاني ما كانش يعرف يوسف، يعني كان وكانه كان الشعب ده كان شعب عدو لي. وبيتقال في التقليد وفي التاريخ انه الوقت اللي كان في يوسف ده كان الهكسوس، وكان ساعتها هم محتلين البلد. فلما الفرعون اللي جه بعد كده، او فرعون في الوقت ده كان فرعون مصري اصيل، فده جه وانتصر على الهكسوس فابتدى يمسك البلد. فبالنسبه له اللي جم من طرف الهكسوس دول زيهم ما هماش تبع البلد، فكانوا بيتعاملوا معاملة وحشة جدا واستخدمهم كعبيد. عشان كده بيقولوا ان الفرعون ده ما كانش يعرف يوسف. تقريبا يوسف بالنسبة له وشعب يوسف بالنسبة له كانوا اعداء، لانهم تبع العدو اللي هو الهكسوس. في الوقت ده فرعون شاف ايه؟ شاف انه الشعب ابتدى يكبر وينمو ويزيد، والشباب اللي بيطلعوا، يعني الامهات بتولد اقوياء جدا وبيولدوا اولاد اقوياء. فالفرعون خاف الشباب دول او يطلع الاولاد دول يطلعوا رجاله شداد، رجال حرب، فيبتدوا ياخدوا تاني منهم ارض مصر. وعشان كده عمل ايه؟ خد قرار صعب جدا، قال انه كل ولد يتولد تمسكوه وترموه في النهر، على أساس منها، يعني دي كانت تقليد في الوقت ده، إنه كأنه بيدوا ذبائح للنيل. النيل لما كان بالنسبة لهم هو من ضمن الآلهة اللي بيعبدوها، ورمي حاجة زي كده ليهم ده معناه إن هو بعد كده النيل بيبقى راضي عنهم، بيبقى فيه مية يعني وفيضانات فبيكونوا مش محتاجين. فاعتبرها إنه أولا دي حاجة بيقدموها كذبيحة للنهر، تاني حاجة يخلص من الولاد. وبعدين قال لكن البنت لا، فكان قرر انه يرمي الولاد والبنات لا. ده الوقت اللي جه فيه موسى. في الوقت ده بقى لما جه موسى مامته خبته 3 شهور. الكلام ده كله انا في الشاهد اللي انا قلت لكم عليه من خروج 1 لخروج 2، مامته خبته بس ما عرفتش تخبيه اكتر من 3 شهور. غالبا بقى بكاء ابتدى يبقى زياده، انه ابتدى يكبر. فعملت ايه بقى؟ عملت سبت ينفع مواصفاته تتحط في النيل من غير ما يغرق، وحطت موسى فيه. وبعدين وقفت طبعا اخته مريم تبقى بتطمن عليه. في الوقت ده ابنة فرعون نزلت في النهر عشان تغتسل، وكانت حواليها الجواري، فشافت السبت ده. وهنا بقى المعجزة الحقيقية، انه السبت ده مامة موسى مش ممكن تكون راحت المكان اللي بتغتسل فيه ابنة فرعون، لان ده هيبقى مكان مخصص لابنة فرعون، ما حدش يقدر يروح، ده خصوصية ما ينفعش حد يروح ناحية هناك. فاللي حصل ان هي هتبقى حطته في المكان اللي الشعب العامة بيقدروا يروحوا فيه. فلما حطته في المكان، عناية الله وترتيب الله والطريقة المعجزية اللي بيها عايز يؤهل موسى للمأمورية، مشيت بالسبت، وهي الوقت السبت ده في المكان اللي بتغتسل فيه ابنة فرعون. وهنا شافت أخت فرعون مريم أخت موسى، لما شافت الوضع ده طبعا كان ليها دور. بس المهم نكمل، لما بقى ابنة فرعون شافت السبت طلبت انه يتفتح، ولما فتحته ايه اللي حصل؟ لقت انه في صبي بيبكي، بيقول الكتاب كده فرق رقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين، يعني عارف إن ده من أولاد العبرانيين، رقت قلبها مالي قلبها يعني عارفين مش في حد تبقى تحس إنه هو خدك ليه. ده اللي حصل ابنة فرعون، ما أنا عارفة إن ده من أولاد العبرانيين، فبدل ما تسمع كلام باباها وتقول لا ده لازم يموت وترميه في النيل، هي لا خدته وديته ليكابد عشان ترضعه. وبعد كده لما كبر الولد راحت ودته لابنة فرعون فصار لها ابنا. وبعدين بنشوف بقية القصة وبنفهم أكتر في سفر الأعمال 7:21-22، بيقول كده إنه اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. دي كانت إرادة الله إنه يعيش حياته في قصر فرعون. بالحياة في قصر فرعون ده بيتعلم، تعلم أفضل تعليم، الثقافة، الحكمة، الإدارة، ده اللي هي الحكمة بكل حكمة المصريين. في الوقت ده كان حكمة المصريين فائقة جدا كل الأرض، كانوا بيعملوا حاجات ما حدش بيعرف يعملها التاني. كانت في الأوقات اللي الناس كلها في قبائل وعشائر ورعاة غنم، كانت مصر شغالة في الزراعة والرعي والبناء. فكان فعلا الوقت ده وقت الفراعنة فيه جبابرة جدا، فبالقوة دي وبالهندسة وبالإدارة وبكل ده موسى تعلمه هنا في قصر فرعون، فهو ابن فرعون في الوقت الحالي، فخد كل ده، كان ملم بكل العقلية والإدارة والتنفيذ وأن يكون قائد. ده من ناحية اللي هو منحه القيادة والحكمة. بنلاقي بقى في الناحية التانية وفي الجانب التاني أنه هو قعد فعلا في بيت أهله يكابد وعمران وهارون وأخته قعد. بنشوف ده في نفس الإصحاح 2:5-9، لما أخته قالت لابنة فرعون هات في مرضعة ممكن أجيبها لك، فطبعا دي كانت مامته يكابد وقعدت عنده. الوقت ده لما بنشوف بنلاقي أنه الفطام تقريبا بيبقى بياخد 3 سنين وفيها أكتر من 3 سنين، بس المهم الثلاث سنين دول اللي موسى قعد فيها في بيت أهله كان مهمين جدا، لأنه مامته هنا يكابد علمته الهوية اللي هي والإيمان، إنه زي يكون بيعبد الله ما بيعبدش الأوثان. هو كان راجع تاني لبيت فرعون، فهو صغير في الوقت ده تعلم يعني إيه يصلي لله، يتعلم إيه يكون إيمانه بالله. كمان كان عنده الانتماء لإخواته، يعني هو ابتدى ينتمي للشعب ده. إزاي انتمى للشعب ده؟ بالثلاث سنين اللي قعدهم مع يكابد ابتدى ينتمي. ممكن كان يبقى أكتر شوية بس الأقل أو يعني أقل الإيمان 3 سنين، فهو تعلم إنه زي تكون ليه الهوية الإيمانية لتبع اللي هو بيعبد الله في نفس الوقت لشعبه، زي يكون بينتمي لشعب الله وفي نفس الوقت كمان لإخواته هارون وموسى. كل ده تعلمه في بيته مع يكابد وعمرام، وده بنشوفه في عبرانيين 11:24-25، بيقول كده بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطيئة. ده بقى تأهيل الله لموسى، حكمة وإدارة وثقافة لما عاش في بيت فرعون، بس من الناحية التانية الانتماء للشعب والإيمان بالله وهو عايش في بيت أهله وبيت أسرته. ده البيئة اللي كان بيجهزها الله لموسى عشان يبقى بيقوم بدوره فيما بعد.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: ورجعت لكم تاني ومكملين قصتنا الجميلة عن هارون وعن موسى. بس الأول خلينا نكون بقرأ تعليق نانا، بتقول ممكن طريقة تعبيرهم عن الامتنان مختلفة عن طريقتنا. حلو جدا، يعني احنا الاتنين مختلفين مع بعض. وده كان سؤال اللي بأتكلم عنه، هل أخوك شايف فيك أن أنت السند ولا لأ؟ ولأ لأ ليه؟ تعالوا مع بعض النهاردة نشوف مفهوم السند. أنا النهاردة أحكي مفهوم السند، أنا بس الأول بحكي مواصفات الشخصيتين عشان أشوف أوريكم قد إيه الشخصيتين مختلفين عن بعض ومع ذلك قدروا يكونوا سند لبعض. الشخصيتين فيهم صفات عن بعض ومع ذلك عارفوا يكونوا سند لبعض، وده يمكن كمان هيكون بيكمل تعليقك يا نانا الطريقة المختلفة، إنه زي برغم إن طريقتهم مختلفة لكن إزاي نقدر نكون بنقرب من بعض. عايز أكمل معاكم تأهيل الله لموسى أن يكون مسؤول ويكون عنده المأمورية اللي بيطلبها منه الله. أول حاجة قلنا أن طريقته في الولادة والتربية دي كان الله مجهزها. تاني حاجة الله مجهز يعني أهله في الصفات. موسى كان عنده صفة أنه بيجد نعمة في عينين كل حد بيشوفه بيقابله، وده كان مهم جدا. ونلاقي أن الكتاب المقدس ذكر 3 مرات أنه هو كان جميلا جدا. المرة اللي هي الأولى في خروج اتنين بقول في حبلة المرأة ولدت ابنا ولما رأته أنه حسن فابتدت تخبيه. تاني حاجة في عبرانيين 11 بقول أنها مرأي الصبي جميلا. وفي أعمال 27 من كلام استفانوس بيقوله في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا. والجمال المقصود هنا مش بس جمال الشكل، هو الجمال اللي فيه مسحة إلهية، يعني بيجد نعمة. وده اللي حصل فعلا لما ابنة فرعون شافته، لما بيقول فرقت له، ده بسبب النعمة اللي الله كان مديها له اللي هي المسحة الجمالية اللي بيقول وكان جميلا جدا، بدليل ان هي اخدته، ابنة فرعون خدته وعاش في حضن فرعون اللي كان بيطلب يقتل كل الاولاد في السن ده. صفة تانية كان صبور جدا. الكتاب المقدس في سفر العدد بيقول كده، عدد اللي هو في سفر العدد 12:3 بيقول وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. الحقيقة دي صفة وشهادة من الله لي رهيبة جدا، وده اللي كان مطلوب لأنه هو كان بيقود شعب صلب الرقبة. الله قال عنه كده في خروج 32:9 بيقول رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرقبة. فكانوا فعلا محتاجين شخصية صبورة زي موسى. هو كده الله بيعد شخصية تقود الشعب ده. الصفة الثالثة اللي كانت في موسى، وده اللي التشكيل الله ليه، انه كان فعلا بيشعر بألم الناس اللي حواليه. فبالله انه برغم هو كان عايش في عز وقصر ومكانة عالية، لكن بيقول الكتاب في خروج 2:11-12 وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى انه خرج الى اخوته لينظر في اثقالهم. يعني هو ما كانش عايش في عز وناسي أهله، لا هو كان رايح يشوف أثقلهم، كان رايح لأنه حاسس بألمهم. كمان هنلاقي في خروج 32:7-14 أنه موسى كان متشفع للشعب اللي هو كان دايما يعمل أخطاء، وهنا كان خطأه لما صنع العجل الذهبي عشان يعبده، والله كان فعلا حمي غضبه على الشعب. بيقول كده أنه موسى قال له كده بالضبط، بيقول الشاهد فتضرع موسى أمام الرب إلهه، لأنه الله هنا قال أنه أنا الآن اتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. يعني أنت هتبقى مش هتفنى، ده بيك أنت هجيب شعب عظيم. بس اللي حصل أن تضرع موسى وقال له لماذا يا رب يحمي غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة. كان متشفع جدا جدا لشعبه. دي كانت صفات موسى، بس كان عنده صفتين سلبيين وكان الله بيشتغل فيهم عشان يبتدي بصورة صح المأمورية بتاعته.
1: راديو سما لون أيامك.
0: تعالوا نشوف كده الصفتين الصعبين أو السلبيتين. الصفة الأولى السلبية إنه كان مندفع جدا ومتعصب قوي لشعبه لإلهه، ده حاجة كويسة، بس كان تعصبه أعمى، بدليل إن هو راح عمل إيه، كان عايز يستخدم قوته عشان يخلص الشعب. يعني هو متضايق جدا إنه الشعب في عبودية، فخلص بالنحرانية بيقولوا إن هو لأ مش قادر ودمه حامي ومندفع، عايز يخلص شعبه بس بطريقته مش بطريقة الله. فاللي حصل هنا إنه كان هيودي نفسه في داهية. يعني هو راح في خروج 2:11 لما شاف اتنين بيتخانقوا مع بعض، مصري وعبراني من اخواته، فعمل ايه، هو راح دخل راح قتل المصري. فطبعا كانت مشكله كبيره، لانه واللي كان يعني المشكله انه كان اللي كان هيفتن عليه من عبراني زيه. فهو هنا بيتصرف بطريقه غلط لانه كان مندفع، غالبا بسبب تربيته في قصر فرعون، حس ما حدش قادر عليه ما حدش هيكلمه، فبرضه خدته الجلاله شويه انه يقدر يتصرف زي ما هو عايز. فعمل غلطه كبيره جدا، لانه الله عايز يخلص الشعب ايوه، بس مش بالطريقه دي. وعشان الصفه دي بالذات راح ربنا عمل ايه، راح خده بعده بقى عن كل اللي بيحصل ده، يعني بعده عن القصر وبعده عن الشعب كله. كان عايز يقوم فيه حتة انه ما ينفعش تبقى كده. يعني تخيلوا من مندفع الى حليم جدا، يعني شايفين الله شكل فيه ازاي. بيقول هنا ان هو كان مش على طول كده راح قتل لشخص حليم جدا، ده شغل الله فيه، شغل الله لمدة 40 سنة بيشكله في المكان اللي هو مديان اللي راح لها، وكان راعي غنم فبيشكله فيه. الوقت ده فعلا اتشكل وأصبح حليم جدا، وأصبح عارف أنه ده مش هيقدر عليه لوحده، لكن الله هو اللي هيقوم به. فدي كانت الصفة السلبية اللي احتاجت فعلا تشكيل جامد جدا ونجحت التشكيل ده. تاني صفة أنه بعد خبرته دي اللي هي قتل الشخص المصري والخوف اللي حصل له والهروب، بقى عنده حذر زيادة عن اللزوم درجة التردد. مش ساعات بيحصل كده نحن في قلبنا بقى عايزين نعمل ونعمل كده، لما نتلسع من الحاجة خلاص بنخاف، مش عايزين نعمل أي حاجة تانية شبهها علشان إحنا عندنا خبرة سلبية. ده اللي حصل لموسى. فهو لما هنا حصلت له المشكلة دي واستخبى وقعد واستقر وخلاص أنا ماليش دور، لما جاله الله بقى في خروج أصح 3 و4 وحاول لما ظهر له من وسط العليقة وحاول يقول له يلا أنت دلوقتي مستعد بعد 40 سنة، أنت دلوقتي مستعد يلا عشان خلص شعب مصر، رفض تماما. رفض بسبب الخبرة السلبية الأولى، رفض بسبب الفشل اللي عمله قبل كده، بخبرة هروبه إنه خلاص بقى دلوقتي راعي غنم قاعد في سلام، كل ده خلاه خايف ورافض وثقته تهزت بنفسه بسبب كل اللي حصل حواليه ده. رغم على فكرة أن في وقت ده الله أظهر له قوته بالمعجزات، سواء معجزة العصاية اللي تحولت للحية أو العكس، أو معجزة إيديه اللي تحولت لتلج أو العكس. وبرغم تشجيع، اقروا كده الإصحاحين دول، تشجيع الله كان رهيب، لكن فضل مصر أنا مش هينفع، أنا فمي ثقيل، أنا مش هقدر. ابتدى يقول حاجات كتير عشان يخرج منها لأنه بقى متردد جدا. الخبرة ساعات السلبية بدل ما نتعامل معها بصورة صح، هنا بنتعامل معها بصورة غلط، وإحنا ساعات بنعمل كده كتير، بنقلق بنخاف، وده اللي حصل لموسى. وعشان كده بيقول الكتاب أنه فحمى غضب الرب على موسى، ده اللي مذكور في خروج 4:14، لأنه حس أنه هنا موسى ما كانش واثق فيه، فده الامر ده ضايقه، الامر ده خلاه يبقى مش يعني في حما غضب الرب، انا طب هعمل ايه اكتر من كده. فهي كانت نقطه شويه سلبيه، بس عالجها ربنا شويه بشويه، وهنشوف عالجها ازاي. عالجها بهارون الاخ السند، هنشوف بعد كده.
2: برنامج نقطه ومن اول السطر، سكتك للتغيير.
0: هنكمل قصتنا النهاردة، بس الأول أقرأ اللي كتبته نانا. نانا بتقول هل كل واحد فيهم عنده مفهوم مختلف لكلمة سند؟ أيوة يا نانا، مش مفهوم مختلف، بس كل واحد فيهم كان سند بطريقته، باللي بيعرف يكون بيقدمه. فكملي معايا، هتشوف ان هارون كان بيسند بطريقه، بس موسى كان بيسند بطريقه تانية، والاثنين كانوا مبسوطين بالسند. يعني انا بسند بحسب احتياج اخويا ليا، وده اللي هنشوف، مش اختلاف مفهوم السند نفسه، بس احتياجك ايه وانا بسندك بالاحتياج ده. فتابعيني وانا هكمل الحته دي جدا. بس عايز اقول بس قبل ما اسيب موسى، انه حياه موسى اتقسمت لثلاث اقسام. اول حاجه، اول 40 سنه اللي قضاهم في التشكيل المهني، اللي هو الحكمة، الإدارة، الانتماء، أن يكون منتمي لشعبه. فده بنشوفه في أعمال الرسل 7:23، بيقول أنه هو قضى 40 سنة. 40 سنة ده كان في القصر، وبعدين خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. دي أول مرحلة، والأول مرحلة دي قعد أول 30 تقريبا مع أخوه هارون. تاني مرحلة، 40 سنة التانية ده اللي تشكل فيها وهو راعي غنم، بعد الغلطة بتاعته في خروج 2:15 بيقول انه هرب موسى من وجه فرعون وسكن في ارض مديان. وبعد كده بيكملها في اعمال 7:30، ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في بريه جبل سيناء في لهب نار علايقه. دي ال40 سنة اللي تشكل فيها بقى في صفاته. اخر 40 سنة اللي هو بحسب المذكور في اعمال الرسل 7:35-36، بيقول كده انه هذا اخرجهم صانعا عجائب وايات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البريه 40 سنة. يعني ده فضل 40 سنة. 40 سنة الأخيرة بقى دي هو اللي كان فرعون، هو اللي كان هارون وموسى سند لبعض وكملوا المأمورية سوا. هنشوف إزاي بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، معكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. بدي من الساعة 5 وهنكمل للساعة 6، وبنتقابل كل يوم 4 في نفس الميعاد. برحب بكل اللي سمعني أو شايفني، سواء صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما أو راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، أو كمان من خلال راديو سما اللي بيبث من خلال النايل سات. برحب بكل فعلا اللي شايفني، وبرحب كمان بالرد على سؤال حلقة النهاردة اللي هو: هل أخوك شايف فيك السند؟ ولو السبب لا، ليه؟ ليه ما احناش سند لبعض زي ما بنشوف كده مع هارون وموسى؟ خليني قبل ما اكمل قصتنا نكون بنقرا تعليقات. نانا امين: تريمه جميله. تريمه جميله جدا، صلاتي انه يكون في سلام فعلا في العالم اللي حوالينا. منى بتقول: المهم في السند ان كل واحد يحس باحتياج اخوه لنوع السند ويقدمها له. عندك حق جدا، وده بقى اللي هنحكي فيه دلوقت، انه نوع السند ايه. انا ليه حكيت صفات موسى وهارون؟ عشان اوريكم انه في صفات بتحتاج، في صفات ضعف محتاجة من الآخر إنه يسنده. أحيانا بيبقى الأخ محتاج إنه أخوه يسنده في ضعف، وده اللي هنشوفه. هنشوف موسى وهارون وعلاقة الأخ السند، إن هما بيشيلوا في بعض أو بيشيلوا بعض وقت الضعف، إزاي بيسندوا بعض. نبتدي كده من البداية خالص، نمشيها بالبداية. موسى صفة التردد والخوف اللي كانت فيه، كان محتاج هارون علشان يبقى سند لي، كان محتاج هارون يبقى سند لي. كان خايف يواجه فرعون لوحده، عشان كده كان محتاج هارون. كان محتاج هارون الأخ اللي بيمنح الأمان، وده بنشوفه لما الله كلم هارون وقال له: استقبل، روح استقبل أخوك، بنلاقيه في خروج 4:27 بيقول كده: وقال الرب لهارون: اذهب إلى البرية لاستقبال موسى، فذهب والتقاه في جبل الله وقبله. يعني أول ما دخل موسى البلد، أول واحد شافه هارون، هو ده الأمان اللي أنا عايزه. أنا داخل خايف الآن، هعمل حاجة صعبة، هعمل مأمورية صعبة، حاجة جديدة عليا، هدخل أواجه فرعون. مش بس فرعون على فكرة، لو هنقرأ إصحاح 3 و4 هنلاقي إن هو كمان هيواجه الشعب، إنه إزاي يثبت لهم إن أنا جاي لكم فعلا عشان أخلصكم. كل ده كان محتاج الأمان اللي يقول له: أنا في ظهرك، ما تقلقش. موسى كان محتاج لهارون مش بس إنه في الأمان، لكن كمان يكون سنده، لسانه اللي بيتكلم فيه، لسانه اللي بيتكلم بيه قدام فرعون. في خروج 4 الله قال له كده: أليس هارون اللاوي أخاك؟ فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما، وأنت تكون له إلها، اللي هو يعني الإله اللي هو الرئيس والمرشد. يعني أنت تقول له هو يقول إيه، وهو هيتكلم بالنيابة عنك. بمساندة هارون ليه، وإحساس موسى إن هارون في ظهره، وإحساس موسى إنه هارون ماشي جنبه، ده خلاه يواجه فرعون في وقت وهو اللي يتكلم بحسم، بس كان موسى معاه. وده هنشوفه في خروج 10:8-9. في الوقت ده كان في الضربات ابتدت، فابتدى بيقول كده: فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ اطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم. فهنا عمل إيه؟ جم موسى وهارون، بيقول كده: فرد موسى وهارون إلى فرعون. جم عشان يشوفوا رأي فرعون إيه بعد الضربة دي، وإحنا عايزين نسيب الأرض. فهم الاثنين جم، فموسى ممشيش لوحده، كان معاه هارون السند بتاعه. بس مين اللي اتكلم في الوقت ده؟ فرعون قال لهم: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، ولكن من ومن هم الذين يذهبون؟ فهو فرعون كأنه بيتشرط، فراح وقف، مش هارون اللي يتكلم، اللي يتكلم موسى، وقال له: نذهب بفتياتنا وشيوخنا، نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا، لأن لنا عيدا للرب. القوة دي جبتها منين يا موسى؟ إذا أنت بتقول الله إن أنا مش قادر، أنا ثقيل الفم، أنا مش بعرف أحكي، جابها لأن أخوه كان واقف جنبه، السند، الأمان. ممكن يبقى الأخ ما بيتكلمش، لكن كفاية أنه واقف جنبه السند والأمان عشان يقدر يكون الأخ بيتكلم ويدافع عن حق.
2: راديو سما، لون أيامك.
1: عايز أقول لكم على موقف تاني كان فيه مساندة حقيقية من هارون لموسى، ودي كانت جبارة قوي. القصة دي جميلة جدا جدا. القصة دي في خروج 17:8-13. كانوا ساعتها الشعب بيواجه العماليق. وكانت تقريبا دي اول حرب اللي بيواجه فيها العماليق. يعني طول الوقت كانوا يا اما في مصر يا اما كانوا في مكان كعشيره مع بعض، لكن كان اول مره يبقى في حرب زي كده. بيقول ان العماليق جت وحربت اسرائيل، وموسى راح قال ليشوع انتخب لينا رجال يعني اقوياء عشان تنزلوا تحاربوا العماليق، وهو هيكون بيقف على راس التله ومعاه عصايه الله في ايديه. فموسى فيشوع عمل كده زي ما قال له موسى، وبعدين بيقول كده كتاب: وأما موسى وهارون وحور فصعدوا، حور ده يعني شاب تاني، صعدوا إلى رأس التلة. إيه بقى اللي بيحصل عشان الشعب كان ينتصر؟ وكان إذ رفع موسى يده إن إسرائيل يغلب. يعني طول ما موسى رافع إيديه كده بعصاية الله إسرائيل هتغلب، لكن أول ما إيده تتعب وتنزل يبص يلاقي إيه؟ الشعب بيتغلب. فاللي حاصل بقى إيه؟ أصبحت إيديه تقيلة. تعرفين لما ترفعوا إيديك وقت طويل أنتوا فعلا مش بتحسوا، بقى أنتوا مش قادرين، أنتوا محتاجين تنزلوا إيديكم، إيديكم نملت مش قادرين. بقول كده: فلما صارت يدا موسى ثقيلتين، تعالوا نشوفوا جمال الأخ بيعمل إيه، أخذ حجر وضعه تحته فجلس عليه. جلس يعني قاعد كده على الحجر، ودعم هارون وحور يده الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يدا ثابتتين إلى غروب الشمس، فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. راح هارون ماسك درع، ماسك إيديه كده وفضل ساند إيديه. فبقى مين اللي رافع إيديه طول الوقت؟ هارون. يعني هارون هو اللي رافع إيديه، فهارون هو اللي إيده بتتعب، بس مين اللي خلاص ساند على إيدين أخوه؟ كان موسى. أدي النقطة، أنه حقيقي موسى من غير مساندة أخوه، أخوه اللي بيحرك، أخوه اللي بيقف، أخوه اللي بيجيب، أخوه اللي بيقول لحور يلا نعمل كده، أخوه واقف في ظهره، أخوه اللي سند إيديه. وسندة اليد متعبة جدا، يعني أنا لما بسند إيد حد أنا مش بس رفع إيدي، أنا كمان شايلة حمل، فدي أصعب بكتير ما أنا أكون رفع إيدي لوحدي، لأنه لما أكون شايلة حمل وبحاول يعني أخليها تبقى ثابتة أنا بتعب أسرع. ومع ذلك هارون كان مكمل انه يسند ايد اخوه عشان تفضل ايديه مرفوعه، وانتهت الموضوع بانتصار وانتصار الشعب طبعا ضد الاعداء اللي هم كانوا بيحاولوا يبقوا بيحاربوهم. ده الاخ السند، ده الاخ السند. هارون كان الاخ السند لموسى. هارون ما قالش اشمعنى ليه انا اللي اتكلم واكون انا في المركز الثاني، طب طالما انا شاطر ليه ما بقاش انا الاول؟ لا لا لا، هارون كان بيشجع، كان هو ورا اخوه. هارون كان قابل ان موسى يكون هو واخد الصداره، بالرغم ان اللي كان بيتكلم في الاول هو هارون مش موسى، لكن هارون كان وراه، كان بيشجعه لحد ما موسى قدر يكون بيتكلم. على فكره بعد كده هنلاقي ان موسى بدل ما هارون اللي بيتكلم بنيابه عن موسى، هارون ماشي مع موسى، بس مين اللي بيتكلم؟ موسى. مفيش مرة الكتاب المقدس بيقول انه كان متذمر على الوضع اللي زي كده، ما كانش عنده مشكلة النهاردة انا اكون ماسك المسؤولية وبكرة اديها لاخويا. هارون الاخ السند هو اللي بيسند اخوه وقت الحروب، وقت الضغوط، وقت الشدة، لغاية ما الاخ يخرج من المشكلة او الضغط اللي بيمر بيه.
0: برنامج نقطة من أول السطر، أنت أقوى، أنت تقدر.
1: نانا هنا قايلة تعليق جميل جدا، بتقول أنا متعودة إنهم يشوفوني قوية، فبالتالي ممكن يفترضوا إني مش محتاجة تقدير أو دعم مقابل الدعم اللي بقدمه ليهم. ودي نقطة حقيقية جدا، والنقطة دي بتبقى تقريبا لأني طلعت في أسرة مخلياني لو أنا الأكبر أو أنا الشخص اللي متحمل المسؤولية، فبفضل طول الوقت أنا اللي متحمل المسؤولية، فبيطلعوا إخواتي معتقدين ان انا القوية، انا اللي بقدم المسؤولية، انا اللي بساعد. وهنا مع الشخصيات اللي شبه كده احنا محتاجين نقول لا، احنا تعبنا. يعني الشخصيات دي حتى ما بتقدرش تقول احنا تعبنا، وكأن هي كمان سيكولوجيا كده تعودت ان هي تبقى بتقدم، وساعات تلاقي انه مش قادرة تقول انا محتاجة مساعدة. يعني كتير اعرف شخصيات زي كده، يعني انا بيساعدوا جدا جدا، بس وقت ما هم يبقوا تعبانين ما يتكلموش، ما يقولوش، فمحدش بيساعدهم، ما يقدروش يقول احنا محتاجين مساعدة، بيبقى صعب عليهم جدا، وده معناه ان هما مش بيعرفوا يحصلوا على المساعدة. محتاجين نتكلم ونقول انا محتاج مساعدتك، انا محتاج تبقى معايا. يمكن على الاخرين يبقى مدركين ان انا انسان عادي جدا مش قوي، لكن في وقت فيه ببقى ضعيف، لانه فعلا يا نانا في شخصيات بتبقى كده بسبب انه هي طلعت وهي صغيرة اتعودت تبقى كده، ويمكن ده بيكون كمان طريقة تربية الاهل لينا. طيب هنكمل بقى الناحية التانية. موسى، يبقى احنا شفنا هارون ساعد ازاي وكان سند ازاي. موسى كان مساعد, موسى كان سند رهيب جدا لهارون. تعالوا نشوف مع بعض كده كان ازاي سند. كان سند في نقطة ضعف هارون, مش كل واحد كان سند في نقطة ضعف التاني. يعني هارون كان سند لموسى في حتة ان هو ما كانش كان متردد, مش عارف يتكلم, وكان سند معاه في حرب العماليق لان ده شيء صعب. يمكن دي مش نقطة ضعف, بس ده كان ضعف جسدي. يعني هو كان الضعف الصفة التردد هو كان معاه وسنده, والناحية التانية كان ضعف جسدي خلاص مش قادر فهو سنده. موسى كمان كان كده. موسى كان سند بمفهوم انه مش لازم اكون بتكلم بنيابة عنه لكن كفاني اصبر عليه. كان سند في كده, كان سند انه صابر على اخوك, على نقطة الضعف بتاعت اخوه. فبنلاقي انه في موقفه لما هارون صنع العجل الذهبي وهارون اعترف وقال له ما يحميش غضبك, انت بتعرف الشر, الشر الشعب. موسى هنا ما قالوش انا مش عايزك تاني خلاص, ما ينفعش تبقى معايا وانت بالمنظر ده. وخصوصا كان موسى خلاص بقى قوي لانه خلاص هو حكى مع فرعون وسابوا الارض فمش محتاج يواجه حد. لكن هنا موسى كان مكمل مع هارون, ما قالوش انا مش عايزك, ما راحش قال ربنا لا يا رب خلي بالك ده هارون ده لا ده ضعيف وبنى عجل, لا ده هيخلي بيقوي الشعب ان يكونوا بيعبدوا اله غيرك. لا موسى مش كده, ما عملش كده خالص. موسى هنا واجه هارون والشعب بالخطية بتاعتهم لكن ما تخلاش عن هارون. وعلى فكرة كملوا مع بعض المسيرة عادي جدا جدا. احنا لما بنشوف موسى ازاي حكى للشعب انه انتوا بتعملوا حاجة غلط وبعد كده عادي اتعامل عادي جدا. في عايز اقول لكم فين في خروج 32 اقروه هتلاقوا انه لما هارون اعترف موسى قال كلام صعب وقال انه ما ينفعش وقال دي خطية وا وا وا, لكن في النهاية هو كمل عادي مع هارون. الاخ السند مهم جدا, اللي بيقول لاخوه انت عملت غلط, لانه موسى صارح اخوه انت عملت غلط, لكن في نفس الوقت ما علقلوش المشنقة. بنتعلم مع موسى ازاي يكون الاخ السند بالصبر, مش بس بانه اعمل حاجات هو محتاجها مني, باني اصبر عليه, اقول له انت غلطت في الحاجه دي لكن ما علقلوش المشنقه, ما اقولوش لا انا مش هتعامل معاك تاني, ما اقولوش خلاص انا هسيبك ومش هينفع اكون اكمل معاك, لكن اقول له انت غلطان بس انا معاك مش هسيبك لوحدك. مش بس كده, موسى فضل واثق في هارون بالرغم الموقف الصعب ده, لكن فضل واثق في هارون واداله مهام صعبة جدا, وده اللي ضروري. ما ينفعش غلطة عملها أخويا ما كنش سند وأصبر, أقول له أنت غلطان بس ما ينفعش ما كنش صبور وأفقد ثقتي تماما فيه, لكن نعمل زي هارون بيكمل معي عادي.
2: مراحم جديدة كل يوم, اسمعنا على راديو سم.
1: ده الموقف الأول اللي حكينا عنه مع هارون. تعالوا نشوفوا بقى موسى كان زي سند تاني لهارون في الموقف التاني بقى في سفر العدد 12 من 1-13. وده الموقف اللي حصل بين مريم وهارون وموسى لما حصل كلام بينهم. أنا مش هقراه, أنا بقولكم يعني أنا بقولكم بس النص بيقول إيه, وانتم ممكن تكونوا بعد كده بتقروه. أنه في الوقت ده زي ما قلت مريم وهارون اتكلموا عن موسى بكلام سلبي, وبيقول فسمع الرب وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. بس اللي سمع مين؟ سمع الرب. وبعدين الرب قال لهم تعالوا أنا عايزكم, ولما قال لهم كده اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع, يعني روح خيمة الاجتماع. فراحوا هم الثلاثة, فعمل إيه؟ الله راح حط عمود سحاب ووقف عند باب الخيمة ودعا هارون وموسى. ولما دعاهم قال إيه؟ اسمع كلامي إن كان منكم نبي للرب فبالرؤية استعلن. وبعد كده وأما عبدي موسى فليس هكذا بل هو أمين. وبعد ما خلص كلام معاهم قال لهم في النهاية كده الله فلماذا لا تخشيان أن تتكلم على عبدي موسى. يعني لمهم الله إزاي تتكلم على موسى, إزاي ما خفتوش يعني إنكم تتكلموا, يعني لا تخشيان يعني أنتم إزاي عملتوا كده, إزاي خليت إزاي تغلطوا الغلطة دي. وبعد ما كلمهم الكلام ده ايه بيقول فحمى غضب الرب عليهم ومضى. يعني بعد ما قال الكلام ده مضى. ففي الوقت ده لما ارتفعت السحابة زي ما قلت لكم قبل كده كانت مريم برصاء كاستعجب. فالتفت هارون إلى مريم وشافها كده. نكمل بقى الجملة دي. فقال هارون لموسى: أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها، فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم أمه فقد أكل نصف لحمه. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفه. فصرخ موسى. بنشوف هنا الأخ السند اللي بجد، الأخ اللي سمع لي صراخ هارون. يعني هارون أول ما شاف المنظر ده طلع يجري لموسى قال له: لا لا ما تعملش فينا كده، يعني احنا أخطأنا بس ما تعملش فينا كده، ما تسمحش ان أختك تبقى بالمنظر ده. فلما سمع ده موسى وشاف انه حصل اعتراف وشاف أخته، ما قدرش يستحمل ده بصبره برغم ان هم اتكلموا عنه بصورة مش كويسة وكان في نميمة مش حلوة خالص، بس هو ما قدرش يستحمل ده، ما هنش عليه يحصل اذية، ما فرحش ابدا فألم اخت مريم برغم انها اتكلمت عنه كلام مش حلو، وبرغم انها كان في غيرة بسبب انه الله كان بيكلم موسى وكان في قرارات خدها موسى وما كانش ومرجعش ساعتها لمريم وهارون، ده الطبيعي لان موسى هو الاساس، بس ما فرحش ابدا فألم اخته ولا قال عليها كلام سلبي، بالعكس ده صرخ لرب ربنا وقال له يا رب اشفيها، صرخ وقال له يا رب اشفيها. ومش بس كده، ده ما تحركش من مكانه غير لما مريم قعدت 7 أيام وشفيت. بيقول كده الكتاب انه فحجزت مريم خارج المحلة 7 أيام ولم يرتحل الشعب حتى ارجعت مريم. ده في عدد صحة 12 وعدد 15.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: هنا بنشوف الحاجتين، هارون كان سند لموسى في وقت ضعفه التردد وضعفه الجسدي، وموسى كان سند لهارون في وقت اللي كان فيه فعلا بيعمل أخطاء كتير لكن كان بصبره سند لي. سؤال اللي عايز أسأله، هل مساندة الأخ تمنع أنه في أي يعني تمنع أن يكون في خلاف؟ لا، ممكن الإخوات يكون فيهم خلافات، بينهم خلافات، ممكن يبقى بيعمل حاجة مش صح. ما على فكرة كان هارون وموسى لما كان هارون بيعمل ده كان بيحصل خلاف لأنه كان موسى بيلومه، بس الخلافات دي ما ذكرش الكتاب المقدس انه بعدها كان في اي مشاعر سلبيه او ان علاقتهم اتهزت او ان واحد بطل يكون سند للتاني. لا، فضوا مع بعض. ممكن جدا تكون انت واخوك بينكم خلافات، بس ده ما يمنعش ابدا ان انتوا تفضلوا سند لبعض، ما يخليش جواكم اي مشاعر سلبيه. الاخ السند مش بس الاخ اللي مش بيختلف معاك، لا مش ده، لكن الاخ السند اللي برغم اختلافكم مع بعض برضو بيفضل جنبك ومش بيخليك تبقى محتاج لسند تاني، لكن هو اللي بيبقى بيسندك.
0: برنامج نقطة من أول السطر طريقك للتعافي من ألمك.
1: يبقى احنا حكينا عن هارون وموسى، عن صفات هارون وصفات موسى، وشفنا قد ايه كانوا سند لبعض، وشفنا انه الخلافات ما بتخليناش نبقى مش سند لبعض. عايزه اخد اخر حته مهمه، ايه الاساس، ايه اللي خلى علاقتهم كده؟ على فكره الاساس ده مهم جدا نعرفه عشان في حياتنا في المستقبل مع اولادنا نخلي بالنا. الحقيقه الاساس هو طريقه تربيه يكابد. يمكن الكتاب المقدس ما قالش ولا مره يكابد ربيتهم ازاي، بس نتيجه تربيه يكابد وحصاد تربيه يكابد واضحه ان الاخوات بيحبوا بعض. يعني مريم ما قدرتش تشوف اخوها في النهر وتمشي، لكن فضلت تراقب اخوها لحد ما اطمنت عليه. ده خلت مامتها تبقى بتاخده بترضعه عشان تبقى بترعاه في الاول، يعني هي السبب انه رجع شويه قاعد معاهم. مش بس كده، هارون وموسى فضلوا في علاقه قويه ببعض حتى بعد مرحله يكابد. يعني لما موسى قعد بعد 40 سنة اللي هي التانية ورجع بقى علشان يخلص الشعب، بنشوف انه الله بيقول كده في خروج 4: أليس هارون أخاك؟ وبعدين بيقول وأيضا هو خارج.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة بنفكر إزاي نقبل حد ممكن يكون أساء إلينا، ولو حد غلط فينا غلطة كبيرة غالبا قبوله بيبقى صعب. وفي كلمة بقت موجودة يقولك حاول تقبل الناس، حاول تقبل الناس وكأنه بمجهودك. لكن هل يا ترى ممكن حد يبقى عنده قبول غير مشروط؟ الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا في رسالة فيليمون وعدد 12 عن إزاي إنه ممكن ربنا يقبلني قبول غير مشروط. خليني أقرأ معاك الكلمات الجميلة اللي موجودة في رسالة فيليمون وعدد 12. بيقول الرسول بولس: الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي. الرسول بولس كان اتقابل مع أونسيموس في السجن، وأونسيموس عرف المسيح واختبر عمل نعمة الله، وأدرك بولس أن أونسيموس أصلا من مدينة كولوسي كان بيخدم فيها سيد اسمه فيليمون، فقال له لازم ترجع على مدينة كولوسي، وبعت هذه الكلمات فيليمون ويقول له لازم تقبل العبد اللي اسمه أونسيموس. فبيقول له أنا عايزك تقبله، خليني أأكد عليك تاني. فيليمون كان السيد اللي في مدينة كولوسي وتعرض للسرقة من أونسيموس، فبولس بيقول له لازم تقبل هذا اللص. طبعا دي كلمة صعبة جدا، بس بولس عارف كويس انه النعمة اتقابلت مع أونسيموس، انه حياة هذا اللص اتغيرت واصبح خليقة جديدة. عشان كده بيقول له الذي رددته فاقبله، أنا مش عايزه يبقى معايا، أنا ببعتهولك أنت، أنا مرجعهولك أنت، ده مكانه عندك. فبيقول له كده اقبله، أنا علي دور اسمه أني أرجعه، لكن أنت عليك دور أنك تقبله. الحقيقة يعني مش عارف أقول إيه، بس ما أجمل هذه الكلمات، بتفكرني على طول بحالة الإنسان الخاطي. الله الآب اللي بيقبل الإنسان، والمسيح اللي كل المجد، المسيح الشفيع اللي كأنه بيصرخ لأجل الإنسان ويقول للرب اقبله، يقول الآب السماوي اقبله. بولس بيصرخ لأجل أونسيموس، بولس بيطلب من فيليمون بيقول أنا مرجعه، بس أنت اقبله، أرجوك اقبله، اقبله. مش عارف النهاردة أنت شاعر بالقبول ولا لأ؟ هل أنت بتشعر أنك مقبول من اللي حواليك؟ هل أنت بتشعري بأنك مقبولة من اللي حواليك، ولا حاسس أنه الدنيا صعبة وأقرب الناس ممكن يكونوا مش قابلينك، مش حابينك؟ لو أنت في الحتة دي عندي خبر كويس ليك، أنت بتبحث عن القبول من الناس، والقبول من الناس غالبا ما بيكون مشروط، فأنا لازم أعمل ولازم أقدم علشان الناس تقبلني. لكن كلمة الله بتعلمني انه الآب السماوي بيحبني بدون شروط. ربنا بيحبك مهما كانت حالتك، ربنا بيحبني مهما كانت حالتي، ايا كان اللي بمر بيه، ايا كانت ظروفي، ايا كان شكلي، رب عنده قبول ليا. اللي عمله الرب يسوع المسيح لي كل المجد من محبة على عود الصليب بتخليني مقبول قدامه في كل وقت، في كل وقت. كتاب بيقول الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي. فبولس بيتكلم ويقول لفيليمون اقبله، ده حتة مني. طب لو سألنا الرسول بولس يعني هل معرفتك بأونسيموس معرفة يعني عميقة؟ هل هو عشرة سنين كتيرة معاك؟ غالبا هتكون الإجابة لا، أنا قابلته يعني بترتيب إلهي وأنا مسجون. يا هو ممكن الرسول بولس في وقت صعب يربح حد بهذا الشكل، بهذا الجمال، وكمان يكون واثق فيه أنه يخلي فيليمون يقبل ويطلب منه أنه يقبل أونسيموس بكل هذه الثقة؟ الذي رددت فاقبله. أنا بكلمك عن الرسول بولس اللي مش هيعرض حاجة وهو مش مالي ايده زي ما بنقول، لكن بولس واثق تماما انه أونسيموس حياته اتغيرت. بولس متأكد انه الماضي بتاع أونسيموس ما بقاش مكمل معاه،
أنسيموس لم يعد سارق، أنسيموس اتقابلت معاه نعمة الله، وعلشان كده بيقول له اقبله، ده حتة مني. عايز أقول لك مهما كانت حالتك ربنا بيحبك، مهما كانت حالتك ربنا بيحبك، الرب قبلك وقبلك وقبلني، الرب يقبلنا مهما كانت الحالة بتاعتنا. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنك بتقبلنا، شكرا ليك لأنه عندك قبول ومحبة غير مشروطين يا رب لكل واحد فينا. يا رب صلي النهاردة ليا ولإخواتي نستمتع بالقبول يا رب، نشبع بيك، نتلذذ بيك يا رب. النهاردة نتقابل معاك مقابلة جديدة فيها نشعر بأن احنا محبوبين ومقبولين. لكل حد فينا يا رب شاعر بالرفض والإساءة مالية حياته، أنا بصلي النهاردة أنه قبولك يشمله. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما

بتعمل إيه لو الوعاء فسد؟ بتعمل إيه لو كنت واقف مكان بطرس في الموقف اللي فيه قدام سيده، قدام المعلم، هو واقف مليان بالخجل وهو مش قادر حتى

كان يبص في عينيه، لكن محبة ربنا كانت أكبر من الفشل اللي كان بطرس غرقان فيه. أقول لك على حاجة، ده الشكل ودي الصورة ده ربنا بيشوفني وبيشوفك فيها، إنه هو مش شايف عيوبك، هو بس فارق معاه إنه يسأله سؤال واحد بس، سؤال واحد. كان ممكن يسأله أسئلة كتير، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت ليه أنكرت، كان ممكن يقول له أنت ليه قلت إنك ما تعرفنيش، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت هربت ليه، كان ممكن يقول له أنت نسيت لما قلت عليك الصخرة وهبني كنيستي على الصخرة دي. لكن هو سأله سؤال واحد، قال له كده أنه في يوحنا 21، بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، فقال يا رب أنت تعلم كل شيء. ربنا رب يسوع كان قاصد يسأله السؤال ثلاث مرات، يقول له أنا مش فارق معي أي حاجة حصلت، أنا عندي سؤال واحد ولو إجابته آه أنا خلاص، أنا مش مستني حاجة تانية. والنهاردة ربنا بيسأل كل واحد فينا أتحبني؟ بتحبني؟ يسوع قال كده في متى 22 إنه هي دي الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. مش مهم حالتك عاملة إزاي، مش مهم أنت متكعبل قد إيه، مش مهم النهاردة أنك صاحي محبط من نفسك، مش مهم أي حاجة، لكن مهم أنك تقوله يا رب النهاردة أنا حالتي بايظة جدا، أنا ظروفي صعبة جدا، يمكن كل اللي حواليك ملخبط، لكن النهاردة أنت واقف قدام تقول يا رب أنا بحبك. يمكن غرقان في الخطية، يمكن نفس الخطية بتنام وتقوم فيها، لكن لو أنت جواك النهاردة محبة للرب، محبة الرب تيجي تخترق قلبك وتغيرك. وده اللي ربنا عمله مع بطرس في أصعب موقف يعمله معاك النهاردة، ويقول كده أنه من نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عشان كده تعالى النهاردة بص في عيني أقول له يا رب أنا بحبك. أيوة رب أنا عارف أني وحش لكن بحبك، أنا عارف أني خاطي لكن بحبك. وده اللي عمله العشار، انه قال له ارحمني يا رب انا الخاطي. يقول كده انه مضى الى بيته مبرر لانه ببساطه كان جواه محبه للرب. عشان كده تعالى النهارده اقول يا رب انا بحبك. تعالى واحنا بنقول الكلمات اللي جايه مش كلمات ترنيمه محفوظه، لكن بنقول له يا رب احنا عايزين نرجع نحبك تاني من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدره. يا رب اشكرك، رجعنا تاني للمكانة، رجعنا يا رب للحتة اللي احنا فيها نعرف نقولك بنحبك بجد من كل قلوبنا. يا رب من كل قلوبنا بنحبك. سامحنا يا رب على كل مرة انكرنا وهربنا وعملنا زي بطرس. قولوا يا رب انا بحبك، احبك يا رب.

قبل ما نقوله تاني من كل قلبي تعال عند الصليب قول يا رب أنا جاي بذنوبي، أنا جاي بخطيتي، أنا جاي بكل يا رب أساوى في قلبي يا رب، لأنه محبتك فاقت خطيتي يا رب، محبتك سطرت عيوبي. باجي عند الصليب يا رب لأنه مكتوب كده أنه دمك يطهرني من كل خطية يا رب. ويكفي النهاردة أن أنا أقول لك يا رب أيوة رب أنا بحبك وعايز أكمل أحبك من كل قلبي كل قدرتي يا رب، لأنه محبتك يا رب كمان تطرح خوفي، مش هخاف أجي أقف قدامك يا رب لأنك هتسترني، لأنه مش هقف خجلان يا رب، لأنه أنت تعريت علشان أنا تستر عشان أنا اتغطى يا رب. والنهاردة بقول لك يا رب رجعني ليك مرة تانية، رجعني ليك أرجع أقف في المكان الصح، أحبك من كل قلبي من كل فكري من كل قدرتي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنتي أخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ويلزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف، الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم وندير الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوفوا كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقوا هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي، وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو هنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي، كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية، حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جت بالمحبة. لو إن الله ما حبناش، ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلص المحبة ونستخلص الغفران ونتعلمه كيف نحبه وكيف نغفره للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم، لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي، توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجو نكملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء رب يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي عطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة. فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل. ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه. فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطية تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها نتوارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطية هذه ومن الذنوب. لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا، طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوتي المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأن عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلف عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حقي أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديده انا هعملها، وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبه اللي انا بديهم في الدراسه، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحه ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربيه صالحه، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادره تطلع من حته اتزنقت فيها، مضغوطه في تحت ظروف معينه، اقول لهم لا كملوا، الحياه جميله طول ما انت علاقتك حلوه بربنا وعلاقتك جميله بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديده، هتتعلمي خبرات جديده، والحياه مش هتقف، الحياه مش ممكن تقف عند نقطه معينه، هتكمل. بس المشكله فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياه واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياه واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا، يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام يا رب. آمين.

0: الحادي والعشرون.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا، وما بقي للبحر وجود. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: ها هو مسكن الله والناس، يسكن معهم ويكونون له شعوبا، الله نفسه معهم ويكون لهم إلها، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم، لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأشياء القديمة زالت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: ها أنا أجعل كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب، هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال لي:
3: تم كل شيء، أنا الألف والياء، البداءة والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من غلب يرث كل هذا، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأوثان والكذبة جميعا، فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك العروس امرأة الحمل.
1: فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها هالة مجد الله، وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشب النقي كلب اللور، ولها سور عظيم شامخ له 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وكان سور المدينة قائما على 12 أساسا، على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل 12. وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة مربعة طولها يساوي عرضها، فقاسها بالقصبة فإذا هي 1500 ميل يتساوى فيها الطول والعرض والعلو، ثم قاس سورها فإذا هو 144 ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملاك. وكان السور مبنيا باليشب، والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي. وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر، فالأساس الأول يشب، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. وكانت الأبواب 12 12 لؤلؤة، كل باب منها لؤلؤة، وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج. وما رأيت هيكلا في المدينة، لأن الرب الإله القدير والحمل هما هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله ينيرها، والحمل هو مصباحها. ستمشي الأمم في نورها، ويحمل ملوك الأرض مجدهم إليها. لا تغلق أبوابها طوال اليوم، لأنه لا ليل فيها، ويجيئون إليها بمجد الأمم وكرامتها، ولا يدخلها شيء نجس، ولا الذين يعملون القبائح ويفترون الكذب، بل الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب الحمل.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي ارواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحميه هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا انت يا الهي، ما بلا انت. نشوف اخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو ايش الترنيمه الذي مجهزها لنا. بعد الترنيمه مباشره عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الاكل حق ارواحنا، كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء التي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. تسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب يشوع. كتاب يشوع الفصل الأول. وبعدما مات موسى عبد الله، قال الله ليشوع بن نون مساعد موسى: موسى عبدي مات، فالآن قم عبر نهر الأردن هذا، أنت وكل هذا الشعب، إلى الأرض التي أعطيها لبني إسرائيل. كل مكان تدوسه أقدامكم أعطيته لكم كما وعدت موسى. تكون هذه حدودكم من الصحراء جنوبا إلى لبنان شمالا، ومن النهر الكبير نهر الفرات شرقا إلى البحر الأبيض المتوسط غربا، بما في ذلك كل بلاد الحثيين. لن يقدر أحد أن يقاومك طول عمرك. كما كنت مع موسى أكون معك، لن أتركك ولن أتخلى عنك. كن قويا وشجاعا، لأنك أنت تقود هذا الشعب ليملك الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيها لهم. فكن قويا وشجاعا جدا، وانتبه وأطع كل بنود الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي. لا تنحرف عنها يمينا أو شمالا لكي تنجح في كل مكان تذهب إليه. لا تتوقف عن ترديد كلام هذه الشريعة، تأمل فيه نهارا وليلا لكي تنتبه وتعمل بكل ما هو مكتوب في هذا الكتاب، فتستقيم حياتك وتنجح. هذا هو أمري لك، كن قويا وشجاعا، لا ترتعب ولا تخف، لأن المولى إلهك معك في كل مكان تذهب إليه. فأمر يشوع قادة الشعب بأن يتجولوا في المخيم ويقولوا للشعب: جهزوا لكم طعاما، لأنكم بعد 3 أيام تعبرون نهر الأردن من هنا، لكي تدخلوا وتستولوا على الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم لتملكوها. ثم قال يشوع لبني رؤوبين وبني جاد ونصف قبيلة منسى: تذكروا الكلام الذي أمركم به موسى عبد الله لما قال: المولى إلهكم أراحكم وأعطاكم هذه الأرض، إذن تبقى نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم هنا في الأرض التي أعطاها لكم موسى في شرق نهر الأردن، وكل الرجال القادرين على الحرب بينكم يذهبون مسلحين أمام إخوتكم لتساعدوهم، حتى يريح المولى إخوتكم مثلكم، ويمتلكوهم أيضا الأرض التي يعطيها لهم المولى إلهكم، وبعد ذلك ترجعون إلى أرضكم وتمتلكونها، وهي التي أعطاها لكم موسى عبد الله في شرق نهر الأردن ناحية شروق الشمس. فقالوا ليشوع: نفعل كل ما تأمرنا به، ونذهب إلى أي مكان ترسلنا إليه، كما كنا نطيع موسى في كل شيء نطيعك أنت. فليكن المولى إلهك معك كما كان مع موسى. كل من يخالف أمرك ولا يطيع كلامك في جميع ما تأمر به يقتل. إنما كن قويا وشجاعا.

0: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
1: تقاتل شخصان كأشد ما يكون القتال. كان أحدهما قويا والآخر ضعيفا. قام القوي بكسر أنف الضعيف، ثم قال في نفسه: إن له أنفا مثل أنفي. ثم قام الضعيف بكسر ضلوع القوي، ثم قال في نفسه: تلك الضلوع تشبه في هشاشتها ولينها ضلوعي. ثم قام القوي باقتلاع إحدى عيني الضعيف، ثم قال لنفسه: تلك العين طرية وسريعة العطب كعيني. ثم قام الضعيف بركل القوي على معدته.

0: يفيدهما في شيء. دعوة لك يا صديقي قبل فوات الأوان أن تنظر حتى لعدوك كإنسان.
1: برنامجنا وفقرتنا الجاية برنامج رائع نستفيد منه، أيضا مربوط أو بربطنا بالكتاب المقدس.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم عن انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ. سلام ورحمة، كيفكم يا أولاد؟
3: تمام.
0: غسان تمام؟ بيان؟
3: شكرا.
0: نشكر الرب. نبدأ اليوم مدارسة في الكتاب المقدس، وقبل ما نبدأ نقرأ الآيات نشكر الرب على نعمه المتتالية علينا. وأنت يا غسان حابب تشكر الرب اليوم على
3: إيش؟ أحب أشكر الرب لأنه الرب عندي تحسن كثير.
0: نشكر الله. وأنت يا ليان تشكر الرب
1: على حياتي.
0: نشكر الرب. وقبل الصلاة لو في عندكم طلبة، في شيء طلبة في للصلاة نصلي من شيء من أجله؟ شيء غسان عندك شيء طلبة صلاة ولا أنت يا ليان؟
3: بس أتمنى أنه دائما تكون عندنا الصحة والعافية.
0: شكرا. آمين آمين. وأنت يا ليان الرب يديش الصحة والعافية. نتحد مع بعض ونحني قلوبنا ورؤوسنا للرب ونقول يا رب نمجدك، نعظمك يا رب، نقدسك إلهنا وأبونا السماوي. نشكرك من عمق القلب يا رب، نشكر عملك معنا ونشكر نعمك علينا. نطلبك يا رب في هذا اليوم، في درسنا هذا اليوم يا رب، نطلب كمان نكون خدام حقيقيين لك. اعطنا أنت القوة لكي نكون عون لأهالينا أنهم يعرفوك أنت الإله الحي، باسم المسيح. آمين
1: آمين.
0: نقرأ اليوم في يوحنا إصحاح 13 من الآية 1. تبدأ أنت يا غسان.
3: أوكي. وقبيل عيد الفصح.
0: وقبيل
3: عيد الفصح، ويسوع عالم أن ساعته قد حانت ليرحل من هذا العالم إلى الأب، فإذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم، لأن الآن أقصى المحبة. أحبهم الآن أقصى المحبة. ففي أثناء العشاء، وكان الشيطان قد وضع في قلب يهوذا بن سمعان الأسخريوطي أن يخون يسوع، وكان يسوع عالما أن الأب قد جعل كل شيء في يديه، وأنه من الله خرج وإلى الله سيعود، نهض عن مائدة العشاء وخلع رداءه وأخذ منشفه، لفها على وسطه، ثم صب ماء في وعاء للغسل، وبدأ يغسل أقدام التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي على وسطه. فلما وصل إلى سمعان،
0: فلما وصل إلى سمعان بطرس قال له سمعان: يا سيد، أنت تغسل قدمي؟ فأجابه يسوع: أنت الآن لا تفهم ما أعمله، ولكنك ستفهم فيما بعد. ولكن بطرس أصر قائلا: لا، لن تغسل قدمي أبدا. فأجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فلا يكون لك نصيب معي. عندئذ قال له سمعان بطرس: يا سيد، لا قدمي فقط، بل يدي ورأسي أيضا. فقال يسوع: من اغتسل سارة كله نقيا، ولا يحتاج إلا لغسل قدمي، وأنتم أنقياء، ولكن ليس كلكم. فإن يسوع كان يعلم من الذي سيخونه، ولذلك قال: لستم كلكم أنقياء. وبعدما انتهى من غسل أقدامهم أخذ ردائه واتكأ من جديد وسألهم: أفهمتم ما عملته لكم؟

0: أنتم تدعونني معلما وسيدا وقد صدقتم فأنا كذلك، فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أقدامكم فعليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أقدام بعض، فقد قدمت لكم مثالا لكي تعملوا مثل ما عملت أنا لكم. الحق الحق أقول لكم، ليس عبدا أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله، فإن كنتم قد عرفتم هذا فطوبى لكم إذا عملتم به. يلا يا ليلى، اشتي انت اليوم تقولي لي المختصر اللي قرينا هذه الآيات.
1: فكان يسوع يشتي يغسل أرجل التلاميذ حقه، فبعدين بطرس راح لعنده قال له يعني ما صحش تغسل الجري. فبعدين قال يسوع انت انا بنغسل رجلك عشان تجي معي للحياة الأبدية. فبعدين بطرس قال له اذا
0: كان كذا
1: اذا كان كذا اغسلني كلي.
0: اها تمام، وايش كمان قال؟
1: بعدين يسوع قال اذا غسلت انا بس رجلك كلك بتكون يعني مغسول.
0: تمام. الآيات هذه يا أولاد احنا بنتعلم منها أشياء عن الرب، بنتعلم أشياء عن أنفسنا. أشياء غسان عندك شيء عن الرب تتعلمته من هذه الآيات؟
2: أنا شفت من خلال هذه الآيات تواضع الرب، يعني حتى أنه سمعان في الآية 6 يقول له يا سيد أنت تغسل قدم، يعني استغرب يقول له أنت بعدين قال له أنت يعني بعدين قال له تحتها لا لن تغسل قدمي أبدا، يعني سمعان يقول يسوع لن من كثر يعني ما استحى يعني لأنه ينزل لا رجله وكذا، وهذا يعني
0: تواضع.
2: أيوة المسيح يعني بنفسه ينزل لا رجل واحد من طلابه، فنشوف تواضع كبير يعني. فهذا اللي أنا شفته من خلال هذه الآيات.
0: أيضا لو أنا كمان تعلمت يعني عن الرب إلى يعني أو شيء أو آية يعني كثير أثرت فيا، لما قال أحبهم الآن أقصى المحبة، يعني كم هذه المحبة، محبة الرب، محبة لا متناهية، محبة ما فيش فوقها محبة. حتى يعني لو تلاحظوا إنه إحنا يعني لما كان المعتقد الأول وجينا وشفنا المسيح وشفنا الإله الحقيقي والمحبة اللي في الإله الحقيقي، يعني حتى إن إحنا شفناها يعني شيء فوق الإدراك فوق العقل. أنتم معي في هذا ولا ماشي؟ وأنت يا ليان إيش تشوفي في هذه الآيات عن الرب؟
1: فهو كانت الليلة قبل رحلة ذم، فهو يعني طبعا فكر بالناس حق التلاميذ لأنه يعني حبنا مرة، فيفكر فينا حتى يعني هو يعني قبل رحيل
0: قبل الصلب يعني
1: أيوه.
0: حب أنه يدي له يعلمهم، قصدش كذا؟
1: أيوه.
0: قصدش أنه قبل ما هو ينصلب أعطاهم درس في التواضع، درس في المحبة الرب يعني هكذا؟
1: لا،
0: كان ايش قصدش؟ قولي ايش قصدش، يلا فهميني ايش قصدش. انا فهمتها كذا، انت فهميني اكثر. قبل رحيله، طيب قبل الصلب. ايوه،
1: ويعني دائما يفكر فينا.
0: دائما يفكر فينا سواء في اي حال، والرب دائما هو معنا ويفكر فينا. تمام، حلو، امين. طيب كمان ايش كمان عاد عندك شيء يا غسان؟
2: هذا اللي شفته
0: يعني فعلا محبة الرب محبة عجيبة وأنا أشوف أنه ما يعرف المحبة هذه أو إلا الذي عاشر الرب. أنا مثلا في البداية لما جيت عرفت الرب كنت أستغرب في البداية، يعني كنت أقول إيش هذه المحبة، يعني ما كنت أستوعبها إلا لما عاشرت الرب في الحياة، وطبعا من خلال كلمته، من خلال الكلمة لما تقولوا الكلمة أنتم بنعتبر هي معاشرة للرب. طيب في هذه الآيات إيش نعرف عن أنفسنا؟ تفضل.
2: أنا بس في مرة ثانية في الآية 7 شيء لفت نظري لما بطرس قال لأنت خسر قدمي، وقال له يسوع عايش أنت الآن لا تفهم ما أعمله ولكنك ستفهم فيما بعد. فأنا جدا أشوف نفسي كيف بالبداية، وهذا دائما يحصل، كيف يعني ما فهمش أشياء كثير، ما استوعبت يعني عن المسيح وكذا، كنت أقول ليش كذا وأسئلة كثير ما استوعبتهاش. بس أهم شيء يكون الثقة في الرب، يعني والثقة تجي من المحبة أكيد. لما يكون في ثقة مثل ما قال أنت بتفهم بعدين، والآن أنا أشوف أرجع على ورا وأشوف كيف فهمت كل الأسئلة التي كانت عندي في قبل.
0: صح يا غسان صح، وخاصة أنا بهذه الآيات عملت لي زي الإشكال في البداية. كنت أقول كيف الرب هو رب وهذا ويتواضع على هذه الدرجة، لكن مع الأيام مع العشرة ومع لما نسمع الكلمة أكثر فهمت وعرفت أنه كل ما تواضع العظيم كل ما هو كان هذا صفة لعظمته، كل ما تواضع العظيم كان صفة لعظمته. معانا أنت يا ليان؟ في عندي شيء في هذه الآية نتعلمها عن أنفسنا عن الإنسان.
1: إحنا يعني دائما نشوف بالكبير والصغير. فمثل ما بطرس شاف إنه يسوع المسيح هو يعني شيء يعني كبير، فما يصلحش يسوي كذا. بس.
0: لكن الله، لكن إيش؟
1: يعني بس لكن الله ما يشوفش كذا.
0: طيب كويس، يعني قصدش انت بتشوفي انه احنا ممكن نشوف يعني نظرتنا غير نظرة الله وفكرتنا غير فكرة.
1: احنا يعني دائما نشوف للكبير.
0: اتفهمت منها يا غسان، يعني فهمت انت ايش تقصد ليان، قالت احنا دائما نظرتنا نجلس نشوف
1: مثلا هو يعني يسوع شيء يعني كبير فممنوع يسوي كذا، بس قال يسوع لا مش مهم كلامه نفس الشيء.
0: فعلا صح، الإنسان نظرته دائما تكون قاصرة. تقصدي هكذا؟ طيب، وأنا كمان يا عيال يعني كثير أعرف عن أنفسنا إحنا يعني إنه نكون يعني ما بش فرق لا بين كبير، زي ما تقريبا قلت أنت يا ليان، لا في فرق لا بين كبير ولا بين سيد ولا بين خادم ولا بين فقير ولا غني. هذا هو الذي نتعلمه عن أنفسنا. طيب يا عيال، هذه الآيات أشعة تغير في حياتكم، أو لازم لما نقرأ احنا الكلمة لازم يتغير في حياتنا. إيش ممكن تغير هذه الآيات الرائعة اللي قرأناها الآن في حياتنا؟ من منكم يبدأ؟
1: فيعني مثل ما قلت يعني بحاول ما أشوفش بين الكبير والصغير، بشوف يعني كل ناس زي
0: مستوى واحد زي نظرة الله، يعني الله ينظر لنا كلنا واحد وإحنا ننظر للناس هكذا. حلو، ربي باركش يا ليان. وأنت يا غسان؟
2: أنا يعني أكيد هذه الرسالة التواضع، إنه يكون حتى قال إيش، فعليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أقدام بعض، مش قصد إنه يعني تغسلوا رجلا، بس قصده يعني التواضع، يعني
0: قصدك رمز
2: أكيد بالضبط، هذا اللي يعلمنا التواضع وكذا. فأنا أكيد بحاول دائما أنا أتواضع لغيري وأعلم غيري الذي عرفه وتعلم.
0: ربي باركك يا غسان. صح، يعني أنت لفت نظري صح، إنه مش لازم أنا يعني أروح أغسل يعني بحرفيا، أنت قصدك كذا
2: دائما هو يدي لنا
0: الروح يعني يدينا رمز، وإحنا لازم نفهم الكلمة بالروح، مش لازم نصير نغسل. وبعدين عندنا هذه، أنا أشوف هذه الآيات يعني كجلست خيرات وقت طويل لو ما دخلتها وللا الآن أحاول أنها تغير في حياتي، لأن إحنا تعودنا في اليمن المجتمع عندنا طبقات، صح ولا لا؟ فإحنا لا يمكن الذي هو من عائلة شريفة يخدم الذي هو من عائلة وضيعة أو كذا. فأنا بحاول يعني قدر الإمكان أنا أتخلص من هذه العادات والتقاليد والأشياء الموروثة وأمشي على ما يشتينا المسيح الذي هو أعظم شخص أجاء إلى الأرض، وهي إرادة الرب إن إحنا نكون هكذا، يعني كلنا ننظر كلنا سوا في عندنا تواضع. تمام يا جهال، اللي ننتقل أشل النقطة اللي بعدها
2: إنه مع من بنشارك هذه الرسالة.
0: إيه قول أنت، تفضل.
2: طيب مع من أنتوا بتشاركوا هذه الرسالة اللي قريناها؟
0: أنا بالنسبة لي يعني لأني هذه الرسالة يعني تمس كثير أو في يعني مشكلة يعني كبيرة إحنا نعاني فيها في المجتمع اليمني، بحاول أشاركها مع كل من أتواصل معه بكرة، أي حد يتصل بي من أو نتكلم بالماسنجر بالواتساب، بإذن الرب إن أنا أشارك هذه الآية وكيف تواضع الرب، كيف الرب متواضع، الرب العظيم. وأنت يا لين؟
1: مع بنات خالي.
0: ربي يباركك ويباركهن. وأنت يا غسان؟
2: مع أصحاب إن شاء الله.
0: في المدرسة؟
2: في المدرسة وغير المدرسة. هذه رسالة لكم.
0: رسالة بصراحة غيرت المزاج حقي اليوم، هذه الآيات نشكر الرب، نشكر الرب على كلمته، ونشكر الرب على نعمته، ونشكر الرب عليكم يا أولاد. الرب يبارككم.
2: نشكر الرب عليكم.

0: فعلا كلام رائع، وأنا من الناس فعلا المتابعين والمعجبين بالبرنامج هذا، لأنه فعلا بيأثر فيني، بستفيد منه بشكل كبير، وأنا متأكد أن أنتم استفدتم منه أيضا.
1: كتب أحدهم اختباره هذا فقال: دعاني أحد الأصدقاء إلى مجموعة لدراسة الكتاب المقدس، كنت أذهب إليها مرة كل أسبوع لمدة حوالي ساعتين. أعجبتني الدراسة والفصول التي كنا نقرأها، واسترحت إلى الأشخاص الذين كانوا معي. امتلأ عقلي بمعلومات كثيرة لم أكن أعرفها، ووجدت أن الدراسة شيقة ومقنعة، لكنني كنت أحس في قرارة نفسي أنني أختلف عن بعض الذين يدرسون معي، خاصة قائد المجموعة وزوجته، وهم أصحاب البيت الذي نجتمع فيه، وهم الذين كانوا يشجعونني على الاستمرار. ظللت على هذه الحال 8 أشهر، أردد الآيات وأقرأ معهم، أو أقوم بالواجب والإجابة على الأسئلة، أو أستخرج الآيات والنصوص المطلوبة من الكتاب المقدس، لكن شيئا ما بداخلي لم يتغير، بل كنت أشعر بالجفاف وبشيء من الخوف والتردد. وذات أمسية عدت بعد الدراسة حزينا، أغلقت باب غرفتي على نفسي وأخذت أراجع ما سمعته وما درسته، وأين أنا من تطبيق هذه الكلمات؟ فقلت: يا رب افتح قلبي ليفهم، لقد تعبت من التفكير. وإذا بدموع غزيرة تنسكب تباعا تباعا، وكأن السماء انفتحت لي، وصليت كما لم أصلي من قبل في حياتي. وبعد أن هدأت نظرت إلى الساعة، وإذا بها 12 في منتصف الليل، ولشدة فرحتي أرد أن أشارك صديقي قائد المجموعة بما حصل معي، فلم أتردد، ركبت عربتي وأسرعت إليه، ولدهشتي أنه مع ثاني طرقة خفيفة على الباب فتح الباب واحتضنني بلهفة وفرحة، واكتشفت أنه كان عندئذ يصلي هو وزوجته معا من أجل خلاص نفسي، منذ أن تركت بيتهما في تلك الليلة حتى رجعت إليهما. إنها بالفعل معجزة التغيير التي يجريها الرب يسوع المسيح في حياة من يشتاق أن يعرف، ومن يهمه أين يقضي الأبدية.

أميري غفرانك أبدي. أيها الغالي، قدمت حياتي طوعا هنا على الأرض ومت من أجلك. ذهبت إلى الصليب كيما تغفر خطاياك وتمنح إكليلا، ليس أي إكليل بل إكليل الحياة الأبدية. إن رفضت هدية الغفران التي أقدمها لك، فكأنك تقول إن موتي غير كاف لتغطية خطيئتي. أرجوك يا أميري أن تطرح عنك الشعور بالذنب واغفر لنفسك ولكل من أساء إليك. في وقته سوف أجازي من آذاك إن لم يتب ويفعل الصواب. حتى ذلك الحين فأنت حر ومغفورة كل خطاياك. حالما تعترف لي بخطاياك أرميها في أعماق بحر النسيان ولا أراها أو أذكرها فيما بعد. هيا اطرحها عنك وانطلق إلى حياة الحرية والفيض أيها الغالي. مع محبتي ملكك ومنجيك يسوع. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك.

في معنا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشة تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: خلص اسمعين الآن، أنت سبقينا للبيت وأنا برجع المدرسة.
1: ملك كيف؟ ما بتروحش معي للبيت الآن؟
0: لا لا عادو، عباقي لي الحصة الأخيرة وبروح.
1: هيا طيب تمام. كما ها قزع غدا معك لو سمحت، ولا أقول لك قزع سماك واني بعمل بالبيت سريع.
0: طيب تمام، أنا أصلا قبل ما أروح بتصل لك وشوف إيش تحتاجي.
1: الله على زحمة دبابات وكلهم مليانين.
0: اصبري قليل الآن بنحصل واحد.
1: ملا تعبت من الوقفة، أشي روح ارتاح.
0: هذا هو هذا الباب، يلا طلعي أنا كذا ساعتين وبروح.
1: كما ها لا تتأخرش، روح سريع.
0: طيب يلا طلعي، مع السلامة.
1: يلا مع السلامة. كذا لو سمحتي بس تنافسي لي قليل.
2: تعالي تعالي هنا، هنا أحسن لك.
1: ما لا قلت ما بضايقك وانت متحمل الجهل حقك.
2: لا لا عادي يا بنتي، جلسي هنا.
1: شكرا يا خالة.
2: هذا زوجك اللي وقف لك الدباب؟
1: أيوة زوجي وقف لي الدباب وراح للدوام حقه.
2: ليش؟ إيش اشتغل زوجك؟
1: زوجي أستاذ بالمدرسة، واستأذن منهم اليوم ساعتين علشان يروح معي عند الدكتورة.
2: ما شاء الله، حلو إنه يروح معك.
1: أيوة الحمد لله.
2: شكلك حامل، كم ليك؟
1: قدني بالشهر السابع.
2: أتقلت إن بطنك كبير ما شاء الله. شكلك رحتي عند الدكتورة اليوم تتفاقدي الحمل ولا إيش؟
1: كنت مريضة شوية وقلنا بنروح نتأكد إيش فيه.
2: سلامتك، إيش في بيك؟
1: أقول ليك لي 5 أيام واني في بحروق بالبول عزك الله، ورحت عند الدكتورة اليوم ما استحملتوش.
2: الله ما أخس حروقة البول. ما إيش قلت لك الدكتورة؟
1: قالت إنه في بالتهابات بالبول، عملت لي فحوصات وجهز موجة صوتية علشان نعم تطمن بس.
2: سبحان الله، الحمل هذا كيف يعمل بأجسامنا؟ لكن كلكم والتهابة البول هذاكم ثاني، تجيب حروقة بالبول تحسي كل شوية قد في بك بول.
1: كلامك صح يا خالة، هو هذا اللي حصل معي بالضبط.
2: هذا بعضهن يتغير لون البول حقهن ويخرج لهن دم على البول، تجي لهن حمى وقشعريرة وغثيان وطارش.
1: يعني الصدق ما قالش هذا كله؟ أنا اللي عادوا بداية التهابات، قد جلست أسأل الدكتور اليوم على كل شيء.
2: شكله ما قد حصل لكش التهابة بول من قبل.
1: أنا أول مرة يحصل لي التهابات بالبول، لكن تصدقي الدكتورة قالت لي نفس كلامك إن هذا بسبب الحمل.
2: التهابة البول معروفة بفترة الحمل، يقول لك إنه بسبب الحمل يحصل ركود البول بالمثانة، هذا اللي يسبب الالتهابات، يعني إن المثانة ما تخرجش البول أول بوال.
1: مش كذا وبس، لكن الدكتورة قالت لي اليوم كمان إنه بسبب الحمل يكون صعب على المرأة الحامل إن تهتم بنظافة الشخصية، وهذا يساعد إن الالتهابات تحصل.
2: أقول لك كانت بنت أختي في بالتهابات كذا زيك بالبول، لكن كانت الالتهابات شديدة، والدكتورة حذرته إن لو ما تعالجش تمام يمكن تولد قبل أوانه ويخرج الجاهل وزنه ناقص ولا يمكن يموت.
1: أوه، وإيش حصل ببنت أختيك؟ تعالجت؟
2: لا ما تعالجش ولا عملت حاجة.
1: وليش نعم كذا؟
2: هي من نفسها مهمل بصحته.
1: ملا وإيش حصل له؟
2: ولدت والجاهل خرج وزنه ناقص مرة زي ما قالت الدكتورة.
1: مسكينة،
2: الجاهل خلونا بالحضانة يومين ومات.
1: أوه الله يصبره. الصدق خوفتيني يا خالة.
2: مش تشخوفك الآن، لكن أقول لك اهتمي بنفسك وتعالجي أول بوال.
1: الدكتورة قالت إن طبيعة البول نفسه لازم يكون ما في بوش أي بكتيريا، لكن أني طلع فيه بكتيريا بالبول. تقولي كيف؟ بيموت الجاهل حقي.
2: إذا أنت ما شاء الله عليك شكلك فاهم واعي، تتعالجي وإن شاء الله ولا بيحصل بك حاجة ولا بجاهلك.
1: آمين يا رب، قدني بستخدم العلاج اللي جابت لي هو والباقي على الله.
2: صح، لكن كمان أنت تقدري تحمي نفسك من الالتهابات هذه.
1: كيف؟ كيف أعمال؟
2: عليك وعلى الماء، اشربي 8 قلاصة حق العصير ماء باليوم، هذا بيساعد الكلى حقك إن تتصفي يوميا متتراكمش أي أملاح وبكتيريا في به.
1: قدني بعمل كذا وبقلل من شرب الشاهي والقهوة، يقولوا إن تزيد البول والجسم ما يستفيدش منه.
2: لتكونش تحبسي البول لوقت طويل، لما تحبسي البول هذا يجيب لك التهابات.
1: هذا هو غلطي.
2: كيف؟
1: أنا درس كمان بالمدرسة وأحيانا أحبس البول بال5 ساعات، ما فضيش أروح الحمام عزك الله.
2: كماذا مش مليح؟
1: قد أنا بنتبه وأكون محبسوش.
2: وهذا إيش بالك تسمعيك؟ علاجات؟
1: علاجات جابت لي الدكتورة مضاد حيوي استخدمه لمدة 1 أسبوع، وارجع لعنده علشان تتأكد أنني تباخرته. وبيني وبينيك زدت اشتريته صابون ومطهر علشان النظافة الشخصية. أنا الصدق افتقع من هذه الالتهابات.
2: كما انتبهي من الصوابين القوية والمطهرات، النظافة الزيادة مش مليح، تقتل البكتيريا المفيدة اللي تعيش بالمنطقة التناسلية، تسبب لك التهابات وفطريات، وقصة طويل وعريضة. أنت مش قده،
1: ملو كيف الوحدة تعمل نفسه؟ لازم نتنظف.
2: في غسول خاص بالنظافة الشخصية موجود بالصيدليات. مش تقومي تستخدمي أي صابون. الصابون هذا العادي قوي مرة ويمرضك أكثر. النظافة حلوة والاعتدال أحلى.
1: خلاص بغير هذا الصابون وبشتري الغسول الخاص اللي قلتي عليه. ما شاء الله، بنتك هذه؟
2: لا هذه بنت بنتي اسمها ملاك، بس تعبانة قليل.
1: أوه مسكينة، ايش في بيه؟ شكلها عادة صغيرة.
2: ملاك عادة عمرها 10 أيام، كان في بيه التهابات بالدم، قالوا حمى شوكية. كم قد جلست بالحضانة بالمستشفى، عاد احنا روحناها باليوم.
1: الله يشفيها ان شاء الله ويحفظ لكم. هي
2: كمان يحذرك، انتبهي على نفسك وانت حامل، وانتبهي من الالتهابات اللي تحصل لك.
1: كلامك صدق، الوحدة مننا لازم أصلاً إنها تتعالج من أي التهابات حتى من قبل ما تحمل.
2: يا بنتي دي بكتيريا وفطرية تأثر علينا، فما بالك بالجنين؟
1: كلامك كمان صح يا خالة، لازم ننتبه على نفوسنا علشان يكون حملنا صحيح وصحي. هي يا خالة داني بنزل هنا، مع السلامة. كما دعي لي معيك ربي تمم لي حملي على خير ويخرج جاهلي سليم وتعافي.
2: الله يسهل لك يا بنتي، الله معك، مع السلامة.
1: هي خلاص عندك، وقف لو سمحت.

0: الحمد لله رب العالمين، تسلم يدك على أكلة السمك هذه.
1: والسمك اللي انت جبته حلو أصلا.
0: كيف تحسي نفسك الآن؟ عادك تعبانة؟
1: هذا أنا ببدأ أشرب العلاج من اليوم وبركز على شرب الماء وإن شاء الله خير.
0: أنت لا تقلقش نفسك زيادة بس.
1: كيف ما قلقش نفسي يا مراد؟ هذه مش صحتي ني بس الآن، هذه صحتي وصحة الجنين اللي يكبر داخلي.
0: كلامك صح، لكن المهم إنك تعملي اللي عليك وتعملي اللي قالت لك الدكتورة علو. التزمي بالعلاج وشربي ما تمام.

0: صفات طبية.
1: بالنسبة لمعظم النساء الحمل هو حالة طبيعية وصحية، لكن بالحقيقة الحمل ممكن إنه يخلي المرأة تكون أكثر عرضة لبعض الأمراض المعدية،
2: والحمل كمان ممكن يخلي العدوى نفسها تكون أكثر شدة وخطورة من لو كانت المرأة مش حامل.
3: وبعض العدوى اللي تصيب الأم خلال فترة الحمل تشكل خطر بالمقام الأول على الأم، وبعضهم ممكن إنهم ينتقلوا من الأم إلى الجنين، وهذا يشكل خطر كمان على الجنين.
1: ما ننسيش إن بعض العدوى اللي تصيب الأم بفترة الحمل ممكن أن تؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة، عيوب خلقية أو حتى وفاة الجنين.
2: واللي يعقد الأمور زيادة إنه الأدوية المتوفرة اللي تستخدم لعلاج هذه العدوى ممكن أن تسبب آثار جانبية خطيرة خاصة على الطفل اللي عاد مولدش.
3: الحوامل معرضات للعدوى بشكل كبير، لأن الحمل نفسه يغير كل النظام الفسيولوجي بأجسامهن، وكمان يحصل تغيرات بوظائف الجهاز المناعي ويتلخبط التوازن الهرموني، وهذا كله يخلي المرأة الحامل تكون أكثر عرضة للالتهابات ومضاعفاته الخطيرة.
1: ووقت الولادة نفسه هو أكثر وقت ممكن تتعرض فيه الحامل والجنين للالتهابات.
2: وزي ما تعرفوا الجهاز المناعي يدافع عن أجسامنا من أي عدوى زي البكتيريا والفيروسات ومجموعة معقدة من التركيبات المناعية، يلعب دور كبير عشان يتخلصوا من أي شيء ممكن يضر بالجسم.
1: وخلال فترة الحمل هذا الجهاز المناعي يحصل له تغيرات علشان يدافع عن جسم الأم وجسم الجنين من المرض، وأجزاء مختلفة من الجهاز المناعي يحصل له تعزيز وتقوية، وبنفس الوقت بعض الأجزاء يحصل له إعاقة وتوقف.
3: تعرفوا ليش؟ جزء المناعة اللي يحصل له تعزيز وتقوية يتعامل مع الجنين على إنه جزء لا يتجزأ من جسد الأم، وتكون مسؤوليته إنه يحافظ عليه.
2: أما جزء المناعة اللي يحصل له إعاقة وتوقف فهو الجزء اللي يتعامل مع الجنين على إنه جسم غريب في جسد الأم الحامل، وهذا اللي يحافظ على الجنين من دفاعات جسم الأم المناعية.
3: وبسبب إنه في جزء من مناعة الأم الحامل حصل له إعاقة وتوقف، فالحامل هنا تكون أكثر عرضة للعدوى بأمراض مختلفة.
2: ومثل ما تعرفوا إنه الأمراض الفيروسية وشدة هجومي على الجسم وشدة مرضه ومعدل الوفيات بسببه يزيد بالنساء الحوامل أكثر من النساء غير الحوامل.
1: بالإضافة للتغيرات بالجهاز المناعي يحصل كمان تغيرات فيسيولوجية مثل ما قلنا لكم أول، وهذه التغيرات تشمل التغيرات الهرمونية اللي تكون عامل مؤثر بحصول الالتهابات عند المرأة خلال فترة الحمل.
3: ونشوف هذا يحصل على شكل التهابات بالمسالك البولية اللي تتكون من الكلى والحالب والمثانة والإحليل.
2: وبسبب تضخم الرحم خلال فترة الحمل فهو يضغط على الحالب، وبالوقت نفسه زيادة إفراز هرمون البروجسترون يرخي عضلات الحالب والمثانة، وهذا كله يؤدي إلى ركود البول بالمثانة لوقت طويل وحصول التهابات بالمسالك البولية.
1: وبسبب ارتفاع هرمون الاستروجين بالجهاز التناسلي للمرأة خلال فترة الحمل هذا يهيئ لعدوى المبيضات أو الخميرة اللي تحصل بالمهبل.
2: ولأن الرئتين تحتوي على سوائل أكثر خلال فترة الحمل وبسبب الضغط عليهم من البطن، هذا يصعب عملية خروج هذه السوائل من الرئتين، وتكون الأم الحامل عرضة للالتهابات الرئوية.
1: كل هذه العدوى والالتهابات اللي قلنا لكم عليه زي التهابات المسالك البولية والتهابات المهبل والعدوى اللي تحصل بعد الولادة، كل هذه تسبب مشاكل بالمقام الأول على الأم، وبعض هذه العدوى والالتهابات ممكن أن تأثر على الجنين.
3: وهذه العدوى اللي تأثر على الجنين مثل فيروس السيتوميغالو المعروف بفيروس المضخم للخلايا وداء المقوسات وفيروس البارفو، كل هذه الفيروسات ممكن إن تنتقل من الأم إلى الجنين وتسبب إصابات خطيرة.
2: وللأسف إلى الآن ما فيش أي علاجات ضد هذه الفيروسات والأمراض، وإذا وجدت فهي مش فعالة بالشكل الكافي.
1: والتهابات ثانية مثل الزهري والستيريا والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة أو الإيدز، كل هذه أمراض تمثل خطر على الأم والجنين.
3: في مضادات حيوية فعالة ضد الزهري، لكن المهم إنه يتم تشخيصه وعلاجه بالوقت المناسب، لكن ما فيش أي علاج محدد لالتهاب الكبد الفيروسي أو للإيدز.
2: كان مهم إنه نتكلم معاكم اليوم عن كل هذه الأمراض اللي تحصل للأم خلال فترة الحمل وممكن تأثر على الجنين.
3: عشان كذا ننصح بالمتابعة المستمرة خلال فترة الحمل وعلاج أي عدوى أو التهابات أول بأول.
1: ونقول لكل امرأة حامل، معرفتك اليوم بالمخاطر اللي ممكن تسبب الأمراض لك ولطفلك بيساعدك إنك تدوري على العلاج المناسب قبل ما يؤثر عليك وعلى طفلك قبل فوات الأوان. والأهم من هذا كله إنك تبحثي على الرعاية الصحية الكافية خلال فترة الحمل.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله يطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 33.

اهتفوا لله بفرح أيها الصالحون، يليق بالأتقياء أن يحمدوه. احمدوا الله على العود، اعزفوا له على رباب بعشرة أوتار. غنوا له أغنية جديدة، اعزفوا أحسن عزف واهتفوا. كلمة الله حق، وهو أمين في كل ما يعمل. الله يحب الصلاح والعدل، امتلأت الأرض من رحمته. بكلمة الله صنعت السماوات، وبنفخة من فمه كل كواكبها. جمع مياه البحار كما في أوعية، ووضع المحيط في مخازن. اتق الله يا كل الأرض، أكرموه يا جميع الناس، لأنه قال فكان وأمر فصار. الله يحبط مؤامرات الأمم، يبطل أفكار الشعوب، أما خطط الله فتثبت إلى الأبد، ومقاصده تدوم إلى كل الأجيال. هنيئا للأمة التي ربها هو الله، وللشعب الذي اختاره نصيبا له. الله ينظر من السماء ويرى كل البشر، ومن مقره يراقب كل أهل الأرض، فهو صانع قلوبهم جميعا وعليم بأعمالهم. لا ينتصر الملك بكثرة جيشه، ولا يفوز المحارب بعظمة قوته. الفرس لا ينجي أحدا، قوته العظيمة لا تنقذ. عين الله على من يتقونه، الذين يتوكلون على رحمته، لينقذهم من الموت ويحفظهم أحياء في المجاعة. ننتظر الله برجاء، هو عوننا وحامينا، به تفرح قلوبنا، لأننا توكلنا على اسمه القدوس. يا رب، لتكن رحمتك علينا حسب رجائنا فيه.

0: ايه الفرق بين التنمر والهزار؟
1: احنا عندنا متنمر ومتنمر عليه.
0: اوقات انا ببقى شايف انه الكلام عادي بس هو خبط في وجع حد.
1: على الاقل نكلم بعض فويس. لو انا لما كان عندي الفكره بتاعت زمان حكمت على الاخرين اللي عندهم فكرة بتاعتي دلوقتي.
0: اهلا بيكم في حلقه جديده من سمع بودكاست. في البودكاست ده هنكون بنتكلم عن تاثير السوشيال ميديا في حاجات كتير في حياتنا, بما انها بقت بتاخد جزء اساسي من يومنا, فاكيد بدت تاثر على القيم والمبادئ, على الحدود, على حتى علاقتنا مع اولادنا. وهيكون معنا الاسيس مينا عوني. اهلا بيكي حضره الاسيس.
1: اهلا بيكي يا استينا, مبسوطه قوي ان انا اكون موجود معاكي النهارده.
0: شكرا ليك. الاسيس مينا دارس مشوره وبيساعد اسر وشباب كتيره في انهم يعرفوا نفسهم وكمان ازاي يتعاملوا مع اولادهم. فتعالوا نشوف راي الناس في موضوع النهارده, وكمان تعالى اسيس نشوف الناس بتقول ايه عشان نقدر نحكي عن الموضوع ده سوا.
1: يلا بينا.
0: تتصرف ازاي لو حد كتب كومنت سخيف لابنك او بنتك؟ هتدافع عنه وتجيب له حقه ولا هتسيبه يتصرف لوحده؟
2: بصي, وللامانه انا ما تعرضتش للموقف ده قبل كده, بس يعني بنسبه كبيره هدافع عنه, وفي نفس الوقت بعد ما الموقف يخلص هعرفه انه انت في موقف زي كده حتى لو لوحدك او بابا وماما مش معاك, انت تعرف تدافع عن نفسك وتعرف تاخد حقك من غير ما تجرح اللي قدامك. بس ما ينفعش تفوت حاجة ضايقتك لان دي هتأثر فيك بعدين.
3: انا في البداية ممكن اسيبه هو يحاول ويجيب حقه ويحاول هو يطلع برا الصندوق ويفكر, بس لو لقيت الموضوع كبير قوي بصراحة ممكن اتدخل. يعني
2: لا, ما تردش, لان مش هينفع يعني نقابل الاساءة بالاساءة, لكن انت عارف قيمة نفسك وما ينفعش, يعني سيبك من الكلام اللي اتقال وخليك واثق في نفسك.
4: لا, بخليه هو اللي يتعامل مع اي حاجة هو بيتعرض لها.
5: اعتقد هحكي معه الاول, بيني ما بينه في الاول, وبعد كده هشوف يعني ممكن نوصل لايه مع بعض.
4: يعني هسيبه هو يتصرف, ممكن ادردش معاه بس اسيبه هو يتصرف.
2: بحاول اكتر اخليه هو يتصرف ازاي, يعني اقول له, اعلمه ازاي يرد في الموقف هو, يعني انا يكون عندي ردود واعلمه انت تتصرف 1 2 3. يعني
6: لو حد كتب لابني كومنت سخيف على السوشيال ميديا, لا, مش هرد على السوشيال ميديا. انا ممكن اتناقش مع ابني في الموضوع ولكن مش هرد, لانه ماليش دعوه, ده اكاونت بتاعه, هو هيز ان تشارج, او هو مسؤول ان هو يتصرف.
0: ايه اكتر كومنت سلبي جالك على السوشيال ميديا على حاجه عملتها وضايقتك؟
7: ما بيجيليش كومنت سلبي
8: صراحه. مش فاكره ان جالي قبل كده كومنت سلبي, بس مفيش صراحه.
9: او انا بصراحه مش بنزل فيديوهات, يعني ما بيجيليش كومنتات.
10: يعني يمكن مثلا واحد يكون مش عاجبه صوره, فمثلا يكتب ايه اللي انت عامله ده, يعني ايه اللي انت لابسه ده كده مثلا.
11: طب افرض ما جاليش قبل كده كومنت سلبي.
12: فاكره في مره برضو على حاجه حد كتب كومنت سخيف ودلتناه, يعني من على الفوش شلناه من الرموف.
13: يعني لما بكون منزله حاجه مثلا على الواتساب ستوري مثلا او حاجه زي كده, منزله ده ليه, بتعملي ده ليه, هل نستفاد الا من بص على ده؟
14: عايز اشوف ده عشان دي الكومنتات.
15: هم على طول بيقولوا, يعني لما بيتعصبوا حاجات كده في الألعاب وكده, يعني بيشتموا بيتضايقوا وكده, فبيقولوا مثلا
16: ما بضايقش حد, فما اعتقدش ان حد ممكن يكون ضايق.
0: ورجعنا تاني بعد الفاصل مع سما بودكاست. في البودكاست اللي بنفكركم فيه ان احنا هنتكلم عن السوشيال ميديا وتأثيرها بعد ما سمعنا رأي الناس عن التنمر الالكتروني, وكل حد قال الحاجة اللي بتلمسه. تعالوا نحكي مع الاسيس اكتر في الموضوع ده ونشوف هيكون بيعلمنا ايه النهاردة. يا اسيس, يعني ايه تنمر؟
1: اوكي, هو التنمر ببساطة هو سلوك عدواني بيتم تكراره من شخص اتجاه شخص آخر. الهدف يبقى من جوه ليه أهداف كتير قوي. واحدة من الأهداف هو ممارسة قدر من السلطة أو القوة, أو محاولة التقليل من الشخص اللي قدامي بشكل ما لإشباع احتياجات نفسية داخلية في أعماق المتنمر. فإحنا عندنا متنمر ومتنمر ومتنمر عليه.
0: إيه الفرق بين التنمر والهزار؟ علشان دلوقتي بقوا الشباب بيقولوا يا عم أنا مش بتنمر عليك,
1: أنا كنت بهزر معك,
0: أنا كنت بهزر, أنت زعلت. فإيه الفرق بينهم؟
1: لو أنا عايز أعمل فحص دقيق لنفسي في كل مرة بهزر, أنا عمتنا يوستينا, أنا شخص بحب الهزار. أوكي, فساعات وأنا بهزر مع الناس قلبي يقبض, أحس كده بقبضة صغيرة جوه قلبي, وكأني في سلة بتقول لي يا مينا في حاجة غلط حصلت في الهزار بتاعك. علشان أقدر أقيس الغلط فين, واحد من الحاجات اللي أنا بعملها أن أنا أسأل نفسي سؤال, يا مينا أنت كنت بتهزر معاه ولا كنت بتهزر عليه؟ ده سؤال. سؤال التاني، هل انت فعلا كنت هدفك انك تهزر، ولا انت عايز توصل له معلومة معينة من خلال الهزار اللي انت بتهزره معاه؟ اذا حسيت جوايا ان في حاجة غلط، بكلم الشخص اللي انا كنت بهزر معاه بيني وبينه مش قدام اي حد، واقول له لو انا في حاجة قلتها غلط او ضايقتك، حتى لو هي مش غلط لكن هي ضايقتك، ارجوك قول لي، وبحاول انتبه المرات اللي جايه. ففعلا انا بقفش نفسي في مرات كتير يا يوستينا انه بفكر نفسي ان انا بهزر، لكن ممكن يكون في حاجه دوافعك غلط بتطلع مني مش سليمه.
0: الدوافع
1: الفرق الاساسي أوكي. الفرق الاساسي مش بس الدوافع، لكن كمان انا ممكن يكون الدافع بتاعي كويس. طبعا انت اللي بتقوليه صح جدا، ان واحده من الحاجات اللي بتقول ان انا بهزر مع الشخص ولا بتنمر هو الدافع اللي موجود جوايا، فهو الدافع مهم جدا. الحاجة التانية أنا بهزر معايا ولا عليه، ممكن نوضحها أكثر بعد شوية. والحاجة التالتة مدى تكرار الأمر، يعني أنا قدي عمال أكرر الجملة،
0: كل ما أشوفه
1: كل ما أشوفه بقول له مش عارف إيه، وبتعلق على حاجة معينة خاصة بشكله أو بجسمه أو تصرفاته أو بعيلته أو بالمجتمع اللي هو عايش فيه أو مكانه أو عربيته أو أي مكان، ولا هي طلعت مني مرة وخلاص عدت يعني بشكل او باخر، حتى اللي عدى ده اوقات ما بيعديش يعني.
0: بصراحه احرك وانت بتتكلم جه في دماغي فكره انه اوقات انا ببقى شايف انه الكلام عادي بس هو خبط في وجع حد.
1: برافو.
0: امتى يعني احدد انا كده ماشي سليم ولا لا؟ انا عارفه ممكن تكون جاوبت ده في الاجابه الاولانيه، بس اقصد امتى بدقه اكتر. وبصراحه السؤال من الناحيه الثانيه، اوقات الناس بتبقى اللي قدامي حدوده واسعه قوي، ان هو اصلا بيسمع الكلام ده من ناس كتير قوي بره، فده معناه انه ده بيرميشن يعني، او دي حاجه تمام انه انا ممكن اتريق طالما اللي حواليه كلهم بيتريقوا وجت على كلمتي.
1: في حاجه سهل قوي ان انا اقدر اعرفها لما نكون فيس تو فيس، لما نكون قدام بعض، تزداد صعوبة لما نكون خلف السكرينز المختلفة، اللي هي ايه؟ البادي لانجوش. انا لازم يكون حساس لملامح وش اللي قدامي، للغة جسمه. فلو انا بهزر مع واحد ولقيته كشر، لقيت عينيه بقى فيها نظرة حزن بسيطة، لقيته بدأ يتكتف وهو قاعد، كل ده بيقول انه الهزار اللي انا هزرته
0: مش
1: ما كانش
0: مرتاح.
1: مناسب. ولو انا شاطر قوي وجدع، مفروض اعتذر في لحظتها قدام كل الناس. لو انا يعني شاكك ومش متأكد، ويمكن اعتذاري يزود التعليم على الحتة، يعني فاهمة؟ يعني اقولك ايه، لو انت هزرت على واحد على حاجة وضايقته، يمكن اعتذارك بشكل او انك تعمل ستريس عليها يزود صعوبتها. فممكن على الاقل اعتذر بينه وبينه، وتعهد ان انا ما اكررش هذا الامر. في السكرينز الامر مختلف، لان مش هشوف البادي لانجوش الموجود قدامي.
0: فاعمل ايه؟
1: هسأل نفسي سؤال. يمينا، الكومنت اللي انت كتبته او الحاجه اللي انت قلتها، انت ترضى ان اللي قدامك يكون بيقولها لك؟ طب لو انت ترضى ليه؟ هل ده لانه مثلا انت عندك سلامه نفسيه واو
0: وريزيلينس
1: بتاعتك عاليه جدا ومش عارف ايه وايه وايه، فانت تمام؟ طب لو انت تمام، هل اللي قدامك ممكن يكون حقيقي تمام ولا مش تمام؟ فلو حسيت انه اللي انا كتبته لما انا حطيته عليا او حطيته على حد من قرايبي او حد من الناس الغاليين عندي، حسيت انه ممكن يضايق الشخص، انا مفروض احذف الكومنت بتاعي او اعتذر عليه بشكل واضح، اقول لا انا اسف على اللي انا كتبته. ساعات يا يوستينا بنتربى في مجتمع بيدينا احياء ان اللي بيعتذر ده مش وليل. سليم وضعيف، وانك ما ينفعش تعتذر، بس ده مش حقيقي. ده قوتي جزء من التعبير عنها، ان لما اغلط وكلنا بنغلط اكون قادرة على الاعتذار.
0: انا هسأل السؤال بشكل تاني، انه لو انا فعلا حسيت ان اللي انا قلته ده ضايق اللي قدامي، بس الشخص اللي انا قلت له ده عادي، هو زي الفل، هو ما اتضايقش، هل برضو اعتذر ولا اعمل ايه؟
1: ساعات يا يوستينا الشخص اللي قدامي مش بيظهر ان هو اتضايق. ليه؟ علشان يفضل محافظ على قبول الشلة. فأنا مثلا لو احنا شلة مع بعض، فينا خمس ولاد مثلا أو خمس بنات، أو بنهزر وبنضحك، وأنا جيت هزرت على حد على طوله مثلا أو على أسره أو على جسمه مليان أو جسمه رفيع قوي، هو هيعمل إيه غالبا؟
0: هيضحك.
1: هو السؤال، هو ضحك لأنه هو مبسوط، ولا هو ضحك لأنه هو خايف يبين أنه هو متضايق فيخسر الشلة، أو يقولوا عليه ده عيل نكدي أو عيل مش لذيذ قوي. مش دايما البادي لانجوج اللي أنا كنت بحكي عليه من شوية مهم، لكن مش دايما بتعبير حقيقي عن الموجود جوه الشخص.
0: يعني استنتاج من الحركة بتقوله أنه حتى لو أنا شايف أن اللي قدامي ما تأثرش قوي، لو أنا الكلمة ضايقتني أو لو أنا ما أقدرش أقولها لنفسي أو لو هي حتى مجتمعيا مش محبوبة، المفروض اعتذر.
1: في حاجات كمان هي عليها خطوط حمراء ما ينفعش اهزر على شكل حد.
0: الصراحه كنت لسه هسالك السؤال ده، يعني ايه الحاجات اللي هي شكلها تنمر واضح؟ آه يعني اللي هو
1: ما اهزرش على شكل حد، ما اهزرش على طريقه كلام حد. يعني النهارده لو في حد هو بيتكلم راح تهته او كل الكلام او استخدم كلمه بدل ما يستخدم كلمه تانية مش مناسقه للحدث،
0: او الدغ
1: او الدغ في كلمه او في حرف. انا ما ينفعش اهزر على ده، فانا ما ينفعش اهزر على الشكل، ما ينفعش اهزر على طريقه الكلام، ما ينفعش اهزر على اللبس بتاع الشخص، ما ينفعش اهزر على المكان اللي ساكن فيه، ما ينفعش اهزر على المستوى الاجتماعي بتاعه.
0: اهزر على ايه؟ ما حضرتك دلوقتي لسه بتقول حضرتك لسه بتقول ان انا بحب الهزار،
1: هزر
0: طب انا مش هزر على الحاجات دي كلها، هزر على ايه بقى؟
1: هزر على حدث برانا. يعني ايه مثلا؟ شايف ركبين عربيه مع بعض والعربيه ماشيه بسرعه، فكانت عربيه هتخبط فينا، فممكن اقول افيه كده يضحك الناس بدل ما هم كانوا خايفين في انه على الحدث نفسه، ده احنا كلنا كنا هنروح في داهيه دلوقتي وخلاص. لكن مش هزر على الشخص. في فرق بين الهزار على الحدث والهزار على الاشخاص.
0: احنا اصلا كعرب في ناس كتير مننا اصلا دمها خفيف، فعشان ازاي احافظ على الحس الفكاهي اللطيف بس في نفس الوقت ما اتريقش على حد، هو اني اهزر في الحدث العام، مش اشترك في شخص او مش موجه انا لشخص.
1: متفق معاكي جدا جدا.
0: طيب حضرتك قلت جمله من شويه يعني صراحه خبطتني انا، انه لو انا بعمل مع حد شات وكتبت حاجه ضايقته ارجع اعتذر في وقتها. ماذا لو الشات ده بقى بابليك، حاطط صوره على انستغرام ولا فيسبوك وانا كتبت كومنت، هو الشخص ممكن يكون ما قاليش ان الكومنت ده ضايقه، بس انا بعدها لما رجعت نفسي في حالة ان احنا بنراجع نفسنا عشان دي دعوة النهاردة، دي دعوة النهاردة ان احنا نراجع نفسنا، بس لما رجعت الكومنت حسيته رخم،
1: اعمل ايه
0: المفروض بقى؟ يعني امسح الكومنت بعد ما ناس كتير شافته، ولا اعتذر بقى بابليك لو انا اسف، او لو بقى موقف تاني، انا اسف ان انا بسأل السؤال مركب بس يعني هما شبه بعض شوية، انه لو لا الموقف انه الشخص بجد اتضايق قرى الكومنت واتضايق وكتب لي بيني وبينه بابليك او رد علي رد سخيف، لانه ده في الغالب بيحصل، فاعمل ايه في المواقف دي؟
1: طيب شوية حاجات. واحد، في العموم في وجهة نظري ان الافضل دايما ان لما نحس ان في اختلاف في نقطة معينة ان احنا على الاقل نكلم بعض فويس
0: تليفونية،
1: يعني مش ابعت رسالة. ليه؟ لان دايما في الرسائل انا مخي بشكل لا ارادي بيترجم الاسوأ من الرسالة مش الجيد من الرسالة،
0: بيقرب بنبرة مختلفة.
1: علشان ده بقى متعارف عليه جدا، بقى كل الحاجات اللي فيها سوشيال ميديا او في حاجات فيها تواصل بقى فيه رياكشنات علشان يقول ان في الوقت ده هو مبتسم والوقت ده حزين وهكذا.
0: الايموجيز تقصد؟
1: مظبوط. علشان كده يفضل ان انا اكلم الشخص ارن عليه واكلمه فويس واقول له الحوار اللي حصل كذا كذا كذا،
0: يعني قبل ما احل مشكله الكومنت اصلا على السوشيال ميديا انا محتاجه اعالج ده بيني وبين الشخص.
1: لو اتكتبت وما لحقتش تاخد وقت وانا حسيت انه الكلمه مش افضل حاجه اعزفها فورا. خدت مني وقت وبعد كده رجعت نفسي، او هو رد انا كنت كاتبها عادي وبعد كده رد الشخص بيقول ان هو اتضايق، حلو قوي على طول ارن عليه اذا كان في علاقه وتواصل بيني وبينه، لو مفيش تواصل دي قصه ثانيه، لكن في تواصل بيني وبينه ارن عليه واقول له هل انت حبيبني، انا بعتذر، اوضح له وجهه نظري واقول له هل انت حابب ان انا اشيل الكومنت خالص ولا انا ارد عليك باعتذار لكل الناس قدام كل الناس، واللي هو يقوله اعمله. بدل عندي الجراءة ان انا اكتب يبقى لازم يكون عندي الجراءة، او عندي الجراءة ان انا اعبر عن وجهة نظري يبقى لازم يبقى عندي جراءة الاعتذار او جراءة التراجع عن الكومنت اللي انا حطيته في ان انا احذفه او اشيله.
0: ماذا لو انا الشخص اللي تعرض لده؟ انا جربت ده بالمناسبة، مش بس عشان انا كونتنت كرييتر مثلا او عشان بعمل حاجة، لكن انا جربت ده كشخص. ماذا لو اتكتب لي كومنت غلس قوي وضايقني
1: أوكي.
0: وانا لا املك جراءة اني احذفه عشان مش عايزة اضايق الشخص اللي كتب الكومنت، وفي نفس الوقت مش عايزة ارد عشان ما تقلبش خناقة، اعمل ايه؟ ارد رد سامج كده اللي هو سخيف، ولا اسيب الكومنت، ولا اكلم شخص اقوله انت بجد ضايقتني؟
1: طيب هو الموضوع السؤال ده كويس جدا احييك عليه، بس هو اجابته نسبيه، فانا هجاوب اجابات كتير قوي لان هي ليه نسبيه، لان بتختلف حسب الكلام اللي اتكتب ده، هل في تجريح شخصي ولا تجريح على الفكره، هل في مش عارف ايه ولا في ايه، في حاجه كتير قوي. اوكي، فلو النهارده الكلام اللي اتكتب فيه تريقه على الفكره كفكره، في وجهه نظري سيب الكومنت موجود وفي ناس تانية هترد، هيعمل ريتش عالي. يعني
0: ايه تريقه على فكره؟ انا اسفه اني بقطعك بس انا مش فاهمه يعني ايه تريقه على فكره.
1: نزله محتوى معين بتقولي فيه وجهه نظر ما، فيدخل واحد قال لك ايه ده اللي انت بتكتبيه ده، كلام ده غلط. اوكي، هو في الحاله دي هو بيتكلم على مين؟ مش بيتكلم عليك كشخص،
0: بيتكلم على الفكره.
1: بيتكلم على الفكره. فانا رايي اذا كان في حوار على الفكره سيب الحوارات اللي على الفكره، لان دي كمان هتزود الريتش على الفيديو اللي انت حطاه، ما فيش مشكله خالص، وهتلاقي ناس تانية بتقول راي اخر، وكمان لانه ده في احترام لحريه الراي وراي الاخر. اوكي، لكن لو في تعليق مثلا يقول لك حد دخلك انت بتتكلمي عن اي حاجه علميه في غزو الفضاء، فواحد دخل قال لك هو انت اللي لابسه ده شكله ومنظر تطلعي بيه حاجه زي كده،
0: او طريقه أوكي؟ كلامك بقى انت رغايه قوي، او انت مش عارف بتعملي ايه،
1: دي هنا بيهاجم شخصك، ده تنمر بشكل واضح ومعلن وظاهر. قدامك حل من اتنين في وجهه نظري، لو انت تعرفي الشخص شخصيا تتواصلي معاه وتقولي له انا اتضايقت من الكومنت بتاعك ده، وانا شايفه ان ده مش افضل حاجه، وارجوك يا اما تعتذر عنه يا اما تلغيه وتتفق معاه، او انا هلغيه لو ده ما يضايقكش. اوكي، لو يضايقك خلاص حضرتك اعتذر عنه او صححه او اعمل كذا.
0: ده لو انا اعرفه، لو هو قال انا مش هعتذر
1: اوكي خلاص هسيب، هتبقى انت هنا صاحبه القرار. يا اما هتعملي له اخفاء للكومنت، وده في امكانيه انه يتعمل في كتير قوي مواقع السوشيال ميديا، يا اما هتقولي له اوكي انا هسيب ده، بس لو حضرتك قررت مره تاني انا هعمل لك بلوك من على صفحتي. يبقى كلام واضح. اوكي، فانت هنا قدامك اختيارات كتير قوي، او اوكي شكرا زي ما انت كتبت انا من حقي ان انا ارد عليك.
0: انا لسه انا بدي اسال حضرتك الصراحه، يعني حاسك قلت افكار كتيره، بس ماذا لو انا عندي رد؟
1: مظبوط، لو انت خلاص انت خدتي مبادره بشكل ما، الشخص اللي قدامك لم يحترم هذه المبادره، وفي المبادره دايما بنبدا بانا، ما بقدرش بانت. يعني ايه؟ يعني هقول يا يوستينا

0: في اسباب كتير قوي بتخلي ناس تدخل تكتب كومنتات مختلفه. ساعات ان هو في الحياه الحقيقيه بيتم التنمر عليه وهو غير قادر ان يدافع عن نفسه، فبيدور على الحلقه الاضعف واللي هو محمي فيها. ايه اكتر مكان انا محمي فيه؟
1: ان
0: انا
1: كنت
0: مستخبي ورا الشاشه،
1: صح؟
0: ما حدش هيطلع يديني بالبنيه في وشي، ما حدش يعمل لي حاجه. لو حد هيديني بنيه انا هعمل له بلوك، محمي. فاعمل ايه؟ ما يمارس ضدي ومارسه ضد الاخرين. انا بحاول اعمل ايه؟ اخد الاسباب واحللهم واحد واحد ونفكر ايه الاجابه المناسبه للسبب ده. هل يمكن ان يكون طريقه ردك على كومنت بتاع واحد بيتنمر عليكي هي الطريقه اللي تساعده في المستقبل ان هو يحط حدود في الحياه ويحمي الاخرين؟ يعني بمعنى اني وانا برد عليه بطريقه مناسبه
1: افحمه،
0: مش لازم افحمه.
1: في الغالب ده بيكون اغلب دافع الشخص اللي بيدافع عن نفسه.
0: برافو. انا مش عايزك تفهميه ليه.
1: أوكي.
0: لانه لو انت افهمتيه ده معناه انه هو انتصر عليك
1: لانك رديت،
0: استفزيتي،
1: صح،
0: وقلتي له يا كذا ومش عارف ايه وانت ما بتفهمش وكل التعبيرات اللي احنا بنشوفها. اوكي، فانا هعمل ايه اول ما يجي لي الكومنت الغلس ده؟ اول حاجه هعملها هاخد نفس عميق وطلع النفس.
1: النفس ده بيطلع بعده نار. نار طلعه بغضب.
0: بجد خدي نفس عميق. لو الكومنت ده ينفع تنتظري عليه 10 دقايق قبل ما تردي، ارجوكي روحي افتحي الثلاجه اشربي كوبايه ميه، ما تدخليش في تورته، يعني ما تعمليش حاجه مش مغذيه مش مفيده، واشربي شويه ميه، اطلعي في البلكونه تنفسي شويه هواء، لفي حوالين الجهاز 3 لفات، اعملي اي حاجه كده تهديكي
1: تشوش الفكره شويه
0: الغضب اللي في لحظتها،
1: صح.
0: بعد كده هسال نفسي سؤال، ايه الرد اللي انا لما هرده هيساعد الشخص ده بشكل ايجابي، بشكل ايجابي انه يصنع في حياته تغيير ما ايجابي وهيحميني وفي المستقبل ما ندمش عليه. اوكي. طبعا كل ده بياخد وقت
1: طبعا،
0: ففي كومنتات بتحتاج رد سريع
1: وقت ومجهود،
0: بتحتاج رد سريع. اوكي، انا حتى نصيحه كمان بحب اقولها لكل الناس اللي بيحبوا ينزلوا محتوى، بلاش تنزل محتوى كتير طول الوقت. ليه؟ لان ده بيخلي ذهنك مشغول طول الوقت ان انت منتظر كومنتات من الناس، ولو حد اتنمر عليك انت في حاله تاهب بشكل شديد طول الوقت ان لو حد رد عليك وازاي ترد عليه. لكن لما بندي مسافه، طبعا الا اذا كان الشخص ده هو ده شغله فمضطر يعمل كده. انا مش بحكي على الاشخاص البروفيشنال اللي شغالين في انهم بينزلوا محتوى، لكن بتكلم على الناس الغلابه اللي زيي وزيك. يعني مش عارف انت غلبانه زيي ولا لا، ممكن مش غلبانه،
1: نفس الغلبانه.
0: الناس الغلبانه اللي زيي. اوكي، نزل محتوى كل فتره وخلاص، نزل محتوى في حد نزل كومنت معين في تنمر، هاخد نفس، هبعد عن البتاع ده اذا مش محتاج رد سريع، هسال نفسي ايه الرد اللي المفروض ارده بطريقه ما تساعده هو كمان وتساعد المستمعين. خلي بالك الناس بتتعلم من الطريقه اللي بيرد عليها. فمثلا اديك النماذج لبعض الردود، انك تقولي له مع تحفظي الشديد على الطريقه اللي حضرتك عبرتي فيها عن رايك واللي فيها بتعتدي على شخصي كشخص، اشجعك انك انت تعلق على المحتوى بدون التجريح في الاشخاص. فول ستوب. انت كده عملتي ايه؟ وصلتي رساله، وضحتي كذا. عايز اقول لك في الاوقات اللي زي كده لما بيكون الرد بتاعك محترم قوي هتلاقي ناس،
1: صح،
0: كانه انا بحس في الوقت ده بيحصل ايه، كانه مش بروحانها عشان انا قسيس يعني، لكن انا بحسها وكانه ربنا هيبعت ناس هي نفسها اللي تقف تتكلم عنك،
1: صح،
0: لانه لقيوا يقول لك كده البنت يوسينا دي بنت محترمه وبتتعامل مع ناس باحترام. يعني بدي مثل، اوكي، فهتلاقي ناس بيدخلوا بيساعدوا هم في ان يرد بشكل محترم برضو بس بيحمي حقك. فازاي اكون، طب الشخص ده بقى عملت معاه كده وراح كرر برد بطريقه مش كويسه، حذرته، اوكي، بلوك. هو البلوك اتعمل ليه؟ بس انا في رايي دايما البلوك نعمله بعد ما نحذر الاشخاص.
1: طب بص يا سيس، يعني حضرتك قلت جزء من الاسباب اللي بتخلي حد يعمل كده، احنا هنروح فاصل بسرعه ونرجع نكمل بقيه الاسباب اللي حضرتك قلتها ونكمل عليها تاني. ليه حد ممكن يكون بيتنمر على حد على السوشيال ميديا؟ حضرتك قلت واحد بس، انا اتوقع ان في حاجات تانية. هنروح فاصل بسرعه نسمع حاجه بسرعه جدا وهنرجع تاني نكمل حلقتنا عن التنمر الالكتروني.

ورجعنا تاني بعد الفاصل. بفكركم ان في سما بودكاست احنا بنحكي على تأثير السوشيال ميديا على حاجات كتير في حياتنا, والنهاردة بنتكلم عن التنمر الالكتروني. قبل الفاصل سألت الأسيس مينا

0: هل في أسباب تخلي الحد يتنمر على الشخص اللي قدامه من خلال السوشيال ميديا؟ بس يا أسيس أنا مش عايزة أجاوب على السؤال ده دلوقتي عشان أنا جه في دماغي سؤالين، خلي السؤال ده في الآخر كده نحل بيه الحلقة. وإحنا بنعمل الأسئلة مع الناس، في ناس كتير قالت أنا مش بعمل كونتنت أو مش بعمل محتوى فمش بيجي لي كومنتات سخيفة. هل المحتوى اللي بيتعمل شرط انه الشخص يجيله كومنتات رخمة او لا؟
1: هو عامة انا لو انا عايز احمي نفسي من التنمر الالكتروني اختفي من ان انا اشارك باي حاجة او اي كومنت او اي محتوى،
0: ما عملش اكاونت
1: باي شكل من الاشكال على السوشيال ميديا. اوكي، بس ده مش افضل حاجة. ليه؟ لانه احنا بقى جزء من الحياة هو السوشيال ميديا، فمش معنى انا مش بشارك بمحتوى يبقى انا مش هيجيلي تنمر. ليه؟ لان ممكن مجرد ان انا ابقى علق على كومنت بتاع حد بشكل ايجابي،
0: صح،
1: ممكن افاجئ بحد تاني داخل يشتم فيا،
0: فده اسمه تنمر برضو.
1: وده اسمه تنمر برضو، فهو مش هو ده اللي يحميني قوي. لكن طبعا المشاركه المتوازنه على السوشيال ميديا، ان ما يكونش حياتي كلها هو ان انا بحط كومنتات لناس او ان انا بحط محتوى يبقى عندي حاجات تانية اخرى في الحياه، ده بيحميني من المستوى جرعه التنمر العاليه. لأنه في بعض الناس لما بتلاقي حد مثلا بيشارك وفي ناس بتتفاعل معاه، هو بيبقى متعمد انه يدخل يقلل من المحتوى بتاعهم او يقلل منهم كأشخاص عشان يثبت لنفسه انه هو الأقدر او الأقوى او الأحسن او وده كمان ما بيلغيش ان انا في الحياة العادية ممكن يحصل تنمر. فعش كده انا محتاج اتعلم ازاي احمي نفسي في العموم بغض النظر عن التنمر ده كان تنمر الكتروني او تنمر في الحياة بشكل عام.
0: في سؤال من الأسئلة اللي سألناها للناس كان انه انت بتعملي ايه لو ابنك او بنتك اتعرض للتنمر على السوشيال ميديا؟ في ناس كتير قوي منهم قالت اني هتدخل، وفي ناس تانية قالت لا انا مش هتدخل انا هسيبه، وفي ناس تانية قالت انا مش هتدخل لغاية ما احس ان في وقت مفروض اتدخل فيه، مفروض اعمل ايه؟
1: بشكر جدا يا يوستينا على السؤال الجميل ده. بصي ببساطة، انا في الاول محتاج اسأل نفسي سؤال، هل انا كبابا وكماما جوه البيت انا بستخدم التنمر كاسلوب حياة جوه البيت؟ بمعنى هل احنا طول الوقت بنتنمر على ابننا؟ هل طول الوقت بنتريق عليه على شكله على لبسه على تصرفاته؟ لو انا طول الوقت بعمل كده، ابني لما يدخل على السوشيال ميديا او في الحياة عامة وحد يتريق عليه، هو يستقبل الكلام ده ان هو عادي. ليه؟ لانه بيتعامل معاه في البيت، هو هم اوريدي بيقولوا له ده في البيت. وده اوقات بيتحول الى الى الى بيسموها نبوة ذاتية التحقيق، اللي هو ايه، انا بيتقال عليا ان انا وحش وفي السوشيال ميديا بيقولوا نفس الكلام، يبقى اذا انا وحش، واللي بيقولوا ده
0: الفكرة
1: ده صح، وهعيش ان انا وحش بالكلام السلبي اللي اتقال. فانا واحد لازم اراجع الطريقه اللي انا بتكلم بيها مع عيالي. اتنين، في العموم بشكل عام انا هو لما هو بيشوفني ازاي بتعامل لما هو بيتجاوز طريقه التعامل معايا، او انه في اخرين بيتجاوزوا التعامل معايا. فلو اللي حواليا انا بعرف اقول لا سوري انا مش قابل الكلام ده، ومش بحول التريقة بتريقة، نرد على التريقة بتريقة، هو بيقلدني بشكل غير مباشر، هو بيتعامل مع أصحابه على السوشيال ميديا. فلما يجي حد يتريق عليه هتلاقيه هو بيعمل إيه؟ بيبعت له يقول له سوري أنا مش موافق أو مش قابل الطريقة دي في الكلام.
0: أوكي.
1: لو أنا بمارس الصمت العقابي في البيت، إن أنا لما بتضايق من حد أو حد يتنمر عليا أخصمه لمدة أسبوعين ثلاثة، عارف هو هيعمل إيه؟ مجرد ما حد هيضايقه هيعمل له بلوك وهيقعد بالشهور ما بيكلموش، لان دي الطريقه اللي هو شافها في الحياه العاديه في الريال لايف. حلها ان انا امارس راجع نفسي كبابا وماما في التعامل، بعد كده بساعده. انا ضد التدخل الا في حاله الخطر. يعني ايه؟ يعني حد هدد ابني بصوره فيك معينه او بحديث مش صحيح وبيحاول يبتزه، في حاله الابتزاز في الحالة دي انا لازم اتدخل وساعد ابني مثلا ان احنا نروح لاقرب اسم ونروح نشتكي. ان في الاول هنقول للشخص، هنواجهه، هنطلب من حد اكبر يتدخل في الموضوع، الدنيا ما تعالجتش يبقى هساعده. لكن ان انا ادخل مثلا في بعض الامهات او بعض الاباء بيعمل ايه، هو معاه الاكاونت بتاع ابنه وده سليم لغايه سن معين. اللي مش سليم ايه؟ ان يروح يرد بالنيابه عنه. وده غلط، لان انا ما اديتش ابني فرصه
0: مساحة
1: ان يتعلم من هذا الموقف. ما هو لما اديتش فرصه يتعلم من التنمر الالكتروني، هو مش عارف بكره وبعده يتعامل مع الولد اللي هيتنمر عليه.

0: حاجة مش حلوة وهزرت عليها، ده هيخلي ابني يتعلم ان هو لما هيشوف واحد على السوشيال ميديا لونه اسمر هيتريق عليه. لان انا بربي في ثقافة كمان فيها احنا، واحد من الاسباب اللي بتخلينا نتنمر واللي هنأكد عليه بعد شوية، انه احنا موجودين في مجتمع مش بيقبل المختلف. فانا عايز، انا بشرتي مثلا قمحوية، عايز كل الناس بشرتهم قمحوية، بس جوه السوشيال ميديا بنتفرج على كل الوان البشرة، بنتفرج على كل اشكال الاجسام. فالمجمل العام انا في فرق ما بين انه انا ابني جسمه زاد شوية، فانا اقول له حبيبي خلي بالك لانه الغدد الدهنيه اللي بتتكون في جسمك هتعيني بكره وبعده عشان تقدر تكون بتقللها وهكذا، او هتكلم معاه بطريقته، وبين اقول له ايه ده انت بقيت تخين وفشله ومش عارف ايه، وده انت بقيت دبدوبه، ده غير مقبول. لكن الاولاني مقبول. فالنهارده انا ابني بطل يمارس رياضه، فجسمه عضلاته ما بقتش كما يجب وبدا يكبر رفيع زياده. في فرق ما بين اقول له ان العضلات مهمه في جسمك، وبين انا اقول له انت عامل زي البوصه ومش عارف ايه وايه وايه. الهدف اللي ورا كلامي، هل الكلام فيه جرح ولا لا؟ هل بوصمه بالكلام ده بشكل ما؟ هل كلامي يساعده انه يتغير للافضل بشكل ايجابي، ولا انا بحمسه بكلام سلبي عشان احاول اغيره؟ ودايما التعبيرات السلبيه مش هي المساعد الافضل للناس على التغيير. كل ده بيساعدني كبابا وماما وانا بتكلم،
1: صح؟ كانه ده المؤشر او المقياس اللي فيه احط كلامي اقول له ماشي انت، انا كده ده تنمر ولا لا؟ ده بقى ينطبق على انه ده بياكل كتير، لا دي ما بتاكلش خالص، ده مش عارف شعره عامل ازاي، لا ده مش عارف بناكل قد كده بيض عشان نبني عضلات. دي كلها حاجات تندرج تحت بند التنمر.
0: وانا كمان محتاج اسال نفس السؤال كبابا وماما، ايه الحاجات اللي موجوده في جسم ابني مش مقبوله في المجتمع، وهم ممكن يكونوا المجتمع اللي حواليه بيتنمر عليه فيها؟ اوكي، لو في حاجه ينفع اغيرها اغيرها.
1: ازاي اعمل الميكس ده بين اني اغير وما اتنمرش؟
0: وفي حاجه تانية ما ينفعش تتغير، هي جزء من جسمه، اساعده ان هو يقبلها عن طريق ان انا اعمل دعم زياده في النقطه دي. اديكي مثلا، اوكي، شاب صغير، طفل صغير عنده وحمه ما ليها شكل مش افضل حاجه في وشه،
1: اوكي،
0: وفي امكانيه ان يتعمل عمليه لازاله هذه الوحمه، وعندي الامكانيات الماديه ان اعمل كده، والاولاد طول الوقت يتريقوا عليه في الفصل، ليه ما عملهاش؟ لو ما عنديش امكانيه ان انا اعملها، او ممكن تعرضه لخطر معين، الولد عنده ظروف صحيه تخليه ما يعملهاش، يبقى محتاج ادعم وجود الوحمه دي. ادي مثال عملي بقى، انا بنتي لما كانت صغيره، وقت ما هي كانت صغيره، هي دلوقتي في الجامعه، لكن وقت ما كانت صغيره هي شعرها كيرلي، في الوقت ده ما كانش بيبقى مقبول البنات اللي شعرهم كيرلي، وكان بيتم التريقه عليهم في المدارس بشكل كبير جدا.
1: صح.
0: بنتي قبل ما تدخل كي جي 1 المدرسه، وانا وشريكه حياتي كنا طول الوقت بندعم الشعر الكيرلي، وطول الوقت واو ايه الجمال ده. فلما دخلت المدرسه، لان هي مدعمه صح في البيت في الحته دي، لما كان في ناس بيتريقوا عليها ده ما كانش بيأثر فيها، وهي دلوقتي كبرت، ودلوقتي احنا بقى جزء من الجمال والشياكه والشعر الكيرلي اللي كان زمان مش مقبول، مع ان هي اوريدي ده مدعم جواها، فهي حاسه بجمال الشعر الكيرلي. طب لو واحده شعرها مش كيرلي ده معناه انها مش جميله؟ لا طبعا جميله. احنا في مجتمع، مره ثانيه هقول الجمله دي، احنا في مجتمع ساعات مش بيساعدنا ان احنا نتعلم ان نقبل الاختلاف وان نرى الجمال الموجود في كل اختلاف. مين قال البشره الفاتحه بس هي اللي جميله؟ مين قال البشره السمراء بس هي اللي جميله؟ مين قال الاشخاص الطوال بس اللي جمال؟ وهكذا. فلما بعلم ابني ان يقبل الاختلاف وانه يدرك ان هو متميز حتى باختلافاته، ودعم ده بشكل صحيح، ده بيساعده كمان على التعامل مع التنمر الالكتروني او التنمر اللي بيجي له من اي حته
1: ثانيه. هعلق على اخر حاجه حضرتك قلتها في المثل بتاع بنت حضرتك بتاع الشعر الكيرلي، اوقات بيبقى التنمر، بما اني ام وبشوف ده برده، اوقات بيبقى التنمر مش اني بقول لابني دي حاجه وحشه، لكن اني انا باين ان دي حاجه تعبانه، اللي هو انا تعبت من تسريح الشعر، ما تعرفوش منتج يسهل مش عارف ايه، يا باي لو شعرنا سهل التسريح كان زماننا رحنا الفرح في مش عارف ايه. فاوقات بيبقى التنمر كانه فكره بتترمي في دماغ ابني او بنتي وانا مش قصده. فغالبا يعني ملخص اللي حضرتك قلته في موضوع الاهل ده، مش بس اني اتدخل ازاي او اعمل ايه، لكن كمان ان احنا نراجع كلامنا، نحطه على مسطره.
0: متفق معك 100%. أسأل نفسي سؤال، الجملة اللي أنا بقولها البنت دي، لو أنا وأنا بسرح شعرها، وأنا برضو في وقت ما وقت وأنا بسرح شعرها كنت مضغوط ومتضايق، أوكي، لو أنا وأنا بسرح شعرها قلت لها مثلا

0: ايه الشعر السلك ده او ايه الشعر الخيش ده، تأثير الكلمة دي ممكن يبقى شكلها ايه في المستقبل يعني. فمراجعة كلامي، واذا قلت كلمة غير مناسبة او غير صحيحة او فيها تنمر اعمل ايه؟
1: اعتذر. قبل ما تنقل لسؤال الاسباب، لو انا ابني بقى اللي بيتنمر، ابني او بنتي، وانا مسكته كده في كومنت على الفيسبوك ولا انستجرام ولقيته هاري صحابه تريقه وتنمر والموضوع بقى صعب، اعمل ايه؟
0: محتاج جدا اني انا اتكلم معاه واحكي معاه على مدى تأثير هذا التنمر على اصحابه، وزي ان هو ده حتى لو اصحابه النهارده بيضحكوا فعلى المدى الطويل هم بيتألموا او بيتضايقوا. وان انا اساله سؤال، لو انا استخدمت نفس التعبيرات دي معاك او تعبيرات مشابهه، انت هتتعامل معها ازاي؟ واني ارجع مره تاني اراجع الطريقه اللي انا بتعامل بيها معاه او مع اخوه او مع الناس اللي حواليا شكلها ايه. لانه ساعات الاولاد بتوعتنا بيبقوا هم انعكاس على شخصياتنا
1: كتير، مش ساعات كتير.
0: فلو انا متنمر هطلع متنمر صغير،
1: صح؟
0: ولو انا بحترم حدود الناس اللي حواليا هلاقي اولادي غالبا مش لازم بالظبط لكن بنسبه عاليه،
1: صح؟
0: فلما احكي معاه اوجهه اتناقش معاه اشوفه اخليه اساعده ان يشوف رد فعل الحاجات اللي انا بيقولها النهارده في المستقبل عليه وعلى الاخرين، وان اشجعه على الاعتذار لما يعمل حاجه مش سليمه، ده بيساعد على المدى الطويل.
1: طيب اساسا احنا عايزين نقفل كده بالسؤال بتاع ايه الاسباب اللي يخلي الشخص يتنمر، علشان على السوشيال ميديا طبعا، علشان في الغالب جزء من الحل هو ان احنا نعرف الدوافع. يمكن لما نعرف الدوافع نبطل ندخل الديبيت بقى بتاع ارد ما ردش، مين اللي يرد بدالي، اسيب الكومنت، اعمل بلوك. فايه الاسباب اللي بتخلي الناس تكتب كومنت رخم وسخيف على السوشيال ميديا؟
0: هعتبر اجابتي للسؤال ده هو ملخص لبعض الافكار اللي قلناها خلال الحلقه.
1: أوكي.
0: ايه الاسباب اللي تخلي شخص بيتنمر؟ ببساطه الهدف الاساسي من التنمر دايما هو ان هو بحاول اقلل من اللي قدامي من خلال ان انا اظهر سلطه معينه من كلمات معينه بشكل ما. اوكي، طيب ليه الناس بتعمل كده؟ بتعمل لاسباب كتير قوي. ساعات في بعض الناس بتعمل ده بدون ما تدرك اساسا خطوره التنمر، فهو مش مدرك خطوره اللي بيعمله. في بعض الناس لما بيعرف خطوره ده بيتراجعوا. السبب التاني انه اوريدي بيتم التنمر عليه من الناس حواليه، فبيدور على اشخاص اضعف يطلع عليهم التنمر اللي كان بيحصل عليه.
1: أوكي.
0: واحسن مكان امن اقدر اتنمر على الناس بدون ما يؤذوني قوي هو وراء الشاشه. السبب التالت ان يكون عنده هو نفسه مشاكل نفسيه او ضغوط نفسيه معينه مش عارف يعبر عنها، محدش بيتنمر عليه، لكن هو عنده مثلا صغر نفسي شديد جدا، هو عنده احساس بالضعف شديد جدا، فانا عايز اعبر عن ان انا كبير. دايما يقولوا يوستينا ان الشخص الكبير واحده من علاماته انك لما تقعدي معاه تحسي انك كبيره.
1: واو.
0: طب الشخص الصغير من جوه لما تقعدي معاه تحسي انك صغير قوي، فهو من كتر ما هو حاسس انه صغير قوي فكومنتاته على الناس اللي حواليه دايما
1: بتقلل
0: منهم، بيطلع الحاجات الوحشه اللي فيهم وضعفاتهم وعيوبهم وبيكبر الحاجات الوحشه عشان يقول لنفسه ايه،
1: انا زي
0: كويس
1: الفل.
0: زي الفل. فاوقات ده بيكون السبب بشكل ما. السبب الرابع، طبعا في اسباب تانية لكن اقف عند السبب الرابع، انه احنا ما تعلمناش نقبل اننا مختلفين. كل ما بتعلم اني انا مش لان انا في مجتمع محافظ بلبس بلبس معين، يبقى اذا لو حضرتك لبست لبس مخالف يبقى انت منحرفه وانا اللي كويس ومتدين. لما اتعلم ان انا اقبل ان مش كله لازم يكون بنفس اللون. من فتره شفت فيديو لشخص فاتح البشره داخل في وسط قبائل البشره بتاعتهم افريقيه غامقه شويه، وازاي ان العيال كل هو بيصور ردود فعلهم، فالعيال كل ما كانت تشوفه عيال كتير قوي تطلع تجري وتعيط. ليه؟ لان هم ما تعودش ان يشوف حد ببشره مختلفه عن البشرة اللي هو شايفها طول الوقت.
1: أوكي.
0: أنا مش بلوم العيال، هم حقهم لو هم مش شايفين ده، لكن لو أنا ابني قاعد على السوشيال ميديا وطول الوقت بيتريق على الناس اللي حواليه اللي بيعلقوا بأفكار مختلفة أو بيعيش سلوك مختلف، أنا محتاج أقول له اقبل اننا مش كلنا زي بعض، واختلافنا لا يعني اننا في حد حلو وحد وحش، ده جزء من طبيعة البشر.
1: ينفع اسال سؤال اخير؟ انه لو انا عندي كومنت عايز اقوله على حاجة حد عاملها، اعمل ايه عشان اقول الكومنت ده، او الكومنت ده يتحط تحت سياق انه كومنت محترم بيعبر عن وجهة نظري، ما انا كمان انسان وعندي وجهة نظر، بس ما جرحش ولا تنمر على الشخص اللي قدامي.
0: اختلف حوالين الفكرة
1: مش
0: او
1: الشخص.
0: التصرف
1: اختلف حوالين الفكرة
0: او التصرف.
1: اوكي.

0: يلي ما بتفهمش يلي وراك دولارات انت بتوزع بيها ومش عارف ايه. وما بين كده النهاردة كده انا اتريقت عليه شتمته
1: ما وصلتش الفكرة،
0: شككت في الدوافع بتاعته وافترضت حاجات واكدت عليها جوايا، وما بين نقول له انا بحترم وجهة نظرك بس في دراسات علمية بتقول انه الاعداد بالطريقة دي هتأثر على كذا كذا، وفي فيديوهات بتقول ان في بعض الكلاب في مناطق معينة بيتشرسة فبتهاجم اطفال صغيرة وبتأذيهم. هنا الاختلاف بقى على ايه؟
1: الفكرة او الموقف،
0: او الموقف مش على الاشخاص. مش من حق ان نهين الاشخاص، لكن من حق ان نعبر عن افكاري بطريقة لا تقلل من الاخرين. لان يمكن انا نفسي، يعني هقول لك على حاجه يا سينا، مثلا لو احنا مش الحلقه مش عن الكلاب اوكي، لكن انا واحد من الناس بحب الكائنات جدا جدا، ومن فتره طويله لو حد كتب بوست ضد فكره هذا اللي بيحصل دلوقتي انا هبقى متضايق جدا. بس النهارده وانا بشوف الخطر اللي بيحصل على كائنات اخرى وعلى البيئه، حسيت ان لا، لازم يكون في تعامل جاد باحترام للكائن الحي، لكن في تعامل جاد للحد من هذا الانتشار. فانا نفسي اللي كانت عندي فكره معينه من فتره بقت عندي فكره مختلفه.
1: اوكي،
0: سؤال، لو انا لما كان عندي الفكره بتاعت زمان حكمت على الاخرين اللي عندهم فكره بتاعتي دلوقتي ان هم غير رحماء وان هم مش كذا كذا، انا خسران كتير.
1: صح، شكرا جدا.
0: شكرا
1: جدا ليكم، وهنستناكم في حلقه جديده من سما بودكاست نكون بنناقش فيها تاثير السوشيال ميديا على حاجات مختلفه، زي ما ناقشنا تاثير السوشيال ميديا على التنمر وعلى الشخصيات والتنمر الالكتروني.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر، جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها. ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة، وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، أو الفرح والقداسة، أو الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس إن العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وإن الفرح الحقيقي أكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الأحيان إنه لو أنا عايز أعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب والخطية الساكنة فينا، اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع إنها رسالة صغيرة لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق واللي دايما بينتج عنه محبة حقيقية للحق يسوع المسيح وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا احنا في الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا ان يوحنا يبدو انه ارسل الانجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنايس اللي في آسيا السبعة زي ما اتفقنا، اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان، وبعدين يبدو ان في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا. وقلنا انه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14 ويتكلم إنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3 بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك. وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد أنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة، بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام دول؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غايس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا نعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانيين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أنه الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت إحنا عارفين أنه في بعض الأحيان اللي الرب هيدي بعض الألام في الجسد الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الألم نقدر نمجده. أنا لا يمكن أنسى شخص وأنا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله. الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته. بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص دوت باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته، وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب، والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير أنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات أن احنا نمر بألم هو دايما بيبقى معانا وسط الألم، وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5. أيها الحبيب، إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على أنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسنا إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقا شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو أنه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفسنا. وأنا أولكم، هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي إن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول إنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول إن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعا احنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة إن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول إن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم إن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف إن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف إن هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في إن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحوا عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء، إنه يثير ضدنا تهما كاذبة متكلما بأسلوب خبيث. وهو لا يكتفي بهذا، بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إن هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تقتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت، فالمفروض يسمعوا كلامي حتى لو ما خلونيش القائد، على الأقل لما أقول رأي يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة، فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن احنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن احنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايماً بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلاً في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه أنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت أن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول أن يوحنا بيقول أنا لما أروح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو أن يوحنا هيقول لديوتريفوس: ديوتريفوس أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب رحنا للمسيح، والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له: أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك. ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح: نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له: أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول: أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال: من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية، بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه: مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أن كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل منه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي: يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم، احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح،

فيستخدم التكنولوجيا وقتها هو أنه يكتب رسائل ويرسلها الغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم أنه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل بالذات لو ده متاح إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول أعرفهم بالأسماء، ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين ونكون سبب بركة ليهم، وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي تعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لإسم المسيح مش لإسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع. عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا. عايزين نبقى في محضر الله. عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا: أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح الخامس.
2: فاقتدوا بالله كأبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضحى بنفسه من أجلنا قربانا وذبيحة لله طيبة رائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاما وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور. فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب. ولا تشارك في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها. فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل:
3: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضيء لك المسيح.
2: فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح.
3: ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا.
2: هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي، فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي كده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه،
مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نخطا.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقرينا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة، الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له:
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعدك
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: الحجارة كبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحيي بالعيش بس يحيي بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في ستة برضو بجرب وقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: هو هيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله إنسان. كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل نساء. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح. يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو احنا اخذناه كانسان في الردود بتاعته كلها انه لانه مكتوب لانه مكتوب لانه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمه الله او متكل على كلمه الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصيه الاضافيه اللي فيها الحوار التام؟ يعني اكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو يا أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاء دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالخبز.
3: أي أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمي يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذي قال أيوه. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة. هاي قال لي لا ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال له من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معه أنه يشككوا في أنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال له يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني جيب النص الثاني بيكون ما والله.
0: وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة ما عدا شجرة وجمع سكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا لي لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح.
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك تعرف الكلمة بتاعتك ان انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في الشركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر انه انا اعتمد على كلمة الله، انه انا اكون داري وريني. يمكن لو داري احنا حنعدلها وكنتكلم على ابليس، لكن النقاط انا كيف انا ممكن انتبه. انا بحس انه الله من القصة دي كلها او من المقطع ده كله داري وريني انه حتى ولو انت في العمق الاله، حتى ولو انت ما في انسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي وإنت حق إبليس ما يغلبك، إنت حق إبليس ما هنا، أو إنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي، لكن لا هو داري يوري حتى لو إنت هو الله المتجسد إبليس يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا لا ابليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطة دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع جاوب شنو في البداية؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ، يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاعي.

0: قال لي يا اخي يعني زي انه لا انت ما ابن الله، وانت لو كنت ابن الله حسوا هندك كده اعمل كده يعني، جاوب بطريقه ان كنت ابن الله اكد لي بس الموضوع ده، انا الشاك ما انت الشاك، انا مش انا ما مقتنع بك. امين جبي اسلوب يعني، استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الاعظم من ده كله يعني احنا عشان ما دارين نعظم ابليس حسي، مش كده الشيء الاعظم من ده كله انه المسيح انتصر عليه بكلمه الله انه مكتوب، انه مكتوب، انه كان زي انه بيساعد المسيح انه يفشل خطط ابليس انه كان معتمد على كلمه الله.
1: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطه الخلاصيه للقصه كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن ابليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصه نقاط تكون بسيطه ومختصره عن المقطع اللي احنا قريناه؟
2: انا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمه الله كسيف نقدر نحارب بيه الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقه اللي ابليس بيجي، فهو حيكون سيف انا اقدر احارب بيه عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة بكلمة الله.
1: جميل.
3: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه بيه.
1: عظيم.
0: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي، ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس؟
1: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة.
0: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية ودي يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا قلت لحجر ده أبغى خبز يعني أنا على الأجازات
1: تكون فادة لي
0: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها، ما غلط دي ما في حاجة،
1: بنحلل لأنفسنا بعد
0: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني
1: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
2: لا الليلة دايما بس
0: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
1: كويس نسمعها يا إيمان
0: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم جميل زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان. لا لا ما نغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها, لانه موضوع الليله كان شيق جدا, بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب, خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
3: طول اليوم هفضل اغني لك على راديو سن.
4: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت, ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن, فما من شيء يجب رفضه, بل يجب قبول كل شيء بحمد, لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع, متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير, لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة, وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك, بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك, فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك, فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي ارواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله انت يا الهي، ما بالله انت. نشوف اخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو ايش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الاكل حق ارواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. تسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب يشوع. كتاب يشوع الفصل الأول. وبعدما مات موسى عبد الله، قال الله ليشوع بن نون مساعد موسى: موسى عبدي مات، فالآن قم عبر نهر الأردن هذا، أنت وكل هذا الشعب، إلى الأرض التي أعطيها لبني إسرائيل. كل مكان تدوسه أقدامكم أعطيته لكم كما وعدت موسى. تكون هذه حدودكم من الصحراء جنوبا إلى لبنان شمالا، ومن النهر الكبير نهر الفرات شرقا إلى البحر الأبيض المتوسط غربا، بما في ذلك كل بلاد الحثيين. لن يقدر أحد أن يقاومك طول عمرك. كما كنت مع موسى أكون معك، لن أتركك ولن أتخلى عنك. كن قويا وشجاعا، لأنك أنت تقود هذا الشعب ليملك الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيها لهم. فكن قويا وشجاعا جدا، وانتبه وأطع كل بنود الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي. لا تنحرف عنها يمينا أو شمالا لكي تنجح في كل مكان تذهب إليه. لا تتوقف عن ترديد كلام هذه الشريعة، تأمل فيه نهارا وليلا لكي تنتبه وتعمل بكل ما هو مكتوب في هذا الكتاب، فتستقيم حياتك وتنجح. هذا هو أمري لك، كن قويا وشجاعا، لا ترتعب ولا تخف، لأن المولى إلهك معك في كل مكان تذهب إليه. فأمر يشوع قادة الشعب بأن يتجولوا في المخيم ويقولوا للشعب: جهزوا لكم طعاما، لأنكم بعد 3 أيام تعبرون نهر الأردن من هنا، لكي تدخلوا وتستولوا على الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم لتملكوها. ثم قال يشوع لبني رؤوبين وبني جاد ونصف قبيلة منسى: تذكروا الكلام الذي أمركم به موسى عبد الله لما قال: المولى إلهكم أراحكم وأعطاكم هذه الأرض، إذن تبقى نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم هنا في الأرض التي أعطاها لكم موسى في شرق نهر الأردن، وكل الرجال القادرين على الحرب بينكم يذهبون مسلحين أمام إخوتكم لتساعدوهم، حتى يريح المولى إخوتكم مثلكم، ويمتلكوهم أيضا الأرض التي يعطيها لهم المولى إلهكم، وبعد ذلك ترجعون إلى أرضكم وتمتلكونها، وهي التي أعطاها لكم موسى عبد الله في شرق نهر الأردن ناحية شروق الشمس. فقالوا ليشوع: نفعل كل ما تأمرنا به، ونذهب إلى أي مكان ترسلنا إليه، كما كنا نطيع موسى في كل شيء نطيعك أنت. فليكن المولى إلهك معك كما كان مع موسى. كل من يخالف أمرك ولا يطيع كلامك في جميع ما تأمر به يقتل. إنما كن قويا وشجاعا.

0: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا من سمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
1: تقاتل شخصان كأشد ما يكون القتال. كان أحدهما قويا والآخر ضعيفا. قام القوي بكسر أنف الضعيف، ثم قال في نفسه: إن له أنفا مثل أنفي. ثم قام الضعيف بكسر ضلوع القوي، ثم قال في نفسه: تلك الضلوع تشبه في هشاشتها ولينها ضلوعي. ثم قام القوي باقتلاع إحدى عيني الضعيف، ثم قال لنفسه: تلك العين طرية وسريعة العطب كعيني. ثم قام الضعيف بركل القوي على معدته، ثم قال لنفسه: تلك المعدة تشبه في ضعفها معدتي. ثم أطبق القوي بيديه على رقبة الضعيف، ثم قال لنفسه: إنه يحتاج إلى الهواء لكي يتنفس مثلي تماما. ثم وجه الضعيف ضربة قوية إلى قلب القوي، ثم قال لنفسه: إن قلبه ينبض تماما مثل قلبي. عندها سقط المتحاربان، سقط أرضا. قال كل منهما لنفسه: هذا الرجل يشبهني تماما، ولكن مع الأسف ذلك لم يعد يفيدهما في شيء. دعوة لك يا صديقي قبل فوات الأوان أن تنظر حتى لعدوك كإنسان.
0: برنامجنا وفقرتنا الجاية برنامج رائع نستفيد منه، أيضا مربوط أو بربطنا بالكتاب المقدس.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ. سلام ورحمة، كيفكم يا أولاد؟
3: تمام الحمد
0: لله. غسان تمام؟ بيان؟
3: شكرا.
0: نشكر الرب. نبدأ اليوم مدارسة في الكتاب المقدس، وقبل ما نبدأ نقرأ الآيات نشكر الرب على نعمه المتتالية علينا. وأنت يا غسان حابب تشكر الرب اليوم على
3: إيش؟ أحب أشكر الرب لأنه الرب عندي تحسن كثير.
0: شكر الله. وأنت يا ليان تشكري الرب
1: على حياتي.
0: شكر الرب. وقبل الصلاة لو في عندكم طلبة، في شيء طلبة في للصلاة نصلي من شيء من أجله؟ شيء غسان عندك شيء طلبة صلاة ولا أنت يا ليان؟
3: بس أتمنى أنه دائما تكون عندنا الصحة والعافية من الرب.
0: شكرا. آمين آمين. وأنت يا ليان الرب يديش الصحة والعافية. نتحد مع بعض ونحني قلوبنا ورؤوسنا للرب ونقول يا رب نمجدك، نعظمك يا رب، نقدسك إلهنا وأبونا السماوي. نشكرك من عمق القلب يا رب، نشكر عملك معنا ونشكر نعمك علينا. نطلبك يا رب في هذا اليوم، في درسنا هذا اليوم يا رب، نطلب كمان نكون خدام حقيقيين لك. اعطنا أنت القوة لكي نكون عون لأهالينا أنهم يعرفوك أنت الإله الحي، باسم المسيح. آمين
1: آمين.
0: نقرأ اليوم في يوحنا إصحاح 13 من الآية 1. تبدأ أنت يا غسان.
3: وقبيل عيد الفصح.
0: وقبيل
3: عيد الفصح، ويسوع عالم أن ساعته قد حانت ليرحل من هذا العالم إلى الأب، فإذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم، لأن الآن أقصى المحبة. أحبهم الآن أقصى المحبة. ففي أثناء العشاء، وكان الشيطان قد وضع في قلب يهوذا بن سمعان الأسخريوطي أن يخون يسوع، وكان يسوع عالما أن الأب قد جعل كل شيء في يديه، وأنه من الله خرج وإلى الله سيعود، نهض عن مائدة العشاء وخلع رداءه وأخذ منشفه لفها على وسطه، ثم صب ماء في وعاء للغسل، وبدأ يغسل أقدام التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي على وسطه. فلما وصل إلى سمعان
0: أنا كمل
3: فلما وصل
0: فلما وصل إلى سمعان

0: غسل أقدامهم أخذ ردائه واتكأ من جديد وسألهم: أفهمتم ما عملته لكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وقد صدقتم، فأنا كذلك، فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أقدامكم فعليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أقدام بعض، فقد قدمت لكم مثالا لكي تعملوا مثل ما عملت أنا لكم. الحق الحق أقول لكم، ليس عبدا أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله، فإن كنتم قد عرفتم هذا فطوبى لكم إذا عملتم به. يلا يا ليلى، اشتي انت اليوم تقولي لي المختصر اللي قرينا هذه الآيات.
1: فكان يسوع اشتي يغسل أرجل التلاميذ حقه. فبعدين بطرس راح لعنده قال له يعني ما صحش تغسل الجري. فبعدين قال يسوع انت انا بنغسل رجلك عشان تجي معي للحياه الابديه. فبعدين بطرس قال له اذا
0: كان كذا
1: اذا كان كذا اغسلني كلي.
0: اها تمام. وايش كمان قال
1: له؟ بعدين يسوع قال له اذا غسلت انا بس رجلك كلك بتكون
0: تمام. الآيات هذه يا أولاد احنا بنتعلم منها أشياء عن الرب، بنتعلم أشياء عن أنفسنا. أشياء غسان عندك شيء عن الرب تتعلمته من هذه الآيات؟
2: أنا شفت من خلال هذه الآيات تواضع الرب، يعني حتى أنه سمعان في الآية 6 يقول له يا سيد أنت تغسل قدم، يعني استغرب يقول له أنت بعدين قال له أنت يعني بعدين قال له تحتها لا لن تغسل قدمي أبدا، يعني سمعان يقول يسوع لن من كثر يعني ما استحى، يعني لأنه ينزل لرجله وكذا، وهذا يعني
0: تواضع.
2: أيوة المسيح يعني بنفسه ينزل لرجل واحد من طلابه. فنشوف تواضع كبير يعني، فهذا اللي أنا شفته من خلال هذه الآيات.
0: أيضا لو أنا كمان تعلمت يعني عن الرب لا يعني أو شيء أو آية يعني كثير أثرت فيها، لما قال أحبهم الآن أقصى المحبة، يعني كم هذه المحبة، محبة الرب، محبة لا متناهية، محبة ما فيش فوقها محبة. حتى يعني لو تلاحظوا انه احنا يعني لما كان المعتقد الاول وجينا وشفنا المسيح وشفنا الاله الحقيقي والمحبه اللي في الاله الحقيقي، يعني حتى ان احنا شفناها يعني شيء فوق الادراك فوق العقل. انتم معي في هذا ولا ماشي؟ وانت يا ليان ايش تشوفي في هذه الايات عن الرب؟
1: فهو كانت الليله قبل رحيل الرب، فهو يعني طبعا فكر بالناس حق التلاميذ لأنه يعني حبنا مرة، فيفكر فينا حتى يعني هو يعني قبل رحيل
0: قبل الصلب يعني حب إنه يدي له يعلمهم. قصدش كذا؟ قصدش إنه قبل ما هو ينصلب أعطاهم درس في التواضع، درس في المحبة الرب، يعني هكذا.
1: لا
0: كان ايش قصدش؟ قولي ايش قصدش، يلا فهميني ايش قصدش. انا فهمتها كذا، انت فهميني اكثر. قبل رحيله، طيب قبل الصلب. ايوه
1: ويعني دائما يفكر فينا.
0: دائما يفكر فينا سواء في اي حال، والرب دائما هو معانا ويفكر فينا. تمام حلو امين. طيب كمان ايش كمان عاد عندك شيء يا غسان؟
2: هذا اللي شفته
0: يعني فعلا محبة الرب محبة عجيبة وأنا أشوف أنه ما يعرف المحبة هذه أو إلا الذي عاشر الرب. يعني أنا مثلا في البداية لما جيت عرفت الرب كنت أستغرب في البداية، يعني كنت أقول إيش هذه المحبة، يعني ما كنت أستوعبها إلا لما عاشرت الرب في الحياة، وطبعا من خلال الكلمة لما تقولوا الكلمة أنتوا بنعتبر هي معاشرة للرب. طيب في هذه الآيات ايش نعرف عن انفسنا؟ تفضل.
2: انا بس في مره ثانيه في الآية 7

0: شيء لفت نظري لما بطرس قال له أنت اغسل قدمي، وقال له يسوع أنت الآن لا تفهم ما أعمله ولكنك ستفهم فيما بعد. فأنا جدا أشوف نفسي كيف بالبداية، وهذا دائما يحصل، كيف يعني ما فهمش أشياء كثير، ما استوعبت يعني عن المسيح وكذا، كنت أقول ليش كذا وأسئلة كثير ما استوعبتهاش. بس أهم شيء يكون الثقة في الرب، يعني والثقة تجي من المحبة أكيد. لما يكون في ثقة مثل ما قال له أنت بتفهم بعدين، والآن أنا أشوف أرجع على ورا وأشوف كيف فهمت كل الأسئلة التي كانت عندي في قبل.
1: صح يا غسان، صح. وخاصة أنا بهذه الآيات عملت لي زي الإشكال في البداية. كنت أقول كيف الرب هو رب وهذا ويتواضع على هذه الدرجة، لكن مع الأيام مع العشرة ومع لما نسمع الكلمة أكثر فهمت وعرفت أنه كل ما تواضع العظيم كل ما هو كان هذا صفة لعظمته، كل ما تواضع العظيم كان صفة لعظمته. معانا أنت يا ليان؟ في عندي شيء في هذه الآية نتعلمها عن أنفسنا عن الإنسان.
2: إحنا يعني دائما نشوف بالكبير والصغير. فمثل ما بطرس شاف إنه يسوع المسيح هو يعني شيء يعني كبير، فما يصلحش يسوي كذا. بس.
1: لكن الله، لكن أيش؟
2: يعني بس لكن الله ما يشوفش كذا.
1: طيب كويس. يعني قصدش انت بتشوفي انه احنا ممكن نشوف يعني نظرتنا غير نظرة الله وفكرتنا غير
2: احنا فكرة. يعني دائما نشوف للكبير.
1: اتفهمت منها يا غسان، يعني فهمت انت ايش تقصد ليان قالت احنا دائما نظرتنا نجلس نشوف
2: مثلا هو يعني يسوع شيء يعني كبير فممنوع يسوي كذا، بس قال يسوع لا مش مهم كلنا نفس الشيء.
1: فعلا صح، الإنسان نظرته دائما تكون قاصرة. تقصدي هكذا؟ طيب، وأنا كمان يا عيال يعني يعني كثير أعرف عن أنفسنا إحنا يعني إنه نكون يعني ما بش فرق لا بين كبير، زي ما تقريبا قلت أنت يا ليان، لا في فرق لا بين كبير ولا بين سيد ولا بين خادم ولا بين فقير ولا غني. هذا هو الذي نتعلمه عن أنفسنا. طيب يا عيال، هذه الآيات أشعة تغير في حياتكم، أو لازم لما نقرأ إحنا الكلمة لازم يتغير في حياتنا. إيش ممكن تغير هذه الآيات الرائعة اللي قرأناها الآن في حياتنا؟ من منكم يبدأ؟
2: فيعني مثل ما قلت يعني بحاول ما أشوفش بين الكبير والصغير، بشوف يعني كل ناس زي
1: مستوى واحد زي نظرة الله، يعني الله ينظر لنا كلنا واحد وإحنا ننظر للناس هكذا. حلو، ربي باركش يا ليان. وأنت يا غسان؟
0: أنا يعني أكيد هذه الرسالة التواضع، إنه يكون حتى قال إيش، فعليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أقدام بعض. مش قصد إنه يعني تغسلوا رجلا، بس قصده يعني التواضع، يعني
1: قصدك رمز
0: أكيد بالضبط، هذا اللي علمنا التواضع وكذا. فأنا أكيد بحاول دائما أنا أتواضع لغيري وأعلم غيري الذي عرفه وتعلم.
1: ربي باركك يا غسان. صح، يعني أنت لفت نظري. صح، إنه مش لازم أن أنا يعني أروح أغسل يعني حرفيا، أنت قصدك كذا
0: دائما هو يدي لنا الروح
1: يعني يدي لنا رمز، وإحنا لازم نفهم الكلمة بالروح، مش لازم نصير نغسل. وبعدين عندنا هذه، أنا أشوف هذه الآيات يعني كجلست خيرات، يعني خيرات وقت طويل لو ما دخلتها وللا الآن أحاول أنها تغير في حياتي، لأن إحنا تعودنا في اليمن المجتمع عندنا طبقات، صح ولا لا؟ فإحنا لا يمكن الذي هو من عائلة شريفة يخدم الذي هو من عائلة وضيعة أو كذا. فأنا بحاول يعني قدر الإمكان أنا أتخلص من هذه العادات والتقاليد والأشياء الموروثة وأمشي على ما يشتينا المسيح الذي هو أعظم شخص أجاء إلى الأرض، وهي إرادة الرب إن إحنا نكون هكذا، يعني كلنا ننظر كلنا سوا في عندنا تواضع. تمام يا جهال، لي ننتقل أشل النقطة اللي بعدها،
0: إنه مع من بنشارك هذه الرسالة.
1: إيه، قول أنت. تفضل. طيب
0: مع من انتم بتشاركوا هذه الرساله اللي قريناها؟
1: انا بالنسبه لي يعني لاني هذه الرساله يعني تمس كثير او في يعني مشكله يعني كبيره احنا نعاني فيها في المجتمع اليمني، بحاول اشاركها مع كل من اتواصل معه بكره، اي حد يتصل بي من او نتكلم بالماسنجر بالواتساب، باذن الرب ان انا اشاركه هذه الايه وكيف تواضع الرب، كيف الرب متواضع، الرب العظيم. وانت يا لين؟
2: مع بنت خالي.
1: ربي يباركش ويباركن. وانت يا غسان؟
0: مع اصحاب ان شاء الله
1: في المدرسه.
0: في المدرسة وغير المدرسة. هذه رسالة لكم.
1: رسالة بصراحة غيرت الـ الـ المزاج حقي اليوم، هذه الآيات. ونشكر الرب، نشكر الرب على كلمته، ونشكر الرب على نعمته، ونشكر الرب عليكم يا أولاد. الرب يبارككم.
0: نشكر الرب عليكم.

0: فعلا كلام رائع، وأنا من الناس فعلا المتابعين والمعجبين بالبرنامج هذا، لأنه فعلا بيأثر فيني، بستفيد منه بشكل كبير، وأنا متأكد أن أنتم استفدتم منه أيضا.
1: كتب أحدهم اختباره هذا فقال: دعاني أحد الأصدقاء إلى مجموعة لدراسة الكتاب المقدس، كنت أذهب إليها مرة كل أسبوع لمدة حوالي ساعتين. أعجبتني الدراسة والفصول التي كنا نقرأها، واسترحت إلى الأشخاص الذين كانوا معي. امتلأ عقلي بمعلومات كثيرة لم أكن أعرفها، ووجدت أن الدراسة شيقة ومقنعة، لكنني كنت أحس في قرارة نفسي أنني أختلف عن بعض الذين يدرسون معي، خاصة قائد المجموعة وزوجته، وهم أصحاب البيت الذي نجتمع فيه، وهم الذين كانوا يشجعونني على الاستمرار. ظللت على هذه الحال 8 أشهر، أردد الآيات وأقرأ معهم، أو أقوم بالواجب والإجابة على الأسئلة، أو أستخرج الآيات والنصوص المطلوبة من الكتاب المقدس، لكن شيئا ما بداخلي لم يتغير، بل كنت أشعر بالجفاف وبشيء من الخوف والتردد. وذات أمسية عدت بعد الدراسة حزينا، أغلقت باب غرفتي على نفسي وأخذت أراجع ما سمعته وما درسته، وأين أنا من تطبيق هذه الكلمات؟ فقلت: يا رب افتح قلبي ليفهم، لقد تعبت من التفكير. وإذا بدموع غزيرة تنسكب تباعا تباعا، وكأن السماء انفتحت لي، وصليت كما لم أصلي من قبل في حياتي. وبعد أن هدأت نظرت إلى الساعة، وإذا بها 12 في منتصف الليل، ولشدة فرحتي أردت أن أشارك صديقي قائد المجموعة بما حصل معي، فلم أتردد، ركبت عربتي وأسرعت إليه، ولدهشتي أنه مع ثاني طرقة خفيفة على الباب فتح الباب واحتضنني بلهفة وفرحة، واكتشفت أنه كان عندئذ يصلي هو وزوجته معا من أجل خلاص نفسي، منذ أن تركت بيتهما في تلك الليلة حتى رجعت إليهما. إنها بالفعل معجزة التغيير التي يجريها الرب يسوع المسيح في حياة من يشتاق أن يعرف، ومن يهمه أين يقضي الأبدية.

أميري غفرانك أبدي. أيها الغالي، قدمت حياتي طوعا هنا على الأرض ومت من أجلك. ذهبت إلى الصليب كيما تغفر خطاياك وتمنح إكليلا، ليس أي إكليل بل إكليل الحياة الأبدية. إن رفضت هدية الغفران التي أقدمها لك، فكأنك تقول إن موتي غير كاف لتغطية خطيئتي. أرجوك يا أميري أن تطرح عنك الشعور بالذنب، واغفر لنفسك ولكل من أساء إليك. في وقته سوف أجازي من آذاك إن لم يتب ويفعل الصواب. حتى ذلك الحين فأنت حر، ومغفورة كل خطاياك. حالما تعترف لي بخطاياك، أرميها في أعماق بحر النسيان ولا أراها أو أذكرها فيما بعد. هيا اطرحها عنك وانطلق إلى حياة الحرية والفيض أيها الغالي. مع محبتي ملكك ومنجيك يسوع. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: خلص اسمعين الآن، أنت سبقين للبيت وأنا برجع المدرسة.
1: مليك كيف؟ ما بتروحش معي للبيت الآن؟
0: لا لا عادو، عباقي لي الحصة الأخيرة وباروح.
1: هيا طيب تمام. كما ها قزع غدا معك لو سمحت، ولا أقول لك قزع سماك واني بعمل بالبيت سريع.
0: طيب تمام، أنا أصلا قبل ما أروح بتصل لك وشوف إيش تحتاجي.
1: الله على زحمة الدبابات وكلهم مليانين.
0: اصبري قليل الآن بنحصل واحد.
1: ملا تعبت من الوقفة، أشي روح ارتاح.
0: هذا هو هذا الباب، يلا طلعي أنا كذا ساعتين وباروح.
1: كما ها لا تتأخرش، روح سريع.
0: طيب يلا طلعي، مع السلامة.
1: يلا مع السلامة. كذا لو سمحتي بس نافسي لقليل.
2: تعالي تعالي هنا، هنا أحسن لك.
1: ملا قلت ما بضايقك وانت متحمل الجهل حقك.
2: لا لا عادي يا بنتي، جلسي هنا.
1: شكرا يا خالة.
2: هذا زوجك اللي وقف لك الدباب؟
1: أيوة زوجي وقف لي الدباب وراح للدوام حقه.
2: ليش؟ إيش اشتغل زوجيك؟
1: زوجي أستاذ بالمدرسة، واستأذن منهم اليوم ساعتين علشان يروح معي عند الدكتورة.
2: ما شاء الله، حلو إنه يروح معك.
1: أيوة الحمد لله.
2: شكلك حامل، كم ليك؟
1: قدني بالشهر السابع.
2: أتقلت إن بطنك كبير ما شاء الله. شكلك رحت عند الدكتورة اليوم تتفاقد الحمل ولا إيش؟
1: كنت مريضة شوية وقلنا بنروح نتأكد إيش فيه.
2: سلامتك، إيش في بيك؟
1: أقول ليك لي 5 أيام واني في بحروق بالبول عزك الله، ورحت عند الدكتورة اليوم ما استحملتوش.
2: الله ما أخس حروقة البول. ملا إيش قلت لك الدكتورة؟
1: قالت إنه في بالتهابات بالبول، عملت لي فحوصات وجهاز موجة صوتية علشان نعم تطمن بس.
2: سبحان الله، الحمل هذا كيف يعمل بأجسامنا؟ لكن كلكم والتهابة البول هذاكم ثاني، تجيب حروقة بالبول تحسي كل شوية قد في بك بول.
1: كلامك صح يا خالة، هو هذا اللي حصل معي بالضبط.
2: هذا بعضهن يتغير لون البول حقهن ويخرج لهن دم مع البول، تجي لهن حمى وقشعريرة وغثيان وطارش.
1: أني الصدق ما قالش هذا كله، أنا اللي عادة بداية التهابات. قد جلست أسأل الدكتور اليوم على كل شيء.
2: شكله ما قد حصل لكش التهابات بول من قبل.
1: أني أول مرة يحصل لي التهابات بالبول، لكن تصدقي الدكتورة قالت لي نفس كلامك إن هذا بسبب الحمل.
2: التهابات البول معروفة بفترة الحمل، يقول ليك إنه بسبب الحمل يحصل ركود البول بالمثانة، هذا اللي يسبب الالتهابات، يعني إن المثانة ما تخرجش البول أول بوال.
1: مش كذا وباس، لكن الدكتورة قالت لي اليوم كمان إنه بسبب الحمل يكون صعب على المرأة الحامل إن تهتم بنظافة الشخصية، وهذا يساعد إن الالتهابات تحصل.
2: أقول ليك كانت بنت أختي في بالتهابات كذا زيك بالبول، لكن كانت الالتهابات شديدة، والدكتورة حذرته إن لو ما تعالجش تمام يمكن تولد قبل أوانه ويخرج الجاهل وزنه ناقص ولا يمكن يموت.
1: أوه، وإيش حصل ببنت أختيك؟ تعالجت؟
2: لا ما تعالجش ولا عملت حاجة.
1: وليش نعم كذا؟
2: هي من نفسها مهمل بصحته.
1: ملا وإيش حصل له؟
2: ولدت والجاهل خرج وزنه ناقص مرة زي ما قالت الدكتورة.
1: مسكينة،
2: الجاهل خلونا بالحضانة يومين ومات.
1: أوه الله يصبره. الصدق خوفتيني يا خالة.
2: مشتش أخوفك الآن، لكن أقول لك اهتمي بنفسك وتعالجي أول بوال.
1: الدكتورة قالت إن طبيعة البول نفسه لازم يكون ما في بوش أي بكتيريا، لكنني طلع فيه بكتيريا بالبول. تقولي كيف؟ بيموت الجاهل حقي.
2: إذا أنت ما شاء الله عليك شكلك فاهم واعي، تتعالجي وإن شاء الله ولا بيحصل بك حاجة ولا بجاهلك.
1: آمين يا رب، قدني بستخدم العلاج اللي جابت لي هو والباقي على الله.
2: صح، لكن كمان أنت تقدري تحمي نفسك من الالتهابات هذه.
1: كيف؟ كيف أعمال؟
2: عليك وعلى الماء، اشربي 8 قلاصة حق العصير ماء باليوم، هذا بيساعد الكلى حقك إن تتصفي يوميا متتراكمش أي أملاح وبكتيريا في به.
1: قدني بعمل كذا وبقلل من شرب الشاهي والقهوة، يقولوا إن تزيد البول والجسم ما يستفيدش منه.
2: لتكونش تحبسي البول لوقت طويل، لما تحبسي البول هذا يجيب لك التهابات.
1: هذا هو غلطي.
2: كيف؟
1: أنا درس كمان بالمدرسة، وأحياناً أحبس البول بال5 ساعات، ما فضيش أروح الحمام عزك الله.
2: كماذا مش مليح؟
1: قد أنا بنتبه وأكون محبسوش.
2: وهذا إيش بالكسمعيك؟ علاجات؟
1: علاجات، قابت لي الدكتورة مضاد حيوي استخدمه لمدة أسبوع، وارجع لعنده علشان تتأكد أنني تباخرته. وبيني وبينيك زدت اشتريته صابون ومطهر علشان النظافة الشخصية. أنا الصدق افتقع من هذه الالتهابات.
2: كما انتبهي من الصوابين القوية والمطهرات، النظافة الزيادة مش مليح، تقتل البكتيريا المفيدة اللي تعيش بالمنطقة التناسلية، تسبب لك التهابات وفطريات، وقصة طويل وعريضة. انت مش قده،
1: ملو كيف الوحدة تعمل نفسه؟ لازم نتنظف.
2: في غسول خاص بالنظافة الشخصية موجود بالصيدليات. مش تقومي تستخدمي أي صابون. الصابون هذا العادي قوي مرة ويمرضك أكثر. النظافة حلوة والاعتدال أحلى.
1: خلاص بغير هذا الصابون وبشتري الغسول الخاص اللي قلتي عليه. ما شاء الله، بنتك هذه؟
2: لا هذه بنت بنتي، اسمها ملاك، بس تعبانة قليل.
1: أوه مسكينة، ايش في بيه؟ شكلها عادة صغيرة.
2: ملاك عادة عمرها 10 أيام، كان في بيه التهابات بالدم، قالوا حمى شوكية. كم قد جلست بالحضانة بالمستشفى، عاد احنا روحناها باليوم.
1: الله يشفيها ان شاء الله ويحفظ لكم. هي
2: كمان يحذرك، انتبهي على نفسك وانت حامل، وانتبهي من الالتهابات اللي تحصل لك.
1: كلامك صدق، الوحدة مننا لازم أصلاً إنها تتعالج من أي التهابات حتى من قبل ما تحمل.
2: يا بنتي دي بكتيريا وفطرية تأثر علينا، فما بالك بالجنين؟
1: كلامك كمان صح يا خالة، لازم ننتبه على نفوسنا علشان يكون حملنا صحيح وصحي. هي يا خالة داني بنزل هنا، مع السلامة. كما ادعي لي معيك ربي تمم لي حملي على خير ويخرج جاهلي سليم وتعافي.
2: الله يسهل لك يا بنتي، الله معك، مع السلامة.
1: هي خلاص عندك، وقف لو سمحت.

0: الحمد لله رب العالمين، تسلم يدك على أكلة السمك هذه.
1: والسمك اللي انت جبته حلو أصلا.
0: كيف تحسي نفسك الآن؟ عادك تعبانة؟
1: هذا أنا ببدأ أشرب العلاج من اليوم وبركز على شرب الماء وإن شاء الله خير.
0: أنت لا تقلقش نفسك زيادة. بس
1: كيف مقلقش نفسي يا مراد؟ هذه مش صحتي ني بس الآن، هذه صحتي وصحة الجنين اللي يكبر داخلي.
0: كلامك صح، لكن المهم إنك تعملي اللي عليك وتعملي اللي قالت لك الدكتورة علو. التزمي بالعلاج وشربي ما تمام.

0: وقفة طبية.
1: بالنسبة لمعظم النساء، الحمل هو حالة طبيعية وصحية، لكن بالحقيقة الحمل ممكن إنه يخلي المرأة تكون أكثر عرضة لبعض الأمراض المعدية.
2: والحمل كمان ممكن يخلي العدوى نفسه تكون أكثر شدة وخطورة من لو كانت المرأة مش حامل.
3: وبعض العدوى اللي تصيب الأم خلال فترة الحمل تشكل خطر بالمقام الأول على الأم، وبعضهم ممكن إنهم ينتقلوا من الأم إلى الجنين، وهذا يشكل خطر كمان على الجنين.
1: ما ننسيش إن بعض العدوى اللي تصيب الأم بفترة الحمل ممكن أن تؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة، عيوب خلقية أو حتى وفاة الجنين.
2: واللي يعقد الأمور زيادة إنه الأدوية المتوفرة اللي تستخدم لعلاج هذه العدوى ممكن أن تسبب آثار جانبية خطيرة خاصة على الطفل اللي عاده مولدش.
3: الحوامل معرضات للعدوى بشكل كبير، لأن الحمل نفسه يغير كل النظام الفسيولوجي بأجسامهن، وكمان يحصل تغيرات بوظائف الجهاز المناعي ويتلخبط التوازن الهرموني، وهذا كله يخلي المرأة الحامل تكون أكثر عرضة للالتهابات ومضاعفاته الخطيرة.
1: ووقت الولادة نفسه هو أكثر وقت ممكن تتعرض فيه الحامل والجنين للالتهابات.
2: وزي ما تعرفوا الجهاز المناعي يدافع عن أجسامنا من أي عدوى زي البكتيريا والفيروسات، ومجموعة معقدة من التركيبات المناعية يلعب دور كبير عشان يتخلصوا من أي شيء ممكن يضر بالجسم.
1: وخلال فترة الحمل هذا الجهاز المناعي يحصل له تغيرات علشان يدافع عن جسم الأم وجسم الجنين من المرض، وأجزاء مختلفة من الجهاز المناعي يحصل له تعزيز وتقوية، وبنفس الوقت بعض الأجزاء يحصل له إعاقة وتوقف.
3: تعرفوا ليش؟ جزء المناعة اللي يحصل له تعزيز وتقوية يتعامل مع الجنين على إنه جزء لا يتجزأ من جسد الأم، وتكون مسؤوليته إنه يحافظ عليه.
2: أما جزء المناعة اللي يحصل له إعاقة وتوقف فهو الجزء اللي يتعامل مع الجنين على إنه جسم غريب في جسد الأم الحامل، وهذا اللي يحافظ على الجنين من دفاعات جسم الأم المناعية.
3: وبسبب إنه في جزء من مناعة الأم الحامل حصل له إعاقة وتوقف، فالحامل هنا تكون أكثر عرضة للعدوى بأمراض مختلفة.
2: ومثل ما تعرفوا إنه الأمراض الفيروسية وشدة هجومي على الجسم وشدة مرضي ومعدل الوفيات بسببه يزيد بالنساء الحوامل أكثر من النساء غير الحوامل.
1: بالإضافة للتغيرات بالجهاز المناعي يحصل كمان تغيرات فيسيولوجية مثل ما قلنا لكم أول، وهذه التغيرات تشمل التغيرات الهرمونية اللي تكون عامل مؤثر بحصول الالتهابات عند المرأة خلال فترة الحمل.
3: ونشوف هذا يحصل على شكل التهابات بالمسالك البولية اللي تتكون من الكلى والحالب والمثانة والإحليل.
2: وبسبب تضخم الرحم خلال فترة الحمل فهو يضغط على الحالب، وبالوقت نفسه زيادة إفراز هرمون البروجسترون يرخي عضلات الحالب والمثانة، وهذا كله يؤدي إلى ركود البول بالمثانة لوقت طويل وحصول التهابات بالمسالك البولية.
1: وبسبب ارتفاع هرمون الاستروجين بالجهاز التناسلي للمرأة خلال فترة الحمل هذا يهيئ لعدوى المبيضات أو الخميرة اللي تحصل بالمهبل.
2: ولأن الرئتين تحتوي على سوائل أكثر خلال فترة الحمل وبسبب الضغط عليهم من البطن، هذا يصعب عملية خروج هذه السوائل من الرئتين، وتكون الأم الحامل عرضة للالتهابات الرئوية.
1: كل هذه العدوى والالتهابات اللي قلنا لكم عليه زي التهابات المسالك البولية والالتهابات المهبل والعدوى اللي تحصل بعد الولادة، كل هذه تسبب مشاكل بالمقام الأول على الأم، وبعض هذه العدوى والالتهابات ممكن أن تأثر على الجنين.
3: وهذه العدوى اللي تأثر على الجنين مثل فيروس السيتوميغالو المعروف بفيروس المضخم للخلايا وداء المقوسات وفيروس البارفو، كل هذه الفيروسات ممكن أن تنتقل من الأم إلى الجنين وتسبب إصابات خطيرة.
2: وللأسف إلى الآن ما فيش أي علاجات ضد هذه الفيروسات والأمراض، وإذا وجدت فهي مش فعالة بالشكل الكافي.
1: والتهابات ثانية مثل الزهري والستيريا والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة أو الإيدز، كل هذه أمراض تمثل خطر على الأم والجنين.
3: في مضادات حيوية فعالة ضد الزهري، لكن المهم إنه يتم تشخيصه وعلاجه بالوقت المناسب، لكن ما فيش أي علاج محدد لالتهاب الكبد الفيروسي أو للإيدز.
2: كان مهم إنه نتكلم معاكم اليوم عن كل هذه الأمراض اللي تحصل للأم خلال فترة الحمل وممكن تأثر على الجنين.
3: عشان كذا ننصح بالمتابعة المستمرة خلال فترة الحمل وعلاج أي عدوى أو التهابات أول بأول.
1: ونقول لكل امرأة حامل، معرفتك اليوم بالمخاطر اللي ممكن تسبب الأمراض لك ولطفلك بيساعدك إنك تدوري على العلاج المناسب قبل ما يؤثر عليك وعلى طفلك قبل فوات الأوان، والأهم من هذا كله إنك تبحثي على الرعاية الصحية الكافية خلال فترة الحمل.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 33. اهتفوا لله بفرح أيها الصالحون، يليق بالأتقياء أن يحمدوه. احمدوا الله على العود، اعزفوا له على رباب بعشرة أوتار. غنوا له أغنية جديدة، اعزفوا أحسن عزف واهتفوا. كلمة الله حق، وهو أمين في كل ما يعمل. الله يحب الصلاح والعدل، امتلأت الأرض من رحمته. بكلمة الله صنعت السماوات، وبنفخة من فمه كل كواكبها. جمع مياه البحار كما في أوعية، ووضع المحيط في مخازن. اتق الله يا كل الأرض، أكرموه يا جميع الناس، لأنه قال فكان وأمر فصار. الله يحبط مؤامرات الأمم، يبطل أفكار الشعوب. أما خطط الله فتثبت إلى الأبد، ومقاصده تدوم إلى كل الأجيال. هنيئا للأمة التي ربها هو الله، وللشعب الذي اختاره نصيبا له. الله ينظر من السماء ويرى كل البشر، ومن مقره يراقب كل أهل الأرض. فهو صانع قلوبهم جميعا وعليم بأعمالهم. لا ينتصر الملك بكثرة جيشه، ولا يفوز المحارب بعظمة قوته. الفرس لا ينجي أحدا، قوته العظيمة لا تنقذ. عين الله على من يتقونه، الذين يتوكلون على رحمته، لينقذهم من الموت ويحفظهم أحياء في المجاعة. ننتظر الله برجاء، هو عوننا وحامينا. به تفرح قلوبنا، لأننا توكلنا على اسمه القدوس. يا رب، لتكن رحمتك علينا حسب رجائنا فيه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكيكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن به؟